وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات

الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقول

إن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم

0: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

حدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت

تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

هما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

لِشِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا

الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهل

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

أمنعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفا

أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفلا

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا

الحكيم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

أهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر

فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

وزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات

أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم

بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة. ويمكنكم أيضا إرسال أسئلتكم عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. يمكنكم متابعة هذا البرنامج على قناة التناصح الفضائية وعلى قناة دار الإفتاء الليبية وعلى إذاعة دار الإفتاء المسموعة على التردد 90.9 FM. هذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج، والسؤال تقول: خالتي مريضة ضغط، وصف لها دكتور حبوب ضغط لعلاج تأخذ فيه من الدولة، وقفت عليهم الحبوب هاضم، لكن قاعدة حصتها تنزلها وتعطي فيهم لزوجي المريض بالضغط، وزوجي قادر على شراء الدواء، هل يجوز أخذ الدواء من خالتي؟ ابتداء هذا الدواء أعطي لزوجك يعني أو أعطي لخالتك لصفة فيها، وهي أنها مريضة ضغط، فهي تستحق هذا الدواء. الآن هي لم تعد تستحقه خلاص، لأنها ما عادش تأخذ فيه، يجوز لها أن تتنازل عن هذا الدواء لشخص تتوفر فيه هذه الصفة، وهو أنه مريض ضغط أيضا. إذن لا يجوز لها أن تبيع هذا الدواء، ولا تحطه في زي ما نقوله صيدليات وتأخذ ثمنه، ولا تعطيه لشخص ما عنداش المرض، لكن يجوز لها أن تتنازل عليه لشخص فيه المرض هذا ويستعمله، ما فيش بأس. لكن لعل هذا فتح باب شر وفساد، ما تدومش عليه الكلام هذا، لا يعني تداوم على هذا الأمر. كيف تدير ماله؟ تمشي للجهة هذه وتغير اسم خالتها باسم زوجها، يغير ويقول هذا راهو يعني ما عادش مستحقت له الدواء، ويعني هذا نبوه الدواء باسم فلان الفلاني، ويغيره وخلاص. لأن اليوم نقوله ماشي عادي، بعدين هذا يفتح باب شر وفساد، كل واحد يقعد يعطي فيه، وربما يذهب إلى غير المستحق، وربما يذهب إلى من يبيعه. فالمفروض يعني يخلوا الوضع قانوني ويسجلوا الاسم البديل عن الاسم الأول. ناخذ اتصال. الأخت فاطمة من سرمان.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: عندي سؤالين يا شيخ نبتات إن شاء الله.
3: الأول،
4: السؤال الأول، نبي حكم الشرع في الشباب اللي سافروا لدولة عربية أو أجنبية في شهر عسل، يطلعوا برا متجوزين، شو حكم الشرع فيه، جائز أو لا؟ والسؤال الثاني، نبي يعني عند التاريخ ملخبط شوي، صيام يوم عاشوراء وشين اللي تفضل منه؟ أيوة
3: واضح.
4: بارك الله
3: فيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول: أريد طرح مسألة بخصوص الذهب. يقول: عند زواجي أنا وأخي أخذ ذهب بقيمة 11,000 دينار من صديق على أن ينتظرني 3 سنوات حتى أسدد المبلغ بالكامل، فما الحكم وماذا يكون علي؟ للعلم لم يخبرني أحد بأي شيء، وكنت أجهل هذه المسألة، وكان هذا عام 2008. أفتونا جزاكم الله خيرا لإبراء ذمتنا. يا أخي الكريم، المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. خليكم من الناس اللي تستهزئ على الدين وتستهزئ على الأسئلة وعلى الشرع. أنا شفت في بعض التعليقات أشخاص يعني يشوفوا في أسئلة فقهية وأجوبتها يقولوا: اخترعتونا قنبلة ذرية، وصلتونا للقمر. يا سيدي، احنا اللي قعدنا في الفقه برا انت اخترعنا القنبلة الذرية، وبرا انت اصعد على سطح القمر. هم لا حصلوا الالتزام بأوامر الله، العلمانيين اللي عندنا الفسقة، لا وقفوا عند أوامر الله وشرعه ولا هم وصلوا زي الغرب الكافر إلى سطح القمر، قعدوا لا من الدين ولا من الدنيا. نحن نعتز بشريعة الله سبحانه وتعالى ونقف عند أحكامه ونفخر بأننا نعلم الناس شريعة الله ونرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيعني الشخص هذا بارك الله فيه يسأل، احنا نقول دائما لا تستنكف عن السؤال عن دينك، أي حاجة أسأل عليها ما تقولش لا والله يعني خليها مش لازم وشن كل شيء بنسر عليه، لا كل شيء يسر عليه. علاش؟ ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل أهل العلم، ولما يجاوبوك أهل العلم تقيد بهذه الفتوى طاعة لله سبحانه وتعالى حتى تكون لك المنجية عند الله، باش تنجو عند الله سبحانه وتعالى. يقولك علاش فعلت شيء الفلاني، يقول والله أنا سألت أهل العلم وقالوا لي افعل، فعندك حجة أمام الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان يفعل المسائل هذه وبعدين يسأل عليها بعد وقوعها، الآن توا 18 سنة لها، فحين نقولوا يعني هذا مما اتفقت عليه كلمة المذاهب الأربعة. بعض الناس يقولوا الحلال اللي في كتاب الله بس، ومن وين تجيبوا في هالكلام وكذا، هذا كلام فاضي طبعا. الشرع يؤخذ من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونستضيء باجتهادات أهل العلم من الفقهاء المجتهدين، هذا اللي نأخذ منهم الكلام. أما ناس يعني يكتبوا في الإملاء غلط ويقرأ في القرآن مكسر ويقول أنا نبي نفهم من القرآن، هذا شخص يفتقد آلة فهم النص القرآني، هو شخص ما يعرفش حتى لغته، ما يعرفش لا يكتب ولا يقرأ، وبعدين يقول أنا نبي نفهم من القرآن. فالقرآن والسنة إنما تفهم بكلام أهل العلم، أهل العلم السابقين، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد وغيرهم من أئمة الهدى اللي يعني نقل لنا تراثهم وفقهم، هذا نستضيء بأحكامهم. الآن هذا مسائل الصرف من المسائل التي اتفقت عليها كلمة المذاهب، يعني نقولوا احنا بنشري ذهب بفلوس، أراه هذا مش أمر عند المذهب المالكي فقط، هذا عند المذاهب الأربعة، لأن هذا يعني نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، الحديث الصحيح يقول يعني لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، لما بتبيع ذهب بذهب لازم يكون متماثل، ما فيش واحد زايد على الثاني في الوزن، ويد بيد ما فيش تأخير. وبعدين يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لما تختلف أصناف العملات، ذهب بفضة، الآن احنا نقول مثلا ذهب بدينار، دولار بدينار، هنا اختلفت الأجناس أو الأصناف، شن نديره؟ يجب أن يعني يتحقق شرط التناجز يد بيد، صرف بقداش ما تبي، ما فيش شرط التماثل زي لما تتحد العملات دينار بدينار، مثلا بنصرف 10 جنيه بعشرة جنيه دينارات بنصرفها، يقولك لازم 10 بـ10 لأن هنا الصنف أو الجنس واحد، فلازم يد بيد ولازم يعني مثلا بمثل. لكن صرف الدولار بدينار، واحد بيبيع لي 100 دولار بـ200 جنيه عادي جايز، واحد بيبيعها لي بـ1000 جنيه جايز، لكن المهم يد بيد، المهم من التقابض. الآن هو الأخ الكريم شري ذهب يعني بفلوس، شري ذهب ودفع فلوس، هذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لابد أن يكون يدا بيد، أما يقول عليه 3 سنوات نسدد هذا ما يجوزش، وهو من الربا الحرام، هذا يسموه الفقهاء صرف مؤخر، يعني صرفت دنانير ليبية بذهب وتأخر القبض، تأخر القبض سواء في العوض كله ولا في بعض العوض، انت 11,000 مرة دفعت منهم 5,000-6,000 والباقي قسطتهم، مرات بتقسطهم كلهم، المهم تأخر العوض كله أو تأخر جزء من العوض، هذا صرف مؤخر وهو ربا وهو عقد فاسد يجب فسخه على كل حال، يفسخ العقد هذا، ترد الذهب لصاحبه ويرد لك 11,000 وتشرو من جديد، هيك المفروض. لكن الآن يعني ممكن صاحب الذهب معاش تلقاه ولا معاش تعرفه مني وانت الذهب ممكن حتى انصرف معاش موجود. فالان قولك استغفر الى الله عز وجل وتب اليه من هذا العقد الفاسد اللي اقدمت عليه. لكن الاصل ان لا يقدم الانسان على العمل حتى يتحقق من الحكم الشرعي. لازم الانسان يكون دينه عزيز عليه. تو الانسان مثلا في الاشياء الصحيه مش يسال عليها هل هذه ناخذها ما ناخذهاش، هذه تضر هذه ما تضرش، هذه مع المرض الفلاني مع المرض. لكن الدين تلقى الناس تزهد فيه ربما وما تسألش عليه لين تقع المصيبة، بعدين يقول والله أنا فعلت وفعلت. لا لا، الإخوة الكرام جميعا لابد الإنسان لا يقدم على العمل حتى يتيقن حله ويعرف أن حلال ربي أحل يقدم عليه ونفسه مطمئنة. كان يقالوا له حرام يبعد عليه، والله عز وجل سيفتح له أبوابا كثيرة من الحلال تغنيه عن هذا الباب اللي هو الحرام. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الحرام. معنا اتصال الأخ رمضان من طرابلس.
5: نبينا نسأل، ما أنا قلت هل واحد يكفيني دار الدوشة كدوش
3: ايه؟
5: وهل بعدين يصح لأن يصلي العصر ولا لازم يعود الوضوء يا شيخ؟
3: وهذا الدوش يعني الغسل، غسل من الجنابة ولا غسل
5: لا وخلاص؟ لا لا لا لا، كان أضافة دوشة كمس عادية. لا ولدي لا،
3: وباي غسل أعضاء، غسلت أعضاء الوضوء قبل ولا لا؟ صبيت مية على الجسد وخلاص؟
5: اي بس هو دوش كديت بس طبعا مش شاب وكذا جسمي كله وكذا ودوشت وكذا يا شيخ.
3: واضح ان شاء الله تسمع الاجابه.
5: باي حاضر.
3: من معانا؟ الان هذا سائل ايضا، الاسئله كثيره حول الذهب. هذا سائل او سائله يقول هل يجوز لي ان اشتري ذهبا من تاجر بالجمله ولكن اطلب منه ان يعطيني الاذن في البيع مع تسديد المبلغ المطلوب مني مثلا كل أسبوع نعطيه دفعة؟ لا، هذا نفس يعني الجواب للسؤال السابق. الذهب لما تشري ذهب لابد أن تنصرف أنت وصاحبك وليس بينكما شيء، تفترقا وليس هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تفترقا وليس بينكما شيء. يعني أنا دفعت الفلوس اللي علي وهو أعطاني الذهب اللي عليه ومشينا افترقنا وليس بيننا شيء، ما نلحق شيء وما يلحقني شيء. هيك يكون بيع الذهب بالدنانير، ما يكونش لا والله ما زال بنخلصك دفعات ولا هذاك ما زال بيجيب لي ذهب، لا هذا كله ما يجوزش. الآن كيف يدير الأخ السائل مثلا؟ في حلول شرعية، في حلول شرعية. كيف الحلول الشرعية؟ أنت تكون وكيلا عن تاجر الذهب، مش هو تاجر جملة ويبي يمشي بضاعته وأنت يعني ما عندكش قدرة على دفع هذا المال كله. نقول لك مش لازم تشري، لكن كن وكيلا عنه في البيع. قول أنا نبيع لك الذهب متاعك وبتعطيني في كل جرام مثلا 10 دينار 50 دينار حسب اللي تتفقوا عليه، واللي يفضل ما نباعش بنجيبه لك. أنت تبدأ هنا مسوق لي وكيل عليه تبيع له في بضاعته فقط. فما تقوليش أنا شريت وما قبضش، ما شريتش أنت، أنت مجرد قلت لأني بنبيع لك الذهب اللي عندك بما أنك أنت تاجر جملة وعندك هلبة، أعطيني جزء منه ونمشي نرفع المحل متاعي ونسوق هولة. اللي ينباع عندي فيه نسبة، عندي كم بعت جرام مثلا 10 جرامات عندنا كل جرام نسبة متفق عليها، كملت البضاعة كلها نمشي نرفع له فلوسه اللي هما وناخد أجرتي المتفق عليها. هذا ما فيش بأس هيك، لأن أنت تقوم مقامه في الصرف، أنت وكلك في الذهب متاعه تبيعه لغيرك يد بيد وتتقابض وعندك عمولة أجرة على البيع اللي بعته. أما تقول أنا بنشري منك الذهب ولكن ما نقدرش نسددك وبنسددك على دفعات، راه هنا تقع في الصرف المؤخر اللي هو الربا. معنا اتصال الأخت ردينة من بنغازي.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: يا شيخ عندي كم سؤال على مسألة تحريم اللحوم المستوردة. أول سؤال يا شيخ، هنا اللحوم المستوردة من جميع البلدان الأجنبية ولا من بلدان معينة أنتوا حرمتوها؟ وهن شركات معينة ولا لا؟ يعني مثلا توا في لحوم يجي مثلا لحم مفروم يجي في علبة ما يكونش عليها اسم شركة ولا أي حاجة، بس يكون مكتوب عليه أنه هو لحم خارجي بس، هذا يعتبر منه ولا لا؟ تمام. السؤال الثاني عندي، توا مثلا المأكولات اللي يقدر مطبوخة على اللحم المستورد اللي هو المحرم، الأكل اللي يقدر مطبوخة عليه مثلا
3: المرقة يعني الطبيخة،
6: أي أكلة أيوة. يعني يكون مطبوخ على اللحم المستورد يجوز أكلة ولا لا؟ تمام. أخر سؤال عندي يا شيخ، لما نمشي مثلا لحد مناسبة أو أي مكان يمشي أقاربنا ومش عارفين هل اللحم بتاعها مستورد أو وطن، يعني نأكله منهم بدون ما نسأله؟ والله لازم نسأله ونعرفه يعني.
3: واضح.
6: بارك الله فيك
3: وفيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول: ما حكم شراء الذهب بالبطاقة المصرفية؟ شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأنك لما تمشي لمحل الذهب تقبض من الذهب وتعطيه البطاقة، يمرر البطاقة على الماكينة متاع الشراء وتنخصم القيمة من رصيدك، ربما تدخل في حسابه مباشرة وربما تحجز باسمه إلى حين إجراءات التسوية، اللي هو مثلا نقوله كل نهاية اليوم ولا بعد يومين يحطهم لها في حسابه. لكن هذا قالوا الفقهاء هذا قبض حكمي. شو معنى قبض حكمي؟ قالوا لأنه لم يقبضه بالفعل لكنه قبضه حكما. كيف قبضه حكما؟ لأنه قيد باسمه، يعني سجل باسم التاجر هذا، ولا يمكن للشخص صاحب البطاقة أن يرجع فيه، ما عادش يقدر يرجع، انخصمت منه بدليل أنك مباشرة تجيك رسالة الخصم، وبالتالي هذيك إجراءات للتسوية حتى يدخل الحساب، لكن هو محفوظ باسمه، مسجل باسمه ومقيد، وبالتالي هذا قبض حكمي. لكن دائما نبهني، سواء بتخلص بالكاش ولا بالبطاقة، لازم ما تعقدش عقد الصرف في التليفون ولا في الفيسبوك، تقول أنا هذا بكم وخلاص مبارك وغدوة بنجيك. أنت تعتبر عقدت عقد الصرف في ذلك الوقت، وبعدين أخرت قبض العوضين إلى وقت آخر، وهذا لا يجوز. وإنما تمشي، إما كانك بتسأل استفسار تقول هذا بكم سعره، آه باهي تمام، وين مكانكم، لكن ما تعقدش معها عقد الصرف. أو تقول له قداش تبيعه في الدولار، يقول لك والله بـ8 جنيه، تقول باي كان مبلغ كبير مثلا من 10 إلى 20 مثلا، يقول لك والله نخلي لك بـ8 إلا 5 مثلا، تقول له تمام، لا تسمي له قداش كذا ولا تقول له مبارك ولا شيء، هذا مجرد سؤال واستفسار. بعدين لما تمشي توصل محل الدولار الصرافة ولا محل الذهب، بعدين تشري خلاص. لما تشري أنت وياه في نفس المجلس تعقدوا عقد الصرف وتقبضوا العوضين في نفس المجلس، يعني أنا ناخذ الذهب بتاعي يقول لي حقه 1000 جنيه، نقول تفضل البطاقة، يمرر البطاقة ويخصم الـ1000 دينار، هذا ما فيش باس بإذن الله، وهذا قبض حكمي كأن قبض الـ1000 بالفعل، لأنها قيدت باسمه وفي حسابه وما عادش يمكن الرجوع فيها. معنا اتصال الأخ يونس من بنغازي.
7: السلام عليكم يا شيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: الشيخ نبي نسأل، أنا طبعا تعرف البصل منهي عنه في حضور البصل والثوم في المسجد، تمام؟
3: شن هو؟
7: البصل والثوم. البصل طبعا منهي عنه. البصل، فالبصل عارف يا شيخ فيه مادة عنية وفيه فوائد لجسم يحتاجها، يعني كما قال عنه العلماء الأطباء الصيدلية، يعني عرفت لنا فنحن محتاجين لهالمادة، هذه فيه فوائد، عرفت لنا. طبعا نحن نعرف اشكاليه الانسان لما يجي المسجد مرات يتعارض الله غالب برد مرات، فهل لما الواحد يجي المسجد يحاول بقدر المستطاع لو يعني في رائحه لو استطاع ان يكمد هذه الرائحه بحيث انها لا تؤذي المصلين، لا تؤذي المصلين، او يستعمل معجون او اي يستعمل بديل بحيث انه ما يفرطش فيها الماده هذه، مرات الانسان يحتاج لها، فشنو البديل؟ فنحن ماده اليومه ومحتاجها لجسمنا.
3: واضح.
7: شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. شكرا.
3: عفوا. الأخت ملاك تفضلي.
8: أيوه.
3: ملاك من طرابلس. نعم.
8: أي قلت لك أنا عندي سؤال يا شيخ.
3: تفضلي.
8: أي قلت لك أنا شريت ذهب من فترة شهر ولا شنو، فشني ما خديتش الذهب على طول، عطيتها زي العربون، ثاني يوم ما كملت المبلغ واستلمت. هل المعاملة صحيحة أو لا؟
3: لا للأسف ليست صحيحة يا أخت ملاك.
8: نعم. إيه
3: تون خزي هذه قريبة هي القصة.
8: إيه إيه مليهاش شهر يا شيخ. كيف أو كيف نصلحها لو نقدر نصلح يعني؟
3: الأخت فاطمة من طرابلس.
9: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخت فاطمة.
9: كان وحدة مجوز.
3: أرفعي صوتك يا أخت فاطمة، أرفعي صوتك واسمعي من سماعة الهاتف.
9: إذا كانت واحدة متزوجة بدلت الشيخ يعني من هن جل توه صغيرات
3: منسمعش
9: فيها قلت لك جل توه صغيرات من الزوجات
3: إيه نعم
9: ومها هي متزوجة هي وشافت في النقاش يعني الحاجات مش كويسة على حاجات كل بالمرة ورجلها وكبير وهي متزوجة قالوا حرام عليها وحاط ما على رجلها وعلى الرجال كلهم حتى بعد ما حرم على رجلها وعلى الرجال كلهم بتاع عامة هل هذا صح ولا غلط؟
3: فهمت السؤال.
9: هو في وحدة متزوجة قلت الشيخ
3: وحدة متزوجة إيه شافت تليفون رجلها
9: لا تليفونها تليفونها هي في حاجات يعني هالصريات اللي نشوفهم حاجات مش كويسات
3: يعني يعني شاهدت أشياء إباحية على الهاتف تقصدي؟
9: أيوة.
3: بقى؟
9: عدوم تهدون وتبرح بها وتجوز الولادة وقتها ثانية لا تعدي وتقول ولدي حارم عليه وحارم على الرجالة كلهم
3: فهمت منها شيء يشوفون اتصال ثاني فيه معنا حاد الأخ علي من طرابلس
10: السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله
10: كيف حالك دكتور عبد الرحمن
3: الله يبارك فيك حاج علي مرحبا
10: الله يبارك فيك حال العائلة
3: الله يسلمك حاجة. بارك الله فيك حاج
10: علي أمورك أنت باين إن شاء الله تمام
3: الحمد لله بارك الله فيك
10: يا دكتور نسألك سؤالك يا الشيخات اليوم عندي في مركز التحفيظ تعرف أني عندي حوالي 17 شيخ يقروا
3: ما شاء الله
10: وسألوني سؤال شرعي قلت لهم إن شاء الله اليوم قبل ما نكلمك بالهاتف والله لكن الحمد لله يفتح لقيتك على الهواء
3: بارك الله فيك
10: على الأقل حتى تشمل العموم يعني
3: إن شاء الله
10: أنا الشيخات قالوا بيديروا جمعية زي جمعية المعروفة النسائية هذه كل مرة تأخذها واحدة من الشيخات هل هو هذا شرعي ولا غير شرعي
3: حاضر إن شاء الله تسمع الإجابة
10: الله يبارك فيك وبارك صحتك وأني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحرر فلسطين ويقتل إسرائيل ونتنياهو ونراهم متقطعين أوصاف
3: اللهم آمين يا رب العالمين
10: آمين يا رب العالمين عاجلا غير عاجل
3: بارك الله فيك
10: نصف قريب إن شاء الله
3: اللهم آمين اللهم آمين
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: ورحمة الله وبركاته

0: هذا أيضا سائل أم محمد من نصراتة.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: أم محمد من صبراتة تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أنا شيخ بنستفسر عندي في مرة صار خلاف بيني وبين زوجي وكان عندنا مناسبة في صالة وحلف علي يمين طلاق إني ما عادش ندخل أي مناسبة في صالة. صالة أفراح يعني. بنعرف لو فيه كيف حل ولا هل كيف يقدر يتراجع على الحلف هذا في كفارة ولا حاجة.
0: شن قال هو بالضبط؟
1: قال علي الطلاق بالثلاثة ما
0: بالثلاثة. واضح إن شاء الله تسمعي الإجابة
1: إن شاء الله.
0: أم سلوى من مصراتة.
2: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا اللي سألت التو وقلت لي كانت هل تعتبر طلقة حارمة على رجلها وعلى الرجال كلهم أو لا؟ بس هذا اللي بنستفسر.
0: يعني تقصدي اللي تشاهد مقطع هذا من الإباحية تتحرم على زوجها هيك تقصدي؟
2: أيوة هيك ما عزوز هيك قالت تحرم على رجلها أو الرجال كلهم وحرم عليها تتزوج مرة ثانية. هو صح حرام لكن عقل صغرى والله غالب.
0: واضح.
2: مش توضح حتى البنات كلهم يعني
0: هالزوجات شو يسوون. واضح. هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أنا شريت ذهب بذهب أي صرفت قطعة ذهب وشريت قطعة أخرى ثم نقص ثمنها فكملت فما الحكم؟ هذا أيضا لا يجوز. والله هو مفروض نديره حلقة على بيع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالفضة وبيع العملات بصفة عامة. عموما هي تسأل الآن شو نقول نحن القاعدة؟ قلنا إذا كان الجنس واحدا يعني ذهب وذهب قلنا لابد من شرطين، التناجز اللي هو يد بيد والتماثل يعني الوزن يكون واحد أو العدد زي ما كان عندهم دنانير الذهب يعني المعدودة هذه بالعدد يكون واحد، خمسة دينار بخمسة دينار ذهب، كذا كيلو بكذا كيلو، كذا جرام بكذا جرام، هذا بالنسبة لي الذهب. الآن هي شن دارت؟ عندها قطعة ذهب مكسرة ولا بتغيرها يعني بتغيرها بحاجة تانية، أعطت القطعة هذه واخترت قطعة جديدة وقالها والله الفرق 1000 جنيه مثلا، أعطاتها 1000 جنيه وخلاص، هذا حرام ما يجوزش. فاستبدال الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل. كيف المخرج؟ كيف المخرج من هذا؟ نقول لها تبيع القطعة الذهب هذه، تقول له بقداش تشريها مني الكسر هذا، يقولها مثلا بألفين جنيه، تقول له خلاص تفضل ياخذ القطعة ويعطيني الألفين دينار، بعدين أنا عجبتني قطعة نقول له ترى أزن لي هذه القطعة هذه، يقول لي هذه والله حقها 2500 ولا 3000 دينار. ندير عقد جديد معاه أنا على شراء هذه القطعة ونقول له هاك 3000 وناخذ. هنا نكون شني؟ عقدت عقدين منفصلين، العقد الأول عقد بيع بعت فيه الذهب اللي عندي وقبضت الثمن يد بيد، وبعدين العقد الثاني مش يعني مرتبط أو مش مترتب على العقد الأول، نقدر نحط فلوسي في جيبي ونطلع لبرا لمحل آخر. لكن أنا قلت لا بنشري ودرت عقد جديد شراء ذهب وسلمت فيه حتى هو المال بالذهب يدا بيد. ما تقوليش لا والله كيف وهذه شن الفرق عمليا بين هذا وهذا؟ الفرق ان انا اتبعت القواعد الشرعيه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له تمر وكليت تمر يعني عجبه تمر قالهم اكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر متاع خيبر هذا اللي حصلناه هيك؟ قالوا لا يا رسول الله، ولكن شني نبيع ولكننا يعني نبيع الصاع من هذا بصاعين، يعني الجمع اللي هو هذا التمر الرديء ناخذه منه صاعين ونمشوا للتمر الباهي اللي هو الجنيب هذا، نمشوا للتمر الباهي ناخذه منه صاع، يعني احنا نقول نبدلوا زوز كيلو بكيلو مثلا، انا عندي زوز كيلو صعيدي نبدلهم بكيلو دقله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا، هذه ربا. قالوا لا باهي كيف نديره يا رسول الله؟ قال بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالهم انتم لما واحد عند الجمع اللي هو التمر الرديء هذا عندي الصعيدي بس مثلا وما كليت منه وما عجبنيش ونبي حاجة يعني أرقى منه زي الدقلة ولا حاجة تانية غالية، فكيف

بن دير قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الجمع هذا بالدراهم، يعني يقول له هو الكيلو بخمسة جنيه تفضل، بيع زوز كيلو بعشرة، وبعدين برا بالعشرة دينار قول له أعطيني كيلو دقلة بالعشرة دينار. فأنت هنا درت بيعتين منفصلتين، كل بيعة بروحها، مش تبدل تمر بتمر مع الزيادة. كذلك الذهب، نقول لك دير بيعتين، ما تديرش بيعة واحدة تبدل فيها ذهب بذهب وتزيد يعني فلوس من غادي، وهو الذهب مش متماثل. لكن نقول لك انا بيع الذهب الاول بالمال بالدراهم بالدنانير الليبيه، وبعدين اشتري بالدنانير الليبيه القطعه الثانيه، فيكون هنا انت عقدت عقدين. فالانسان في الاوامر هذه الشرعيه اللي هي متفق عليها والاحاديث صريحه فيها ما يتفلسفش فيها، ما يقولش علاش وش الفرق وكذا. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن ابيه الفاروق، لما جاه واحد يعني صايغ ذهب وقال له انا لم بنبدل يعني الذهب المصنوع بالذهب الخام، قال له كيف؟ قال له مثلا بمثل، زي ما هو كيلو بكيلو كذا جرام بكذا جرام. شو قال له؟ واين اجره صناعتي؟ قال له باي كيف انا مش صنعت الذهب، خذيت الخام هذا وصنعته ودرته واحد، باي وين اجره الصناعه متاعي كيف؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هكي سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالذهب متفاضلا، وإحنا ننقل هذا العهد إليكم ونقول لكم الأمر الشرعي هذا الحكم، وهو أنكم ما تبيعوش الذهب إلا مثلا بمثل. أما تقول لي وين أجرة صناعتي باش تبي يعني تثبت إن لازم تبيع ذهب بذهب مع الزيادة، لا هذه مش حتسمعها، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هو هذا. فحنين إبراء للدم نوضحه لكم، هيك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهكذا دأب العلماء من بعده يوضحوا في الأحكام الشرعية للناس. اللي عجب الحكم الشرعي ويعني هو ملتزم بأوامر الله والله كويس، من كان عبدا لهواه ولشيطانه ولملذاته وما يبيش أحكام الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعني لم يبعث رقيبا على الناس، ومش هو بحسبهم وإنما يحاسبهم الله. لكن شني؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الإنسان يبين الحكم الشرعي، لأن الله سيسأل أهل العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق الله عز وجل يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيقول العلماء يا رب بينا ونقلنا هذه الرسالة للناس. إذن معذرة إلى الله باش ما يعذبهمش، ولعلهم يتقون، ربما بعض الناس ممن يتعبد يعني إلى الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه، مرات يتقي الله عز وجل ويبعد عن هذا المنكر. أما المستكبر والشيطان اللي هو يتنكب أوامر الله، تو نسمع للأسف بعض الليبيين وبعض الليبيات يقول لك، يبدو يضحكوا على الأحكام الشرعية، يقول لك برا هالجهل هذا وهالتخلف، وشين الكلام اللي تقروا فيه، وشين أنتم وصلتوا للقمر، وشين أنتم درتوا كذا. هؤلاء الفسقة اللي ما يبوش أوامر الله سبحانه وتعالى هذا سيحاسبهم الله، مش احنا يعني بعثنا ربي حسيب عليهم ولا يعني مسؤولين عليهم. لكن الإنسان يبلغ الأمانة، وهو بعدين يعني كل واحد بيتحاسب بروحه. ربي قال وكلكم آتيه أو وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد بيقابل ربي بروحه، بعدين خليه يتفلح يوم القيامة ويقول أنا والله ما نبيش الأوامر وما نبيش نطبق، وش الفرق بين هذا وهذا، والكهنوت والفتوى ومش عارف شن الأشياء اللي واخدينها من الغرب يعودوا فيها. للأسف المنظمات الفاسدة الغربية اللي تخدم هنا ومتغلغلة في مجتمعاتنا في بناتنا باسم حقوق المرأة وقانون العنف ضد المرأة وقانون العنف ضد الطفل ومش عارف شنو هو، يجيبوننا في أحكامهم اللي مخترعينها هم، ويبونا يعني نستبدل يعني هذه الأحكام بحكم الله سبحانه وتعالى، يبون نلوحوا أحكام الله سبحانه وتعالى ونحطوا أحكامهم هم على أساس هي مطلق العدل وحفظ الكرامة والحقوق، وإحنا نشوفوا جرائم الاغتصاب اللي عندهم وجرائم البغاء واللقطاء اللي عندهم والأطفال من غير زواج، ونشوفوا في اغتصاب الأطفال والعنف يعني ضد الأطفال، وبعدين زعميتهم جايين بيفرضوا علينا اللي ربي أصلا إحنا نظمنا هذه الأحكام وأعطانا أحكاما شديدة لحماية الأعراض، و
يعني لو التزمنا هذه الأحكام رأوا ما فيش حد يعتدي على حد، يبون ويخدعوا في النساء بهذه الأحكام ويخدعوا في الرجال للأسف بهذه الأحكام، لين بدينا نسمع وما كانش تسمع واحد في ليبيا يقول لك أنا ما نبيش حكم ربي ولوح علي غادي، مستحيل. حتى الذي يخالف أوامر الله يخالفه هو متحشم وخايف وما يبي حد يطلع عليه لأنه يعرف روحه يدير في خطأ. لكن الآن للأسف بدو صفحات مشهورة وتتكلم ويعني فسقة وسفهاء يتكلموا على أهل العلم ويتكلموا في الشرع ويطعنوا في الأحكام والناس تتبع فيهم وتلقى صفحة واحد فاسق ما يساوي شيء ولا يعرف يقول كلمتين تلقى مشاهدات ملايين. جيلي صفحة علمية تنشر في العلم النافع وتدعي في الناس لأحكام الله سبحانه وتعالى تلقى ما يتبعوش فيها 50 ولا 100 ولا 1000 ولا 2000. للأسف هذا والله تردي، وهذا يعني ربما حتى بعض الناس اللي هم على الحق وعلى يعني ويتبعوا في أحكام الله سبحانه وتعالى للأسف تلقاهم عندهم سلبية. الصفحات اللي تنشر العلم والخير للناس انشروها وديروا لها متابعات وحثوا الناس على متابعتها وعلقوا عليها وردوا على السفهاء اللي يتكلموا فيها باش يزيد متابعة الناس، ربما تصل إلى شخص بسببك فيسمع حكما من أحكام الله فيلتزمه فيكون لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وصفحات السفهاء وأهل الباطل لا تتبعها ولا تدير لها لايك ولا تعلق لها ولا ترد عليه، لأن راه هذا يساهم في نشر الصفحة متاعه، وهم هيك أهل الباطل أصلا يبوا تنتشر صفحاتهم. لكن أميتوا الباطل بالسكوت عنه، ما تعدلوش عليه، لما يعلق في صفحة تنشر في الخير ردوا عليه في هذه الصفحة، لأن أولا تبينوا جهلة وتدافعوا عليه أهل العلم وأهل الحق والأحكام الشرعية، وفي نفس الوقت تنشروا الصفحة. لكن لما تعلقوا عليه في صفحته ولا تردوا عليه في صفحته ولا تديروا لايك ولا تضحك على الكلام اللي ينشره ولا كذا، راهو هذا بيزيد من نسبة مشاهدة الصفحة، ويخشى أن تصل هذه الصفحة إلى أكبر عدد. ممكن أنتم تعرفوا أن في ذباب إلكتروني وصفحات تدار من خارج ليبيا لي يعني تزهيد الناس في أهل العلم وفي الأحكام الشرعية ولتحريف المفاهيم ولنشر الفتنة والفوضى والأكاذيب. فالإنسان لابد أن يكون يعني حصيفا ما تمرش عليه مكائد أهل الباطل. جولي الأخت فاطمة من سرمان قالت أنا نبي نسأل على سفر الشباب لشهر العسل سواء في بلد مسلم ولا في بلد مسلم، هل يجوز أو لا يجوز؟ السياحة عموما إذا كانت يعني ما فيهاش أشياء محرمة، يعني ما يمشيش لأماكن فيها عري ويعني فيها فسق وخمور وكذا، هذا كما يجوز لاش يمشي لها الأماكن هذيك إلا مضطرا، واحد عنده تجارة، واحد ترنزيت خاطر من غادي، واحد عنده دراسة يعني محتاج لها يبي يكملها وبعدين بيرجع، واحد من الدعاة إلى الله يدعو إلى الله في يعني يدعو الناس إلى الخير وإلى الدين، هذا مضطر للذهاب إلى يعني هذه الأماكن. أما شخص يعني يختار بلدا فيها فسق وعري وكذا وبشي يمشي لها لأجل هذا الأمر، لا نقول هذا ما يصحش، لأن هذا بيمشي للأماكن هذه اللي فيها فساد وفيها معاصي وفيها منكرات. لكن الإنسان إذا كان ماشي يتفسح في بلد يعني مسلم ولا حتى بلد مش مسلم لكن عنده أماكن بيمشي لها يعني يأمن فيها على نفسه وعلى عرضه وما يكونش فيها الاختلاط الفاضح هذا اللي في المصايف ولا في الألعاب ولا في كذا، ما فيش بأس، هذا عادي يقدر. لكن عموما احنا نقولوا ما دام عندنا ناس محتاجين من المسلمين فصرف المال للمحتاجين هذا يعني إلى أن تكفى حاجتهم هذا واجب على الأمة وكل بقدره. يعني نقولوا هذا بدل من يسافر في أقل ويعطي جزء من المال هذا للمحتاجين فيكون هو أحس بشعور إخواني. نعرف احنا بعض الشباب هنا في أحداث غزة الماضية في اللي ألغى فكرة العرس أصلا مدارش فرح وتمن العرس يعني أرسله إلى الجوعى والمحاصرين من إخواننا في غزة، وهذا لا شك أنه يعني عمل خير وعمل صالح، والله عز وجل سيخلف له هذا المال ويطرح البركة بينه وبين زوجته، لأن أول عمل خش عليه هو عمل في طاعة الله، هو عمل يعني ينمي الشعور بالأخوة الإيمانية بين المسلمين. فهو يعني السفر
السياحة عموما جائز هو، لكن زي ما قلنا يعني الإنسان يحط في حسابه بعض الأشياء، يعني ما يمشيش هو يتسوح ويتدهور وفيه يعني بعض الناس جوعة، وكذلك ما يمشيش لأماكن الفسق والاختلاط والمعاصي. وإذا كان قدر يمشي لبلد مسلم، يعني يمشي لبلد إسلامي يكون فيه محافظة ويكون فيه أماكن يقدر يتسوح فيها ويدفع المال للمسلمين، أفضل من أن يدفع المال للكفار. الأخت فاطمة قالت نبي صيام عاشوراء، شن فضله وشن هو اللي يصام فيه؟ صوم عاشوراء يعني هو العاشر من محرم، يوم عشرة محرم، يعني العاشر من محرم هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، يعني هذا اليوم يعني يصومه المسلمون شكرا لله سبحانه وتعالى لأنه نجى أهل الحق اللي هو سيدنا موسى ومن معه من كيد أهل الباطل وأهلك أهل الباطل، فنصومه شكرا لله سبحانه وتعالى يوم العاشر من محرم. لكن صوم عاشوراء شن فضله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر به السنة التي قبله، يعني أنت لما تصوم الله عز وجل يكفر لك السنة التي قبله إذا اجتنبت الكبائر، وهذا فضل عظيم جدا جدا ينبغي أن يحرص المسلم عليه. وصوم عاشوراء له ثلاث مراتب، صوم عاشوراء ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي أفضلها أن يصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، يعني يصيم 9 و10 و11، هذا أفضل المراتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم عاشوراء فصوموا يوما قبله ويوما بعده كما ورد في مسند أحمد، هذا الأفضل والكمال اللي هو 3 أيام 9 و10 و11. المرتبة الثانية هو أن يصوم الإنسان 9 والعاشر، يعني ما يصيمش عاشوراء بروحه، هذا المرتبة الثانية معاه يوم قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء فقط ثم قال لئن عشت إلى قابل، يعني إلى السنة الجاية، لأصومن 9 والعاشر، ولم يكتب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم العيش إلى العام القابل، فما صامش، لكنه حتى عليه وعزم على صومه إذا أدركه، فبالتالي هذا المرتبة الثانية أن يصوم الإنسان 9 و10. المرتبة الثالثة أن يصوم يوم عاشوراء، كان هو والله كبير في السن ولا عنده عمل ولا لا يطيق الصوم في العادة يتعب فيه، نقول له حاول تحرص ماذا بيك تصيم يوم عاشوراء حتى بروحه، لأن ثوابه زي ما قلنا يكفر السنة التي قبله، زد 9 خير، زد 9 و11 خير وخير أفضل. الأخ رمضان من طرابلس قال مرات قال أنا ندوش دوش و بعد يجي وقت الصلاة، هل نقدر نصلي بهذا الدوش الغسل هذا؟ لا لا يا أخ رمضان، غسل الجنابة غسل الطهارة هو الذي تستطيع أن تصلي به الصلاة الفرض يعني وغير الفرض. علاش؟ قالوا لأن الأصغر يندرج في الأكبر، لأنك أنت رفعت الحدث الأكبر، ولما ارتفع الحدث الأكبر بالغسل ارتفع معه الحدث الأصغر اللي هو ما يمنع ما كان يمنع لولا الوضوء، فأنت لما تغتسل كأنك توضيت مع الغسل. طبعا هو كيف بتدير أنت بتغسل العورة أولا باش ما عادش تمسها ثاني، لأن مس الذكر ينقض الوضوء، بتغسل القبل والدبر وبعدين بتتوضى وضوءك للصلاة وبعدين تفيض الماء على راسك وتغسله كويس وبعدين تغسل الرقبة، بعدين تبدأ بالشق الأيمن من أعلاه إلى أسفله الأمام والخلف كله، وبعدين الشق الأسفر الأيسر من أعلاه إلى أسفله. أنت تكون توضيت واغتسلت وارتفع عنك الحدث الأكبر وسيرتفع ضمنا معه الحدث الأصغر، وبالتالي إذا لم يحصل لك ناقض تقدر تصلي به الصلاة. لكن واحد يغتسل في غسل جمعة ولا برودة هيك يتبرد وخلاص، يعني غسل مش جنابة، فهذا نقوله لا ما تقدرش تصلي به، إلا إذا كان هو بيقول أنا بنغسل العورة قبل زي الغسل الجنابة وبعدين بنتوضى وبعدين بنصب على روحي المية، نقول له هنا لأنك توضيت بالفعل وانت ما عندك الجنابة، فتوضيت ما دام لم ينتقد الوضوء بمس الذكر أو بخروج يعني شيء ناقض للوضوء نقول لك تقدر تصلي به. أما صبيت المية على روحك فقط ولا توضيت وبعدين مسيت الذكر نقول لك لا ما عادش تقدر تصلي بهذا الوضوء أو هذا الغسل. الأخت ردينة من بنغازي قالت نبي نسأل على اللحوم المستوردة، قالت هل الفتوى دار الإفتاء بتحريم اللحوم المستوردة من جميع البلدان ولا من بعض البلدان دون بعض؟
اللحوم المستوردة فتوى دار الإفتاء كل لحم يعني تم استيراده من بلد غير مسلم. علاش نقولوا بلد غير مسلم؟ لأن الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن. المسلم ما تفتش وراه إلا إذا تبين العكس. يعني نقول اللحم جايني من مصر، جايني من تونس، جايني من تركيا، جايني من السعودية، جايني من يعني السودان، جايني من هذه كلها دول مسلمة. لما يجيني منها اللحم ولا أنا نكون غادي وناكل من اللحم المذبوح غادي، الأصل أن المسلم ذبحه على وجه صحيح إلا إذا تبين العكس. كان جد قرائن قوية تقول لي لا راهو ما يذبحوش وراهو كذا وراهو هذاك، بعدين تتوقف. لكن في البلد الكافر بالعكس، الأصل فيه أنه غير مذبوح على الشريعة الإسلامية وفق الشريعة إلا إذا تبين العكس. كان قالوا لي راهو فيه شخص ثقة من أهل العلم والديانة، راهو واقف على المسلخ ويشبح فيهم من أول ذبيحة إلى آخر ذبيحة، وكيف قطعوها وكيف كيسوها وكيف بعتوها للحاويات في الشحن وكيف سكروا عليها، وجدت هنا هيك نقولوا هذه يجوز ما دام فيه شخص من أهل الدين والثقة راقبها وشافها لين جتنا هنا 100%. لكن تقول لي الآن أطنان كبيرة تمشي للبلدان الإسلامية، وشن حجتنا احنا ولا اعتمادنا في أن حلال مجرد ختم يعني شهادة الحلال عليها من جهة من الجهات؟ هذا ما يكفيكش أمام الله سبحانه وتعالى. والقرائن القاطعة والمتكررة تدل على أن يعني الذبح مجرد يعني أكذوبة فقط، وإنما اللي يصير أن عندهم فريق لما بيجي الإعلام يصوروا به ويوروه لك، وبعدين ينقروا على الراس ويقتلوا فيه ويذبحوا يصعقوا، ما يدوروش، لأن هم عندهم المهم المبيعات، مش المهم يعني أنه يكون وفق الشريعة أو لا يكون. إذا كان فيه رقابة شرعية صارمة نقولوا معلش، أما إذا كان الرقابة هذه الزائفة مجرد ورقة داروها على لحم خنزير وداروها على يعني على ميتة وتشوفوا فيه الدجاج جاي برقبته قاعد وحلال، هذا كله راه لا يساوي شيئا. هذا كله يجب على الإنسان أن يتوقف وأن لا يأكله حتى يتيقن حله، لأن الأصل في اللحوم التحريم. هذه قاعدة عند العلماء، الأصل في اللحوم التحريم. قالت مرات ما فيش بيان الجهة، هذا أولى. أن المستورد أصلا احنا غالب المستورد شوفوا يا سبحان الله يجي من البرازيل ويجي من استراليا ويجي من الصين ويجي من أمريكا، يعني دول الكفر كلها تورد لنا في اللحم ولا رقابة ولا شيء، وحتى الرقابة فيه رشوة وفيه يدفعوا لي الجمارك ويدفعوا لي كذا ويخش لنا اللحم حتى الفاسد، يعني اللي لا يصلح أصلا لأكل الآدمي حتى بغض النظر عن كونه مخالفا للشريعة. السؤال الثاني قالت باهي المرق المطبوخ فيه يعني كسكسي رز طبيخة كذا، كل حرام إذا وضع فيه اللحم المستورد يحرم حتى هو معه. السؤال الثالث قالت مرات نمشوا لمناسبة لأقرباء ومش عارفين هل هو مستورد أو وطني، إذا كان غلب على ظنكم أن الناس هذا الأقارب ما يأكلوش في المستورد أصلا ولا يجيبوا فيه فما فيش بأس عادي، يعني لكن إذا كان غلب على ظنكم العكس ما تأكلوش، إذا كان ما عرفتوش أسألوا قولوا لهم اللحم هذا مستورد ولا وطني، كان يجيبوا من المطاعم، غالبية المطاعم تخدم بالمستورد، اللي تخدم بالوطني معروفة ومحددة. الناس الحريصة على الحلال تلقاه عرفهم يقول لك المطعم فلاني وفلاني وفلاني، رأوا المطعم الفلاني بدأ يدخل في المستورد ما عادش يدخل الواحد. مرات احنا نمشوا لمطاعم ما عادش تعرف وين المستورد، تقول لهم خذوا بيتزا وخلاص ما تاخذوش يعني لحم، الإنسان ما يطعمش عيلته وأهله الحرام، يعني شن كان مكلوش الحم بيصير في الدنيا؟ ما يقولش والله عادي يا شن يا نا. والدولة في بعض الناس يعني تتكلم بمنطق غريب، الدولة جاباتها هي في رقبتها عند الله، هذا كلام مش صحيح. را شن الدولة في رقبتها؟ الدولة آثمة وحرام عليها، وكل من أسهم في إدخال هذا اللحم يعني له نصيب من العذاب والله عز وجل سيسأله. لكن في نفس الوقت أنا ما فيش حد أجبرني على أكل هذا اللحم، لو كليته حتى أنا أسهمت وبالتالي سيقع علي اللوم والعقاب من الله، فأنا نبعد عليه. في النهاية فيه بدائل هلبة، كان ما حصلتش مطعم يدير بالوطني مش لازم تأكل لحم اليوم هذا ولا الطلعة هذه. الأخ يونس من بنغازي قال نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. اللي كلي ثوم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفوا هذا، لكن قال لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة.
فقال هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، خبيثتين يقصد الرائحة مش خبيثة معناه ما تنفعش ولا حرام، قال لهم الثوم والبصل فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة، الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخده وكذا، واحد نقول له معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما تؤذيش الملائكة وما تؤذيش بني آدم. والله مرات نصلي بحدا ناس يعني صنة الثوم والبصل لين تدوخ، أنت ما عادش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش الثوم والبصل بس، أي رائحة كريهة، في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان، ولا رائحة الجوارب الكريهة، راهو هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، راهو هو يكتسب الإثم بإيذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان، تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، راهو هذا حرام عليه لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة. الأخت ملاك من طرابلس قالت شريت ذهب وما خديتش يعني ما خديتش الذهب كامل، اعطيتها جزء من المبلغ عربون وغدوه جيت مشيت كملت المبلغ وخديت القطعه، انت عقدتي عقد الصرف على الذهب واعطيتي جزء من العوض وجزء من العوض سلمتيه غدوه، وهذا ما يجوزش حرام. الذهب ما يمشيش فيه لا خدمه توصيل ولا يمشي فيه العربون، إلا خدمة توصيل كان بتقوله والله الذهب هذا قداش الجرام، يقولك بكذا، تقوله باي جيبه لي ونتفقوا على السعر قدام الحوش، وهذا مهناش يعني بيجيب الميزان معاه وبيجي الحوش وبعدين بيوكله يعني صاحب المحل بيوكل هذا الشخص بيقوله برا أنت صرفه، فأنت بيجيب لك الخاتم مثلا وانت يعجبك ويوزنه لك وتعطيه ويعطيك الخاتم يد بيد، هذا لا أعتقد أنه يصير، لكن لو صار هذا دون اتفاق على الثمن، عجبني الذهب هذا نقول الجرام قداش، يقول لي والله مثلا بالجرام ب 600، نقول له باي خلاص جيب لي الذهب هذا خلينا نتفاهمه في الحوش، يجي خدمة توصيل ويوزنه لي ونقول له مثلا حقه 1000 جنيه نعطيه 1000 ويقول لي اعطيني 10 جنيه ولا 20 حق التوصيل نعطيه، كان هيك ماشي الحال، لكن لا اعتقد ان هذا يحصل، يتفقوا على السعر وكل شيء وبعدين يرفعه لهم وياخذ الفلوس وهذا ما يجوزش، ولا قصه العربون ان غدوه توفي له حتى هو ما يجوزش. الان الاخت قال قالت حوالي شهر لي هذا، نقولها يجب ان تمشي وتردي له قطعة الذهب وتاخذي فلوسك وتديروا عقد جديد تشري به، لأن هذا عقد حرام ربوي يفسخ وتنفوا عقد جديد. الأخ علي من طرابلس الحاج علي قال ما شاء الله مركز الشيخ الصيد فيه 17 محفظة، قال يبوا يديروا جمعية نسائية، لا بأس، عندنا فتوى من دار الإفتاء بجواز جمعية النساء على المذهب الشافعي، المذهب الشافعي يجيزها لأن تهمة الربا فيها ضعيفة جدا، هي من باب التعاون أقرب من باب السلف وباب الربا. الأخ أبو أحمد من بنغازي قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني ما الإنسان يعني حاجته الكويسة ما تبخساش فيها، ما تجيش لي حاجة تساوي 100 تقول والله هي بعشر جنيه، يعني قصد البخس مش إن مماكسة، والمماكسة عادي، لكن تبدأ حاجة كويسة وتعطيه فيها لأجل يعني باش تطيح سوقها، تو مثلا أصحاب التجار العقارات وكذا باش يخلوها الأرض تطيح يقعد يبخسوا فيها ويسيطروا على السوق، هذا ما يصحش، إن الإنسان كل حاجة بقيمتها يقدر السعر المثل ويعني يعطى الشخص هذا حاجة قريبة منه وتتماكسوا على السعر. الأخت أم محمد من صبراتة قالت حصل خلاف بيني وبين زوجي وحلف علي ما ندخلش صالة بالطلاق بالثلاث، هذا طلاق معلق، علق وقوع الطلاق بالثلاث على ذهابك للصالة، أمتى ما تمشي للصالة بيقع عليك الطلاق بالثلاث للأسف وما فيش مخرج منها وما فيش حل. أم سلوى قالت اللي تشاهد هذا حرام، مشاهدة الأشياء الإباحية والمحرمة حرام حرام، ويعني يؤدي حتى إلى أمراض نفسية بحسب المختصين كلام المختصين، لكن
هذا لا علاقة له بتحريم المرأة على زوجها ولا على رجال آخرين، ما ليش علاقة، لا، هذه حرام، ويجب على المرأة أن تمتنع عن مشاهدة هذه الأشياء المحرمة، وأن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه وتقطع هذه العادة السيئة، لكن لا حرمت على زوجها ولا حرمت على الأزواج الآخرين، هذا كلام غير صحيح. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يهلك المجرمين والظالمين، وأن يجعل كيدهم وتخطيطهم في نحورهم، وأن يبطل خططهم وخرائطهم، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: معنا اتصال من سالم. تفضل يا سالم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بلي حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
1: نعم.
2: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي قيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض اللي اشتريتها؟
1: إيه.
2: لأن أنا ما كنت ما سمع ليش هو، أنا اشتريت منه بالكامل ودفعت له فلوس. دفعت 80% من قيمة الأرض.
1: نعم.
2: وبعدين هو من كيف رجع في البيعة وجاب لي الفلوس بدون ما يسولني. وخلاص يعني.
1: انتم من الاول كيف كان اتفاقكم؟ انتم من الاول اتفاقكم انك انت تخلص. تمام، نحكي في السداد الثمن.
2: ما سمعليش
1: يعني من الأول كنتم متفقين انكم تجزئوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
2: مازال قيمة حوالي 20%.
1: إيه؟ مؤجل لمتى كانت هذه؟
2: لا سمعني، هو لما سمعني من التحميل.
1: لما شني؟
2: لما يكتب لي الارض تنزلي.
1: ايه ايه،
2: هو ما تنزليش على الارض، والمبلغ انا وجاهز ومتنسين، يقول المبلغ بتاعك جاهز عندي.
1: ايه
2: ونسبه العقد.
1: ايه
2: يماطل.
1: كم لها المدة الكلام هذا؟
2: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
1: لا يعني كم أمتى جهزت أنت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
2: جاهز المبلغ من حوالي 4-5 سنوات.
1: تمام جاوب.
3: وين طلع؟ وين
2: طلع؟ أولاً وثانياً أنا الآن زمن المبلغ بعد الزكاة تاعنا، أخرج الزكاة تاعي في رمضان. إيه؟ المبلغ جاني الآن.
1: تمام.
3: يا
1: سالم.
3: السيد سالم.
2: أنا مزبط. نعم.
3: السيد سالم. انت لما رد لك الفلوس قبلتهم منه ولا شني؟
2: قبلتهم بدون ما هو بعثني معوقه بدون يقول لي شيء.
3: لا انت تقدر ما تقبلش، ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
2: لا نقدر لكن سكت وخلاص قبل.
3: والله هذيك راجع عليك انت.
1: قبل هو قال تو.
3: اه خلاص، اذا قبلت اقالته من البيع، ومن أقال مؤمنا أقاله الله يوم القيامة وقال عثرته يوم القيامة، فأنت لك فيها أجر بإذن الله تعالى. خلاص تمام، مدام احتسبتها لله. هو من ناحية الشرعية لو قاعد ما قبلتش، أراني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن مدام قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع، وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عثرته، والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
2: هو هي مع ولده عاملني كأني أنا أستلف.
1: كأن شني؟
3: مسلفه.
2: ولده ما قاليش إنك رجعت البيعة. ولده قال لي شكرا استبرت علينا وبارك الله فيك وكذا، كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت البيعة.
3: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
2: إن شاء الله
3: أجرك حاصل يا رب.
1: اسمع جواب من الشيخ.
3: لكن في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع، لك أن ترفض، تقول لا خلاص طمينا، وما لأن البيع لازم، لو كان كل بيع نقعد نراجع في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد، وله أن يقيل ويرد، وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
4: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة، في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج، ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت أيام الزوجية، يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها، يعني عندها فيه إذن ضمني، كانت تخرج للسوق متى منفردات، تمشي لمدرستها، كان هي مدرسة، كانها طالبة تمشي تقرأ، أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية، فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت يعني تحتاج إلى إذن، فينبغي أنها تستأذن والتنبيه لهذه المسألة، ينبغي أن نتخلص من الفجور، لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أن هي تبي تستأذن من الزوج، الزوج هم الآن في حالة خصومة، وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء، ونقول له فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
4: نعم.
6: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة. الدعاء أخي المسلم أختي المسلمة من أعظم الأسلحة التي يملكها العبد المؤمن، ولعظمته فقد جعل الله له مكانة عالية. في الحديث: الدعاء هو العبادة، ولذا كان دعاؤه سبحانه والتضرع إليه والانكسار بين يديه وتفويض الأمر إليه أمان الخائفين وملجأ المضطرين، والدعاء عدو البلاء يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. في الحديث: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجاني إلى يوم القيامة. وقد كان السلف قديما يقولون: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، ولذا فإن الفاروق يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فارفع يديك إلى مولاك سائلا إياه حاجتك ومبتغاك، فما الذي يجعلك تنطرح على عتبات البشر وقد سدوا أبوابهم؟ وعندك رب البشر الذي بابه لا يسد، واجعل قلبك حاضرا وقت السؤال، ففي الحديث: لا يقبل الله دعاء من قلب غافل له. وفقكم الله لكل خير.
6: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا: الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا: الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا: الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً: الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
1: هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيه شي باس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب تشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني احنا مش نوضحه أكثر، اسم التصوير لما نطلق فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف بمعنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دار له حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شو معنى صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد التاتة، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقولك التمثال الصورة، وهكذا نفسه هذا. والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه، لأن العلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. إذا الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا، لأنه فيها مضاهاة العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمالها. إذا سلمنا يعني شيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شن قعد لنا مسألة ثانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة. هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شنو هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية وهذا. لكن احنا لو نحكو كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفوا في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما بيمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي صور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير نساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقولوا حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة، زي صور نساء يعني، ولا صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك، ولا صور أداء، يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير، ومقولش لا ما في حد وخشت مرأة وصورتها وكذا، الصور حتورها بعد ذلك. يعني مهما كان انت حني توا عايش في بيئة، فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورثة لزوجها وهذه ورثة، وهكذا تتداول الصور. وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد، على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير محارم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء. فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم. وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات، كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذا اتخذ مهنة، ولو وين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية، هذه ما فيهاش بس. لكن إذا كان تتخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو المحاذير. مهما حاولت تقول من الأول لا تو نحاول تو ندير، لا لا، رد بالك تسهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيء لله يعوضه الله خيرا منه.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى العاملين في شتى الوظائف الحكومية، لا فرق بين من كان رئيسا لمؤسسة أو مديرا لإدارة أو رئيسا لقسم أو موظفا عاديا، ما تتقاضاه من مرتب في آخر الشهر هو نظير ساعات محددة من العمل، فغيابك وجلوسك في بيتك ثم تقاضيك مرتبا كاملا غير منقوص جرم عظيم. فلا تتهاون في إطعام أبنائك ما لا يحل بحجج هي أوهن من بيت العنكبوت، في الحديث كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وجودك في هذا المكان هو لخدمة الناس وتسهيل إجراءاتهم، فلا داعي للعبارة الشهيرة راجعني غدا، فمن شق على الناس شق الله عليه كما في الحديث. تجنب الهدايا من العملاء، هدايا العمال غلول، قد قال صلى الله عليه وسلم: هل لا جلست في بيت أبيك وأمك وقلت يهدى إلي؟ إياك وعرقلة حوائج الناس حتى تلجئهم إلى دفع الرشوة التي تبعدك عن رحمة الله وتوقعك في لعنته. المحاباة في معاملة الناس وترقية مرؤوسيك بحسب قرابات أو أموالهم أو جاههم أو ولائهم لك دون النظر للكفاءة ظلم محرم، وسبب من أسباب انهيار المؤسسات، وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. استغلال المنصب أو الوظيفة في الأمور الشخصية والاستفادة منها ماديا أو معنويا مؤذن بسخط الله وخراب البلاد. وفي الجملة تذكر أنك مسؤول ومحاسب أمام الله وإن لم تحاسب في الدنيا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: هذا سائل عبر البريد يسأل عن حكم الجمعيات التي يقوم بها الأقارب ويستلمها يعني أحدهم في نهاية الشهر.
5: مسألة الجمعيات نقول احنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1000 جنيه، 10 أنفار يكون محصل جمعية 10,000 جنيه، ويديروها بالدور وكل شهر يجمع الجمعية هذه ويأخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة، فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا بتقرضه لغيرك وبعد ذلك بتجمع بتنتفع به. ومن العلماء وهذا ما يفتى به عندنا رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل، ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني، فهي من باب التكافل أن يلموا يعني أقساط معينة ويأخذها كل واحد في شهر، يعني ما فيهاش مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة أن أكثر هذه الجمعيات يكثر فيها الخصام والخلاف في أن المساهم لا يستطيع أن يسدد مثلا كل شهر، ولا يموت ولا غيره، فتحدث ولا يهرب يعني يأخذ نصيبه ثم لا يسدد للآخرين، فتحدث فيه كثير من المشاكل. نحن نقوله جائزة لكن بشرط أن تكون يعني فيها ضمان لجميع المساهمين، والله أعلم.
4: نعم، بارك الله فيك شيخك.
6: إذن شيخنا، سؤال آخر ورد عبر البريد يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة، يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن ومعش يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني أخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار فيفسخ عقد الإجارة، إنه الإجارة من تكون مجاومة أو مشاهرة أو كما يقال يعني سنوية يعني، فإذا عز فعلى المؤجر أن يطالب صاحب هذه البضاعة يعني
6: بسداد
7: ثمن الإيجار وإخراج بضاعته، هذا هو الأصل. لكن بيعها هكذا يعني واستيفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه يعني
6: ظفر بالحق،
7: فهنا في هذه الحالة يعني أعلم موضع خلاف، فالأولى به أن لا يفعل هذا الأمر، لأن حتى تثمين البضاعة هنا وسعر التي تثمن به، وهل هذا الأمر يعني هل هذا الرجل يعني حي أو غير حي، يعني هل الأمر هذا البضاعة آلت تاركة إلى غيره، وإثبات مدة الإيجار ما سدد وما لم يستدد، حقيقة لا يسلم به هكذا، وإلا كل إنسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق. فالأولى به أن لا يتصرف من تلقاء نفسه وأن يرفع أمره
6: يطالب بحقه
7: والله أعلم. نعم
6: شيخنا بارك الله فيك.
8: بشير من طرابلس قال للأسف الحاج بشير، إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين، قال بالله عليك نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج زيادة في النفط، قال أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات، قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة، قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة، وبالتالي هو يكلم فيها على عقيلة تعقيلة صالح، هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية، فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن، وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون موطئ يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض ويقطر فيه تقطير بالشرنقة من 27 للعشرين، ومع ذلك لأن يا جماعة ره لا يشعر بك إلا من كان مثلك. هؤلاء اللي ياخذوا في 30,000 و 40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا، بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير أنا سؤالي ليك ولغيرك، هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تاخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر ويصفق لصغار حفتر ويصفق للمجرمين وللوزراء الفاسدين سواء في حكومة الوحدة الوطنية والله في حكومة حمد؟ والله هؤلاء اللي ينبغي الإنسان يعني حتى اللي تسلم عليه منهم مغسل يدك من بعد، يعني هؤلاء لا يشعرون بأحوال الناس ولا بظروفهم. المتقاعدين الآن ياخذوا في 900، ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لأمثالها لأمثال هؤلاء؟ وأغلب المتقاعدين كل أعمارهم فوق 60 اللي يعاني من أمراض واللي يعاني من كذا، وفي اللي راو عنده بنيات قعدات في رقبته، وفي اللي ساكن بالإيجار، وفي اللي ظروفه الصحية أبدا. ولهذا أقول للأسف في ليبيا الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. هو الحل مش أنك 900 تخليه إلا 2000، الحل أنك تخفض الأسعار. ما الفائدة بالله عليك 900 تحط له 2000 وحكة الطماطم اللي كانت بخمسة تولي له بسبعة والدوال اللي كان ياخد فيه بعشرين يولي بمية؟ ما الفائدة؟ ولهذا لم يجني الناس من زيادة المرتبات في ليبيا إلا زيادة الضنك وزيادة ضيق المعيشة، هذا الواقع. لكن للأسف في ليبيا يتصارع هؤلاء المجرمون، هؤلاء السراق، زي جماعة حفتر هذا يسكر لي النفط شي خاسر عليه. لكن اللي توجعك تلقى بعض هؤلاء الأغرار من الناس، من الناس اللي مش فاهمة ويجي يصفق له، والله هو ما حاسبك ولا يعلم بيك حتى حي انت والله ميت. ونحن عندما نتكلم على الفساد رأوا في كل جهة، في الشرق في الغرب، فنحن نبرأ إلى الله من كل مسؤول فاسد أخذ مال الليبيين بغير حق واستغل منصبه ونفوذه في جني المال وفي نفع أقاربه وفي نفع حاشيته. والذي يعزينا هو أن الله تعالى سينتقم منهم لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بالله الوزير الفلاني ورئيس المصلحة ورئيس المؤسسة وين لقاها يهدف الأموال ويقول لك أهدى للنادي الفلاني 50 مليون وأعطيه للجهة الفلانية 30 مليون؟ احنا المفروض في ليبيا عندنا ورقة وبيرو، قديش مرتبك؟ حتى رئيس الحكومة أي وزير كم مرتبك أنت؟ كم مرتب رئيس الحكومة؟ مرتبة 30,000 40,000، تعال نديروا الحسبة. أما في ليبيا يا جماعة كل من يتكلم على الملايين لما دخل الحكومة فاعلم أنه سارق، لأن قبل ما يخش للحكومة والله قبل ما يبدأ يتاجر وفي الميليشيات وغيرها تلقاه في اللون ما عنداش ولا دينار، وبعدين يصبح يقولك فلان شاري صفة محلات بثلاثة مليون. تباهي وين يا جماعة؟ مش عندنا قانون المرتبات في ليبيا؟ هو الموظف حتى اللي مرتبة محترم قاضي والله عضو التدريس والله غيره يقولك أنا مش اللقط حق سيارة نبي عامين والله نبي كذا، مش يبني حوش يقعد فيها 7 و8 سنوات. يجي لي شخص مجرد ما يعني يوما ما يوضع في منصب رفيع خلال 6 شهور يقولك والله واخد كذا في كذا. نسأل الله أن يصلح حال الجميع.
0: شيخنا هذا سائل عبر الواتساب، ظاهر أنه يعني سمع الجواب السابق حول سحب بطاقة الدولار داخل ليبيا بالليبي بالدينار الليبي، فيسأل قال يعني اللي فهمته توني أن ما نستلمش دولار هنا حتى لو من مكتب معتمد، يعني لو كان هنا مكتب أو مكتب صرافة معتمد من مصرف ليبيا مركزي أو مصرف معتمد ماكينة معتمدة، هل يجوز له أن يستلم منه دولار مش ليبي؟
1: ما هو الشراء هذا، ما فيش مبادلة. بالنسبة للشراء محلات الصرافة ما هيش مخولة بمسألة السحب الذاتي، هذا محل صرافة يصرف لك يعني بعملة أخرى، فحتى يعني لو ماكينة معتمدة ما تاخذش منها دولار بدولار، لأنه بياخذ منك جزء منه، تعتبر أنت بدلت يعني 2000 دولار ب 1900 ولا 2000 دولار ب 1950، فما يجوز بعد العملة، يعني يجوز تاخذها بعملة

0: وإزالته النجاسة، وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية، المناديل الورقية راهو في اللي تزيد، ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها، هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة، بخلاف مثلا المناديل الجافة. فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة، سواء خاصة في البرد وغيرها، في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد، فيجوز، وحتى من غير برد يجوز الاستجمار، يكفي في الاستجمار إن أزال النجاسة. والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ويكفي. احنا طبعا أكثر أن الاستنجاء بالماء الآن الحمد لله الأمر ليس كما في السابق، يعني زمان كان الأمر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره، الآن الماء موجود ومتوفر الحمد لله، فالإنسان والماء ساخن وغيره، إذا كان يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء. قال مثلا والله نبي نستجمر بنستعمل هذا، نقوله الاستجمار يكفي، لكن بشرط أن يتم إزالة النجاسة، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
3: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية، اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار. هذا يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه. فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح، وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قالوا النقد والذهب والفضة وغيره والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة. وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة، يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من المال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة الصبح عندها من الدخيرة والصبح عنده السلاح، تو الآن بده يتطوعوا بها لأصحابهم، يتطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار. أنت نقول من ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى فساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس، والحال أن القاتل لا يعلم بحاله لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة، اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقاب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما يقول الحين فزع مخلوع، العزوز المريض هذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي حدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال، ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية وبالأربعمية دينار، وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقول إحنا أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه، ويكفي هذا تلوث الجو. كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي

0: صبعه في جرة
1: الألعاب النارية،
0: الألعاب النارية هذه القذيفة، فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
1: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبغى خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال، فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
1: فترة الدوام،
2: فترة الدوام، فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني. فليتصور هذا الأمر، فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز، إحنا يقولوا مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر من مما يعني
1: يقدمونه
2: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
1: العامة
2: يعني مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال كان وثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد والله أعلم.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب.
3: من بين كنوز العلم ومن تراث الأئمة العظام يطل عليكم برنامج شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله. في هذه السلسلة المباركة نبحر معا في شرح هذا المتن الجليل الذي جمع خلاصة أصول الفقه في ألفاظ يسيرة ومعان رصينة.
5: وأما عن فضل طلب العلم فحسبنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
3: تميز كتاب الورقات بوضوح عبارته ودقة تقسيمه، فكان مفتاحا لطالب العلم ومصباحا لطريق الفقه وأصوله. شرح الورقات يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. كونوا معنا كل يوم أحد على تمام الساعة 7 مساء عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية، حيث يلتقي العلم بالبيان والفهم بالإيمان.
5: الحمد لله المحيط علمه، السابق الخلق جميعا حكمه، سبحانه من واجب وجوده، عم العباد لطفه وجوده، أبدع ما شاء كما قد شاء، وفضله من به ابتداء، وعم بالتكليف كل ما خلق، وخص من شاء بما له سبق، وقدر الأرزاق والآجال، وحصر الأنفاس والأعمال، ليجزي العاصي والمطيع ولو يشاء لهدى الجميع، أضل من شاء ومن شاء هدى، وأرسل الرسل لتبيين الهدى، وعندما توالت الضلالة هداهم بخاتم الرسالة، الحاشر الماحي نبي الرحمة، محمد أحمد هادي الأمة، دعيهم لملة الإسلام، مبينا للحل والحرام، مجددا معالم الإيمان، ومظهرا مناهج الإحسان، ولم يزل يدعو إلى دين الهدى، لينجي الأمة من مهوى الردى، حتى دعاه ربه إليه مرددا صلاته عليه، وبقيت سنته مستمسكة، فلن يضل من بها تمسك، صلى عليه الله ما أبدت هدى، وما اقتفى سبيلها من اهتدى. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبدأ مع درسنا الأسبوعي في علم أصول الفقه، وسنتناول ورقات إمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمة الله عليه. وقبل أن نشرع فيها، أحبذ أن أقدم بمقدمة فيها بعض النصائح في طلب العلم. أولها هي الاجتهاد في طلب العلم، فالعلم كما قيل تعطيه كلك فيعطيك بعضه. وأما عن فضل طلب العلم فحسبنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والآيات في ذلك كثيرة، منها قوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وعلى حد قول القائل: قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحاذر منه الفوت والطلب، وعلى حد قول القائل: أخ العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. فحري بالمسلم أن يجتهد اجتهادا كبيرا في طلب العلم بعد أن عرف فضله ومنزلته في الإسلام. والوقفة الثانية هي مع الإخلاص، فصحيح أن العلم من أفضل الأعمال ومن أفضل العبادات، لكن لا بد من الإخلاص، فكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي هو في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة 3، وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار والعياذ بالله. فالله الله في الإخلاص، والإخلاص عزيز وصعب ويحتاج إلى مجاهدة النفس وقد ورد في كتاب البخاري الأدب المفرد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على قول إذا قلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، فاللهم اجعل أعمالنا الصالحة خالصة لوجهك الكريم، واللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. والوقفة الثالثة مع العمل بهذا العلم، فالعلم كما قيل ينادي بالعمل، فإن وجده وإلا ارتحل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو سيد العلوم ورأسها، ومع ذلك عند عدم العمل به يكون حجة على الإنسان. ولهذا قال الحسن البصري رحمة الله عليه: أنزل الله كتابه لتعملوا به، فاتخذتم تلاوته عملا. ولذلك يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وعلى حد ما قيل: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. وكما ذكر أبو إسحاق الإلبيري في تائيته، وهي تائية جيدة في الآداب، أوصى فيها بطلب العلم وبين فضله، فقال: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من عشاها، ويهديك السبيل إذا ضللت، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به المقاتل إن ضربت، وكنز لا تخاف عليه لصة، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. إلى أن يقول: إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. وقال أيضا: ورأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. والله عز وجل يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. والوقفة الأخيرة قبل أن نبدأ هي مع أهمية الوقت، فالوقت سريع الانقضاء، وما مضى منه لا يعود ولا يقدر بأي ثمن، وما عمر الإنسان إلا الوقت الذي يمضيه من ساعة الميلاد إلى ساعة الوفاة. ولهذا قال الحسن البصري رحمة الله عليه: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. وفي هذا قيل: إذا ما مات بعضك فابكي بعضا، فإن البعض من بعض قريب. فينبغي المحافظة على الوقت واستثماره فيما يعود بالنفع على الإنسان في الدنيا والآخرة. وكما قال ابن حجر رحمة الله عليه: فالدنيا مزرعة للآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله كان من الفائزين، ومن استعمل فراغه وصحته في معصية الله كان من الخاسرين والعياذ بالله. فالله الله في أن نستثمر أوقاتنا. فكما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وكما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فأفضل ما يستثمر فيه الإنسان عمره هو طلب العلم، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله العظيم جل في علاه أن يوفقني وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا مناهيه، وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه. ومما يسهل العلم النظم، ولهذا قال ابن عاصم رحمة الله عليه في مرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول، وهو صاحب المقدمة التي افتتحنا بها برنامجنا، قال: وبعد فالعلم أجل معتنى به، وكل الخير منه يجتنى، والنظم مدن منه كل ما قصى، مذلل من ممتطاه ما اعتصى، فهو من النثر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. وقال آخر: وإنما رغبت في النظام لأنه أحظى لدى المرام، وهو الذي تصغي له العقول، وسيف من حصله مسلول. ولهذا من المعلوم أن ورقات إمام الحرمين هي منثورة، وهي من أفضل الكتب التي ألفت للمبتدئين، وقد وضع لها القبول، فشرحها كثر ونظمها كثر، وممن نظمها العمريطي بقوله: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للوراء وأشهر. ونلاحظ هنا بداية الناظم رحمة الله عليه واعترافه بالعجز والتقصير، وهذا ديدن العلماء وديدن الأكابر، فكما قيل: ملأ السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامخ، تواضع كن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. قال الفقير الشرف، اسمه شرف الدين أو كنيته، قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي ابتدى فهو الذي له ابتداء دونا، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. معلوم أن أول من ألف في أصول الفقه هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الرسالة، وقد قال الشنقيطي في مراقي السعود: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. وكأن الشنقيطي أجاب عن تساؤل في أذهان البعض: طيب إذا كان الشافعي رحمة الله عليه هو أول من ألف في أصول الفقه، وأصول الفقه هو العلم الذي به سنتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، قبل الشافعي، الشافعي توفي سنة 204، قبل ذلك مالك وأبو حنيفة والتابعون والصحابة رضوان الله عن الجميع، هل كانوا يستنبطون الأحكام اعتباطا هكذا من غير قواعد أصولية يسيرون عليها؟ فلهذا ذكر الشنقيطي في منظومته مراقي السعود، قال: وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام سليقتهم سليمة، لم يكونوا في حاجة إلى القواعد التي ندرسها الآن. فنحن حتى نصحح من عربيتنا أو نتعلمها لابد أن تقرأ الآج الرومية وشروحها، وكذلك شرح قطر الندى وبل الصدى، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك وغير ذلك، حتى تقلل من الأخطاء. أما أصحاب السليقة السليمة فلم يكونوا في حاجة إلى ذلك، بل قواعد النحو والصرف وضعت من السماع من العرب. فكذلك الشأن في الأئمة قبل الإمام الشافعي كانت لهم قواعد وأصول يسيرون عليها، لكن هي مثل سلقة العرب، مثل ما كان العرب ليسوا في حاجة إلى قواعد النحو والصرف حتى ينطقوا باللغة العربية بفصاحة، كذلك الأئمة الأعلام قبل الشافعي. فالشافعي هو أول من دون، وليس هو يعني أتى بعلم جديد غير موجود، وإنما هو أول من دون فيه. قال العمريطي رحمة الله عليه: على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبار. ألفت فيه عديد من الكتب، ومن المعلوم أن عندنا طريقتان للتأليف في أصول الفقه: طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. طريقة المتكلمين وهي طريقة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة غيرهم من المعتزلة وغيرهم، تعتمد على إيراد القواعد والاستدلال العقلي والنقل لها، ولا يوردون الفروع إلا من باب التمثيل، لا يكثرون من إيراد الفروع، فيذكرون القواعد ويستدلون لها من النقل والعقل، ولا يبالون بعد ذلك الفروع وافقت أم خالفت. وهذه هي طريقة المتكلمين، وقد ألف فيها كثير من العلماء، منهم الباقلاني أبو بكر الباقلاني المالكي، متوفى 403 من الهجرة في التقريب والإرشاد، ومنهم أبو المعالي الجويني في البرهان، كذلك التلخيص، التلخيص لخص فيه كتاب أبي بكر الباقلاني، والمستصفى للغزالي، والعمد والمعتمد، العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي، والمعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي أيضا. وهذه الكتب جاء بعدهم الإمام الرازي صاحب مفاتيح الغيب، تفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ألف كتاب المحصول من علم الأصول، جمع فيه هذه الكتب التي ذكرنا الأربعة: المستصفى والبرهان للجويني، المستصفى الغزالي والبرهان للجويني، والعمد والمعتمد. وكذلك الإمام الآمدي في الإحكام، في أصول الأحكام، توفي الآمدي 631 من الهجرة، والإمام الرازي 606 من الهجرة. وبعدهم جاء القرافي وغيرهم من العلماء فشرحوا هذين الكتابين واختصروا. فمثلا على سبيل المثال، القرافي المتوفى 684 من الهجرة من علماء المالكية، اختصر المحصول في التنقيح، تنقيح الفصول في اختصار المحصول، وشرحه، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، اختصر وشرح. وكذلك شرح المحصول في نفائس الأصول في شرح المحصول. وكذلك عندنا الإمام تاج الدين الإرموي وسراج الدين الإرموي، تاج الدين الإرموي اختصر المحصول في كتابه الحاصل من المحصول، وسراج الدين الإرموي في كتابه التحصيل من المحصول. وبعد ذلك جاء الإمامان البيضاوي وابن الحاجب، البيضاوي الشافعي توفى 685 من الهجرة، في المنهاج، معروف منهاج البيضاوي، وشرحه كثر، من ذلك الإبهاج في شرح المنهاج، ألفه أو بدأ في تأليفه تقي الدين السبكي، وأكمله ابنه تاج الدين السبكي صاحب جمع الجوامع. وكذلك شرحه الأسنوي والبدخشي وغيرهم كثير شرحوا منهاج البيضاوي. وابن الحاجب، وسبحان من جعل لمختصراته القبول في فنون شتى، معلوم مختصره في الفقه المالكي جامع الأمهات وعليه المعول، قبل أن يؤلف لنا الشيخ خليل رحمة الله عليهم جميعا مختصره. وجامع الأمهات شرحه خليل، ومن قبله شرحه ابن عبد السلام وابن هارون وغيرهم. خليل شرحه في التوضيح في شرح جامع الأمهات، ووضع المختصر، يعني يعتبر التوضيح في شرح جامع الأمهات أصل من أصول التي اعتمد عليها مختصر خليل، هذا في الفقه. وفي الأصول عند ابن الحاجب مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، ووضع له القبول أيضا، وشرحه كثير من العلماء، منهم تاج الدين السبكي في رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب، وشرحه أيضا عضد الدين الإيجي، وشرحه الأصفهاني في توضيح المختصر، وغيرهم كثير. هذه من أهم الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين. أما طريقة الفقهاء فهي تعتمد على النظر في الفروع، نظروا، وهي طريقة الحنفية، نظروا في فروع أئمتهم وحاولوا أن يستنبطوا من تلك الفروع أصولا لأئمتهم، فهي من باب تخريج الفروع على الأصول، وهي ألمس بالفروع من طريقة المتكلمين، ويريدون الفروع كثيرا في طريقتهم. ومما ألف على هذه الطريقة الأصول لأبي بكر الجصاص، والأصول لأبي زيد الدبوسي، وكذلك الأصول لفخر الإسلام البزدوي الذي شرحه عبد العزيز البخاري في كتابه كشف الأسرار. فهذه الكتب ألفت على طريقة الفقهاء. ومما يعني ظهرت بعد ذلك طريقة ثالثة، وهي طريقة الجمع بين الطريقتين، يعني كتب ألفت جمع فيها بين طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. ومن أهم هذه الكتب التي ألفت على هذه الكيفية جمع الجوامع لتاج الدين السبكي، فهو مما ألف على الجمع بين الطريقتين، وشروحه كثيرة، من أشهرها شرح المحلي، وعليه حاشية البناني وحاشية العطار، وكذلك شرحه العراقي ابن الحافظ العراقي المعروف صاحب الألفية، هذا ابنه شرحها في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، وكذلك شرحه الزركشي في تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع، وشرحها أيضا حلول الليبي الزليطني في الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع. فهذا كتاب عظيم نفعه، وعليه شروح، ومنهم من نظمه، منهم السيوطي نظم جمع الجوامع، وكذلك الشنقيطي في مرق السعود أيضا نظم جمع الجوامع. ومما ألف على الجمع بين الطريقتين أيضا بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي، فخر الإسلام البزدوي، الأصول للبزدوي، والإحكام، الإحكام للآمدي، هذا للساعاتي. ومنها أيضا تحرير أو التحرير للكمال ابن الهمام الحنفي، وشرحه التقرير والتحبير، شرح التحرير لابن أمير الحاج، وغير هذه من الكتب، فما ذكرنا إلا على سبيل التمثيل. إذن وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، نسبة إلى الحرم. وإمام الحرمين الجويني رحمة الله عليه ولد سنة 419 وتوفي سنة 478 من الهجرة، وهو من قرى أو من نيسابور، وتوفي في إحدى قراها، وبنيت له المدرسة النظامية هناك، ودرس فيها وأفتى وعلم الناس. وإنما اشتهر بإمام الحرمين لأنه جاور 4 سنوات في الحرمين فأفتى فيها وعلم ودرس ودعا صيته هناك، فلقب بإمام الحرمين. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. الورقات من الكتب التي وضع لها القبول، فشرحه كثير من الناس بين مطول شرح مطول ومختصر، ومن أشهر شروحه شرح المحلي، إلا أنه مختصر جدا ويوجد غموض في بعض عباراته. فشرحه الحطاب من أئمتنا وعلماء المالكية، صاحب مواهب الجليل، شرح مختصر خليل، شرحه الحطاب في قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين، وهذا الذي سنعتمد عليه كثيرا في شرحنا للورقات. وقد قال الحطاب رحمة الله عليه على هذا الكتاب الصغير، قال: الورقات لإمام الحرمين كتاب صغر حجمه، صغير في الحجم، مختصر للمبتدئين، لا يكاد أي طالب علم أصول الفقه أن يتجاوز هذه المرحلة، فهو للمبتدئين، يدرس في الثانويات والمعاهد الدينية وفي الحلقات في المساجد، هذا أمر معلوم. وسبحان الله، يعني الجويني رحمة الله عليه إمام الحرمين توفي في القرن الخامس الهجري في أواخره، يعني في 478، والآن نحن في القرن الخامس عشر الهجري، والكتاب منتشر ويدرس من ذلك الوقت. وهذا يعني تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تطبيق عملي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، واحدة من هذه الثلاث علم ينتفع به، هذا هو العلم الذي ينتفع به. نكمل كلام الحطاب عن الورقات، قال: هذا كتاب صغر حجمه وكثر علمه وعظم نفعه وظهرت بركته. وأي بركة وأي قبول بعد هذا، سنوات طويلة وهو يدرس. فنسأل الله عز وجل أن يجازي إمام الحرمين خير الجزاء، وأن يجازي كل من شرحه أو نظمه أو وضع عليه حاشية من أهل العلم. جزى الله عنا أئمتنا وعلمائنا خير الجزاء. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. هذا مصداقا لما ذكرنا عن ابن عاصم وغيره، لا شك أن والنظم مدن منه كلما قصى، مذلل من ممتطاه ما اعتصى، فهو من النثر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بد، وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. اللهم آمين. نبدأ على بركة الله، والطريقة التي سنسير عليها أن نقرأ المختصر متن الورقات لإمام الحرمين، ونشرحها شرحا غير مسهب، مراعاة لهذه المرحلة التي هي بداية إن شاء الله نحو المطولات من هذا العلم، به إلى المطولات يهتدي كما يقول الأخضري في سلمه. قال إمام الحرمين رحمة الله عليه: أما بعد، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. والفصل يطلق على طائفة من المسائل لها علاقة ببعضها، وكذلك الباب، عندنا الباب والفصل، ومؤخرا يستعمل المبحث والمطلب في المناهج الحديثة، وسابقا يعبرون بالفصل والباب. فقال: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، يتكلم عن أصول الفقه، شرع في تعريف أصول الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وبعد ذلك قال في تعريف أصول الفقه: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. علماء الأصول، وبداية من إمام الحرمين، عندما يتكلمون عن تعريف أصول الفقه يعرفونه بتعريفين: تعريف باعتباره مركبا إضافيا، لأنه يتكون من كلمتين أصول وفقه، فيعرفون كل كلمة على حدة بمعناها الاصطلاحي ومعناها اللغوي، هذا تعريفه باعتباره مركبا إضافيا. وتعريفه باعتباره لقبا لهذا العلم أو الفن، علم أصول الفقه، له تعريف أيضا. فتعريفه باعتباره مركبا إضافيا، قلنا يتكون من كلمتين أصول وفقه. الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. وفي الاصطلاح استعملت كلمة أصل بعدة استخدامات استخدمها الفقهاء، منها المستصحب، فيقال: الأصل براءة الذمة، أي يستصحب براءة الذمة. ومنها الدليل، كما يقال: الأصل في المسألة الإجماع، أو الأصل فيها الكتاب، أي دليلها الكتاب، دليلها الإجماع. ويطلق الأصل أيضا على الراجح، فيقال الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح في الكلام هو الحقيقة، الراجح في الكلام هو الحقيقة، إنها مقدمة، الحقيقة يحمل عليها الكلام دون الحاجة إلى قرينة أو دليل. أما المجاز فلا يحمل عليها اللفظ أو الكلام إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن المعنى الحقيقي. ويطلق الأصل في الاصطلاح أيضا على القاعدة، ومنه قولهم أكل الميتة على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة. ومنه قولهم الأصل في الفاعل الرفع، أي القاعدة المستمرة في الفاعل أنه مرفوع، وهكذا. فإذن الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، وهو أفضل من تعريف بعضهم ما منه الشيء. الأصل هو ما منه الشيء، لأن هذا التعريف منتقد بالواحد من العشرة، الواحد من العشرة، وهو ليس أصلا للعشرة. وكذلك عرف الأصل أيضا بأنه ما يتوقف عليه الشيء، والشجرة أو الجذع، الشجرة تتوقف، يعني ما يحتاج إليه الشيء، فالشجرة محتاجة إلى الثمار لاكتمالها، فالفائدة من الشجرة هي الثمار، ولكنها ليست أصل لها. فأفضل تعريف هو ما يبنى عليه غيره، فجذع الشجرة هو الأصل، لأنه يتفرع منه الأغصان والأوراق والثمار وغير ذلك. وكذلك أصل البناء، أي أساسه، لأنه يبنى عليه البيت. فإذن الأصل ما يبنى عليه غيره في اللغة، وفي الاصطلاح استعمل في عدة معاني، منها القاعدة والدليل والمستصحب والراجح. أما الفقه، فالفقه لغة يطلق على الفهم، قد اختلف العلماء هل الفهم الدقيق أو هو مطلق الفهم في اللغة، وقد استعمل في القرآن بالفهم الدقيق، منه قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. واستعمل أيضا في القرآن في قول الله عز وجل قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وقال عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فإذن يطلق على مطلق الفهم، ويطلق أيضا على الفهم الدقيق، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح عرفه إمام الحرمين بقوله والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية، المعرفة المقصود بها العلم، والعلم ليس القطعي وإنما غلبة الظن تكفي للمجتهد. معرفة الأحكام، الحكم هو نسبة أمر لآخر أو نفيه عنه، والأحكام قد تكون عقلية، قد تكون حسية، وقد تكون لغوية، وقد تكون شرعية، فلهذا قيدت بالشرعية. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فيخرج من هذا التعريف معرفة أن الصلاة واجبة أو أن الزنا محرم، لأن هذه أمور مجمع عليها قطعية لا خلاف فيها، يعرفها العالم وغير العالم، فهي على مقتضى تعريف إمام الحرمين لا تدخل. وكذلك الأحكام الاعتقادية المتعلقة بوجود الله وذاته وصفاته، لأنها ليس طريقها الاجتهاد على مقتضى هذا التعريف. وقد عرف أو عرفه علماء الأصول بتعريفات عدة، لعل أشهرها وأضبطها هو ما عرف به الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فالعلم هنا جنس في التعريف يشمل جميع العلوم، بالأحكام قيد أول في التعريف، الشرعية قيد آخر خرجت به الأحكام غير الشرعية العقلية والتجريبية وغيرها، العلم بالأحكام الشرعية العملية هنا قيد آخر خرج به الأحكام الاعتقادية، وعندنا الأحكام إما عملية وإما اعتقادية، فالاعتقادية محلها كتب العقيدة والتوحيد، أما وليس محل يعني في الفقه، الفقه إنما يهتم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، مش المكتسبة، المكتسب من أدلتها التفصيلية هذا عائد على هذا العلم، العلم بالأحكام مكتسب من أدلتها التفصيلية، يعني مثل قول الله عز وجل أقيموا الصلاة دليل على وجوب الصلاة، آتوا الزكاة دليل على وجوب الزكاة، حرمت عليكم أمهاتكم دليل على تحريم نكاح الأمهات وأنها من المحارم، وهكذا. فإذا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. أما تعرفه باعتباره لقبا على علم معين وهو علم أصول الفقه، هاتان الكلمتان ركبتا فدلتا على وصارتا لقبا على علم أصول الفقه، فقد عرف بتعريفات كثيرة، وتعريف إمام الحرمين هو وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. إذن وكأنه يعني يشير إلى ثلاثة أمور ينصب عليها أصول الفقه، طرقه أي طرق الفقه، طرق الموصلة إليه، الدلائل الإجمالية ليس التفصيلية، فأصول الفقه لا يهتم بالجزئيات الخاصة بفقه مسألة معينة وجوب الصلاة أو غيرها، وإنما مثلا الأمر إذا تجرد عن القرائن للوجوب هذه قاعدة إجمالية، والنهي إذا تجرد عن القرائن فهو للتحريم، وهكذا. العام دلالته على أفراده ظنية، مثلا المطلق يحمل على المقيد، فهذه قواعد إجمالية أو طرق فقه إجمالية ليست خاصة بجزئيات معينة. معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، بهذا عرفها تاج الدين السبكي في جمع الجوامع، وهو قريب من هذا، فإمام الحرمين قال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، هذه كيفية الاستفادة بها والاستدلال بها على المطلوب، وحال المستفيد اللي هو المجتهد، ما يشترط في المجتهد حتى يتسنى له استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وقد نظم تعريف أصول الفقه العمريطي بقوله هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. بعد ذلك انتقل إمام الحرمين يتكلم عن الحكم الشرعي، وهو من أهم أبواب أصول الفقه، ولهذا في الغالب يبدأون به، فقال رحمه الله والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، أي لا ثواب ولا عقاب في الترك ولا في الفعل، والمحظور أو المحرم ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. هنا رحمه الله لم يعرف لنا الحكم الشرعي، وإنما عرفه بتعداد أو بذكر الأحكام أو أقسام الحكم الشرعي، وقد خالف في ذلك علماء الأصول، فالمعروف عند الأصوليين والذي درجوا عليه هو تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. فالحكم الشرعي التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام، واجب ومندوب ومكروه ومحرم ومباح، والحكم الشرعي الوضعي ينقسم إلى خمسة أقسام أيضا، وهي السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد. وقد عرف ابن الحاجب وغيره من علماء الأصول الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، خطاب الله سواء أكان متلوا أو غير متلو، يعني في القرآن أو في السنة، المتعلق بأفعال المكلفين، أي أن هذا الخطاب لا بد حتى يطلق عليه حكم شرعي يتعلق بأفعال المكلفين، فلا يتعلق بذات الله عز وجل، ولا يتعلق بصفاته، ولا يتعلق بالجمادات، وإنما يتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء. والاقتضاء هو الطلب، والطلب قد يكون طلب الفعل وقد يكون طلب الترك، وطلب الفعل قد يكون جازما وهو الإجاب، وقد يكون غير جازم وهو الندب، وطلب الترك قد يكون جازما وهو التحريم، وقد لا يكون جازما وهو الكراهة. اقتضاء هذا الاقتضاء. والتخيير هو الإباحة، تخيير لا عقاب ولا ثواب لا على الفعل ولا على الترك. وقد نظم ابن عاشر رحمة الله عليه هذه الأحكام الخمسة في قوله، وش يبينا الأولين يقولوا لي ما يحفظش متن ابن عاشر ما عنداش باشي كاشر، قال أقسام حكم الشرع خمسة ترام: فرض وندب وكراهة حرام، ثم إباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم، ذو النهي مكروه ومحت من حرام مأذون وجهيه مباح ذا تمام. والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بدين. ولعل الأخ المخرج يشير لنا بانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة، فنقف عند الأحكام الشرعية، نكمل الحديث عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسأل الله العظيم جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: 90.9 FM.
7: السؤال الثاني للأخت حياة، قالت حكم الرموش والأظافر. الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر، ما نقولوش والله لا هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا، كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم، سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية، ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه، فما نجمدوش على الظاهر ونقول لا هو حرم الوصل، وصل الشعر بس، وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس، لا. بعدين الأظافر، سبحان الله، الأظافر هي مقززة، ومن خصال الفطرة يعني قلم الأظافر، من خصال الفطرة، فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة، وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر، وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما، والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما، فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر، لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا، فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة. لذلك هذا من الوصل المحرم، سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها، إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه. الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل. لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار، في الحديث توضأوا مما مست النار حديث في السنن توضأ مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء، يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ، مثله مثل الوضوء مما مست النار، وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط، الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ وقالوا لا، الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل، ومذهب جمهور العلماء، وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش، عادي اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضئ أو من يرى الوضوء، ولا ينكر من لا يرى الوضوء، ما فيش إنكار. هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولكل أدلته، لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه، لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيتوضى في خاصة نفسه يتوضى احتياطا لنفسه، لكن ما يشوش على الناس يقول امرأة توضوا وراه كذا، هذا ليس من الفقه في شيء.
8: يسأل عليه لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع، هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع، أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
9: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له معليش أنت مهم تحرم بالصلاة. المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع، هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها، تكبيرة الإحرام يجب القيام لها، للقادر على القيام يجب القيام لها. فهو يجي فرفش مثلا يجري معاش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقوله ما يجيش، لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامع عمنا في لوح ويبدأ قرباع قرباع قرباع قرباع، لا لا لا، انت امشي ماشي عادي، ولك ان تركع دون الصف. ثم
8: هناك من نحن حي شيخنا باش يسمع الإمام،
9: لا لا كلام هذا كله زايد، انت يعني تكبر حتى قبل الصف، ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع، لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع، في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا معاش بتلحق أنت على الإمام، خلاص أنت يكفيك تقول الله أكبر وتركع، والله أعلم.
8: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
10: الأخ سليم من مصراتة له سؤالان. السؤال الأول قال: ما حكم أن تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني أنت ربما لو قلت ما حكم أن تسافر الزوجة من دون إذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر سفراً يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح، وكانوا مش معها زوجها بيكون معها أبوها ابنها أخوها المحارم. وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة والسفر لتونس للعلاج وغيرها بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. احنا نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ راي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة، نقول العمرة مندوبة في حق

0: محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ وما عندهاش حد من المحارم قاعد، وكانوا بالراجل محارمها ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس، تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما، وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا، المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال، وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
1: سؤال الأخت حواء تسأل، قالت المرابحة الإسلامية يعني نشري تليفون مثلا حق 24,000 أو أشياء يعني كهربائية أو غيرها، الشركة تعطيني 20,000 أو 21,000، هذا لا شك أنه ممنوع وحرام. المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء هي أن المصرف يتعامل مع شركة، إما أن تبيع سيارات أو يعني مواد بناء أو أثاث أو كهربائية أو منزلية، يتعاقد معه المصرف ويقول له إذا أتاك زبون يريد شراء شيء فيعني اصنع له فاتورة مبدئية ليأتي بها إلي، وبعد ذلك شني المصرف يشتري هذه السلعة. فمثلا أنت بتمشي عجبك هاتف في محل، تقولي له دير لي فيه فاتورة مبدئية، بعدين تمشي للمصرف تقولي له هذا الهاتف إذا كان أنت شريته تعبي ورقة اسمها وعد بالشراء، إذا كان أنت شريته أنا بنشريه منك. فالمصرف يبعث مندوبة يشري هذا الشيء، هذا الهاتف أو اللي عجبك اللي جبتي فيه فاتورة يشري، بعدين يجيك يقول لك أنا الآن تملكت السلعة واشتريتها، ولكن قاعد حاطها هو وديعة عند البائع اللي يشراها منه، يقول له خليها عندك لما نبيعها لزبون توين نجيب لك المندوب يسلمها لمندوبي أنا، مندوب المصرف يعني. فلما تقولي له المصرف يخيرك يقول لك الآن شريت، هل تبي تشتري ولا ما عادش تبي؟ إذا كان قلتي له ما نبيش خلاص تمشي في حالك والسلعة قاعدة عنده في ضمانه هو يبيعها لغيرك، وإذا كان قلتي لا نبي يقول لك إذن راهو هذه تكلفك بالأقساط كذا وكذا لمدة 8 سنوات وكذا، وتعبي معه عقد، توقع معه عقد، وبعدين خلاص يبعث لك المندوب يسلمك البضاعة هذه وتقعد تخصم منك أقساط. هذه الطريقة الصحيحة وهذا العقد، لكن لا يعني نستطيع أن نثق بإدارة المصرف بأنها تسير وفق هذه الخطوات. وما تقوليش فيه لجنة شرعية وهم مشايخ وعلماء، اللجنة الشرعية لجنة الرقابة الشرعية هذه مهمتها تصحح العقود وتبين المعاملات الصحيحة بس، لكن مش مهمتها أنها بتراجع كل معاملة بروحها. احنا نطالب المصارف بوضع إدارة للتدقيق الشرعي في كل فرع، زي ما عندهم إدارة المراجعة المالية يديروا إدارة للتدقيق الشرعي بحيث أنها تتبع وتفحص المعاملات معاملة معاملة، فيعني بذلك نضمن أن المعاملات تسير بصورة صحيحة، فيجتمع لنا صحة العقد وسلامة التطبيق، وبالتالي نقدر نقول للناس خذوا بالمرابحة من المصارف. لكن إذا كان ما فيش رقابة شرعية تتبع المعاملات معاملة معاملة، ربما معاملة ما مشتش وفق العقد من يندري، فلذلك ما نقدروش نقول خذوا من المصرف بناء على هذا ولو كان العقد صحيحا، لأننا لا نضمن أن يكون التطبيق صحيحا. وهذا من الخطأ. الآن الشركة هذه مفروض ليس لها الحق بأن تعطيك مالا، لازم الشركة معاش تملك الهاتف، الهاتف ملك المصرف، مفروض تعطيه لك وأنت تخرجي بالهاتف هذا، إما أن تستعمليه وإما أن تبيعيه لمكان محل آخر، ما تبيعيش لنفس الشخص يقعد يدور في الهاتف يبيعه للمصرف ب24 وبعدين يعطيك 21 ويخلي الهاتف ويجي زبون تاني يبيع للهاتف، وهكذا تبدأ السلعة لغو، يعني تخش وتطلع بالوهم فقط وإنما هي باقي. لا، لابد أن تخرج السلعة من هذا المحل تستلميها مفروض. وإذا فعل بعض المحلات ولا الشركات دارت نفس التصرف هذا تمشي تشكي المصرف، تقول يا راو الشركة أو المحل راو قال لي نعطيك فلوس بدل الهاتف، يسكروا التعامل معاه. هيك المفروض إذا كان فيه إدارة التدقيق الشرعي، مش إذا كان فيه بيزنس بين الشركة والمصرف الله أعلم، تسكر عليه التعامل، تقول له مفروض أنت ما يحق لكش تأخذ تشري الهاتف وتعطيها فلوس، أعطيها هاتفها وتطلع به، يا إما تستعمل يا إما تبيع لغيرك، وهكذا السيارات ولا أي شيء يباع مرابحة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. فتوى هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم على أثير إذاعتكم من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا من الأحد إلى الخميس. أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، لمن أراد الاتصال والاستفسار عليه الاتصال بالأرقام التالية 092-092-15-0، 092-092-16-0. ونبدأ الآن في الإجابة على بعض الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. معنا الأخت فاطمة. تفضلي أخت فاطمة.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي سؤال يا شيخ بفتوى إن شاء الله.
1: إيه تفضلي.
2: نبي نسأل عن حكم الحديث اللي إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يروي إن خير ما تطيبت به المسك. نبي نسأل عن نوعية المسك. طوال هنا عندنا في البلاد هذا كلها نوعية صناعية. نبي المسك الغزال المصري، وين
1: نلقاه؟ منين
2: في البلاد
1: ملك الدار؟
2: منين
1: في
2: النصر
1: المتحمين يجروا فيه؟
2: تمام. ماشي، بارك الله
3: فيك.
1: معنا الأخ علي، تفضل.
3: عندي سؤال والله للشيخ. أنا عندي أمي تبي ورث من خالي عرفت، ولما طالباتها فيه قالها أنا عندك عندي شيء وما تجيني.
1: نعم. اخوي علي كانت تنقص الراديو ومش تسمعنا بالسماعة.
3: ايه
1: نعم، اسمعني من السماعة بس نسمع فيك.
3: باي مية مية. هاي قلت لك فهي توا حايرة، هل تقطع رحمها ولا تطالب برزقها ولا ما تعرف عرفتش بالدير عرفت.
1: حاضر حاضر بإذن الله. تمام تمام تمام إن شاء الله بإذن الله. الأخت فاطمة سألت الأسئلة يعني عن المسك، وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المسك، والمسك يعني الحديث الواردة فيه سواء كان يعني الحديث العام في فضل الطيب بصفة عامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويأمر باستعماله ويقول حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، والأحاديث الكثيرة الواردة في فضل الطيب. كذلك ذكرت الأحاديث الواردة في فضل المسك، وأن أفضل الطيب المسك كما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسك طبعا معروف عند العرب، ومعروف زمن نزول الوحي هو يعني كان من أفضل أنواع الطيب، بل هو أفضل أنواع الطيب وطيب على الإطلاق، كما دلت على ذلك النصوص السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب المسك. وحديث أخرى يعني كان السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول يعني كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. فالمسك هذا كما يقال هو ملك أنواع الطيب، هو أشرفها، هو أطيبها، هو اللي تضرب به الأمثال حتى يعني يشبه بغيره، ولا يعني ولا يعني هو لا يشبه بغيره. فحتى في الجنة يعني كثبان الجنة من المسك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا المسك إذا كنت لاخذت أن المسك هو أنواع، يعني صحيح أن أفضلها اللي يعرف بغزال المسك هذا المسك اللي يوجد عند اليوم عند العطارين وبعض الناس يعني تقبله وبعض حتى من تقبلاش وغيره، مش هو المسك اللي موجود عند العرب السابق وضربت به الأمثال، ومش هو المسك اللي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه، أو لكن هو بعض يعني مصادر يعني رديئة وما لم يحسن استخلاص المصادر، لأن المسك اللي تتابع أهل الأخبار لأنه كان يجل يعني يؤتى به إلى بلد العرب هو مسك الغزال، وبينوا أنه تختلف أصلا هو بروحه من يعني السابقين لما تكلموا عن المسك قالوا يختلف جودته أصلا، جودته باختلاف طريقة الاستخراج وحتى اختلاف حتى مرعى الغزال نفسه اللي يستخرج منه هو بروحه أنواع. فبارك الأنواع الصناعية الآن اللي موجودة، ففي عدة طرق في استعماله واستخراجه. فذكرت هي المصدر نسمع أنه يباع وموجود بأثمان غالية، لكن مع الصيد الشخصي ما عنديش يعني خلفية حول المكان بيعه أو مكان استعماله. نعم عند اتصال الأخ حاتم، تفضل. تفضل أخوي حاتم، تسمع فيه؟ اسمعني من السماعة.
4: أيوة السلام عليكم، شفنا.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي حاتم.
4: نعم السيد أمك طيبين إن شاء الله.
1: الله يسلمك وبارك فيك أخوي حاتم.
4: شيخ بالله لو سمحت، ما حكم واحد صلاة العيد؟
1: نعم.
4: نبدو نكبره لما يدخل الإمام ينوض حد جنب نقول الصلاة قائمة يقول الله أكبر وكبيرة والحمد لله كثيرة يكملها كلها، هل هي مشروعة أن يقولها في كل عيد؟
1: نعم. نعم.
4: نعم. عندي شيء بدي مذكر بسيط شيء.
1: تفضل تفضل. إيه نعم.
4: أي بارك الله فيك. أنا مستغرب من إذاعة الصلاة بارك الله فيكم، تبغى إذاعة تقيم فاصلة 9 ترى مشوشة. للأسف شد إن بتصادف مرات بتدور بالسيارة في كاسة قوية وما لي جو صلاها. أسبوعين فاتوا كنت في سفاقس. خشيت في السريع مروح للغابة معني والله نسمع فيها من سفاقس تقريبا لبن قردة. وسجلت حتى فيديو بهذا يعني مغالي اسمع فاقي فضي الله تبعتنا لابن قرمان وبعدين شوك. فأنا مستغرب إن نفس طلب التغطية مش باهية ولا في حد يشوك شعني ولا
1: مخلصها. فأنت جربت 97.9 هو صار شو صار؟
4: نسمع فيكم الهادي 97 نسمع فيكم دو
1: 90.9 في طرابلس في نفس فيها نفس التردد مع قناة أخرى صار تضارب، يعني هذا الإشكال اللي صار هو
4: للأسف.
1: إيه فهذا علاش يعني في تردد اخر اللي هو 97.9 يعني، وان شاء الله ربي يستر، وفي تقويات وفي بعض الامور يعني
4: بارك الله فيكم وربي يعينكم ان شاء الله.
1: الله يسلمك يا حاتم وربي يحفظك ويبارك فيك رب العالمين. الله يسلمك. معنا الاخ يونس، تفضل.
5: السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انا طيب
5: من
1: يونس،
5: كيف حالك؟ الله يبارك الله فيك.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك
5: ويحفظك ويبارك فيك.
1: امين امين يا رب
5: العالمين.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. يعني. الله يسلمك.
5: بالنصر والعز لأخوتنا في غزة.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
5: والله بقدر ما هو إن شاء الله ما نتعدوكم شنتم، لأن الحقيقة ما نقوله فيها أخوكم شوية وأعلم منا وأعلم منا بلد مرة، والحمد لله إن شاء الله ربي يجزيكم بفضل. تو أسئلة معلش إذا الأخت دي بارك الله فيها. مسألة الشيخ الدكتور عبد المحسن، والله ربع ساعة أبحر في الموضوع هذا المسك والطهارة وإزالة الخيار كلها يعني إضافات. إن شاء الله ربي يهدينا هديهم، الله نستمع كويس، حتى لو استمتعنا الحلقات كنت اطلال البريد الحقيقة في استرسال وتوصيف الوضع اللي احنا فيه وانت ما خلبتوش طبعا في ذلك امر سياسي مهم لكن لمكانات وديسة وبعده نتمنى نخلي اسئلتنا دينا في مدينة محوزنا للانثى والغربة اللي في بيوتنا اصبحنا للغزو الثقافي في كل شيء لولا القناة الطيبة والقنوات اللي كان الوضع يعلم الله بحاله فان شاء الله ما كلوش تعدينا على غيرنا وان شاء الله يكونوا النية خاصة لوجه الكريم وان شاء الله يجمعنا الله وياكم في صلاة القدس الشريفة ان شاء الله.
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
5: الله يسلمك ويبارك فيك. سمحنا على التعدي معلش ان شاء الله نرجوكم التواب والصواب ان شاء الله.
1: امين امين يا رب العالمين امين. معنا الاخ محمود تفضل.
6: الو
1: ايوه السلام عليكم.
6: السلام وبركاته عم الشيخ نهارك مبارك ان شاء الله.
1: نهار طيب كيف اخبارك؟
6: شو الامور؟ ربي يحفظكم لبس عليك.
1: والله الحمد لله تمام التمام الحمد
6: شيخ
1: لله.
6: شيخ سؤال صراحه انا مره صارت موضوع قدامي صار هذا الزمن هذا قدامي فالمتعارف عليه احنا الناس يقولوا والله واعلم صح؟
1: نعم.
6: انا قلت والله ادهى واعلم يعني. فهذه يجوز يقول ادهى واعلم ولا لا يجوز شيخ
1: ابراهيم؟ انت ما هو السياق ايش تقولها يعني شنو اسمه؟ والله اعلم يقولوا فهي لان السياق يقول
6: انا شيخ سؤالي يعني هل يجوز يعني هل يجوز وصف الله عز وجل بالدهاء يعني والله وانا
1: تمام تمام وصف بالدهاء تبي تمام نوضحوا لك
6: نعم
1: تمام نوضحوا لك الجواب باذن الله تمام
6: بارك الله فيك
1: الاخ سعد تفضل
7: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: تحية ليك شيخ حينا حنين معك.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك.
7: في مشهداتك هذا اليوم في برنامج ديني والنصر إن شاء الله لفلسطين وجميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين.
1: آمين
7: وحييك هذا اليوم وبارك الله فيك الشيخ وجزاك الله خير وسلام عليكم وحيي فيك وفي هذا النهار المبارك. شكرا الشيخ.
1: تمام تمام. عندنا الأخ علي سأل عليه ميراث الأخت وقالت أمه يعني طالب بميراثها من خاله هو ولكن يعني هو رافض يعطي الـ الـ الميراث فهي الآن يعني حصل لها يعني بين الطالب بحقها وبين تقطع أخاها فهل يعني مطالبتها بالميراث ولا الذهاب هذه المحكمة يعتبر فيه قطيعة رحم وإلا لا طبعا هذه المسألة صحيح كثرت وانتشرت وعمت عند كثير من الناس وبعض النساء فعلا يعني حتى أسقطت حقها وما تبيش يعني تزعل خوتها وبيقولك بدون مشاكل ونحو ذلك فتنازلت عن حقها كله يعني خوفا من أن الأمر يوصل للمحكمة ويصير الخلاف والخوت مع شكل ما ونحو ذلك وهذا طبعا ظلم مبين وهذا غصب لهذا المال لا شك في ذلك ما فيش شك أن الأخت هذه من الأرحام وأخوك هذا من رحمه واللي واجب صلتها متحرم قطيعتهم وصلة الأرحام هذه من أعظم القربات وأجل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا وقطعها من أكبر الكبائر والموبقات ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك فقالت بلى يا رب فقال فهو لك لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فنصيحتنا للأخ هذا ألا يجعل متاع الدنيا الفانية سببا في قطيعة الرحم وما يعنيش هذا للأخت ما يعنيش راه كلامنا على الرحم انك تترك حقك وتترك نصيبك من الميراث ابدا لا تعارض بين مطالب بين المطالبه بالحقوق المشروعه حتى لو وصلت للقضاء ووصلت للمحاكم وبين صله الرحم وعلى الناس ان تفصل بين هذا وبين هذا حقها الناس لما تطالب به ما تبداش تتدرع بذرائع واهية لاني والله من اعطاها وغير كذا صبرت شوية وسنواني ما لبوش نستعجد ونمش امورنا وكذا لكن توصلت المحاكم لعاد الجيني ولعاد نعرفهم هذا التلاعب يعني الشياطين بك ايها المسلم فاحذر من ذلك ما دام طلبت حقه شو المشكلة يعني مشيت المحكمة وطلبتها بحقها وبرر المحكمة وتبي حقك هذا الله عز وجل قسمها يعني الله جل وعلا قسم الموارد وجعل لها حقا في ذلك بأي حق يعني ما لا عذر الميراث من الأمور الواضحة جدا جدا جدا ما فيش واحد عذر لي في مسألة الميراث. الناس يحاولوا تذرع بذراعيها في مسألة تأخير القسمة لنما لله ويعطاها مبلغ بسيط وزهيد وبالأقساط ونحو ذلك، وإما لا، لا من حقها الطالب حقها الآن وتستفيد من الآن بسعر الوقت الآن وتعطيل لها كأشهادة هو المطالب به. فذلك طالبي بحق أختي الكريمة وما عليك شيء في ذلك، ووصل الرحم وحاولي وزوريه واتصلي به، وإن أبى هو وقطع فالإثم عليه وأنت ما عليك شيء، إنه هو اللي قطع مش أنت اللي قطعتي. فداومي على الإحسان به، يعني الإحسان إليه، وادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن زي ما ذكرت لك ما فيش تعارض بين هذا وبين هذا، وعلى الناس أن تفصل بين هذا وذاك، يعني على الناس أن تفصل بين مسألة القطيعة ومسألة المطالبة بالحقوق. يعني مطالبة الأخت بحقها في الميراث ليست قطيعة للرحم، هذه مطالبة بحق شرعي فرضه الله جل وعلا لها، وكان ينتج بعض الخصومات وبعض القطيعة الإثم يقع على من قطع، لأن وبالذات الأخ هذا لأنه هو الذي منع الحق، والأخت اللي طالبت بما شرعه الله لها هذه لا حرج عليها. الميراث قسمة إلهية حددها الله جل وعلا في القرآن، والمرأة يعني منحها وحاول يعني بنديروا حجج اللي مثل العيب والخجل والكلام هذا، يعني وانا من عاب بغير ذلك، راه هذا يعتبر أكل لأموال الناس والباطل. حتى راه الأخوات بعض من تنازلهم حياء وانت ما تعرف انها متحشمة وكذا، ولو أعطيتها وأصرت عليها حتاخذ، راك انت أكلت المال بالباطل. فطالبي بحق أختي الكريمة معليش إشكال في ذلك، واللي قطع هو الآثم، من قطع هو الآثم وليس أنت. بالنسبة لصفة ذكر عندنا الأخ حاتم سأل يعني لما يجي يعني ماذا يقول الإمام يعني في خطبة العيد عندما يأتي لصلاة العيد ويصلي بالناس صلاة العيد. يقولون يعني كانوا يقولوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فآخر مرة يعني قبل ما تبدأ الصلاة يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلة، ويقول الصلاة جامعة. فقال هل شيء فيها شيء وارد؟ ما فيها شيء وارد يعني من يعني في ذلك، ما في شيء وارد في ذلك. وحتى يعني حتى يعني مسألة الصلاة جامعة وغير اجتمع للصلاة ونحو ذلك ما فيهاش يعني نص واضح، يعني طبعا الوارد فيها الحديث كله في صلوات أخرى في الاستسقاء ونحو ذلك، مش في صلاة العيد، مش في صلاة العيد نفسها. لكن لو قيلت يعني مرة وأحيانا لا حرج في ذلك. ويقول أي لفظ الإنسان، أي لفظ بقى صلاة العيد ثابكم الله والله نحو ذلك، المهم يعني ما فيش دليل على هذا الأمر. بالنسبة للصلاة ونصوا عليه العلماء يعني مسألة الصلاة الجامعة، نصوا عليه علماء المالكية بعدم استحبابها، يعني عدم استحباب كلام قول الصلاة الجامعة في النداء لصلاة العيدين، ونصوا العلماء على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في الحديث صلاة الفطر والأضحى ركعتان يعني تمام غير قصة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد خاب من افترى، وذكر الحديث له يكبر في الأولى كذا. فالخلاصة أنه لم يرد نص واضح في إكمال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الحمد، والوارد هو التكبير عموما بدون أي تحديد ألفاظ، وهذه الألفاظ واردة في عموم السنة وليس من السنة التزام ذلك الأمر كأنه يصبح هو سنة، لا ليس في ذلك سنة وليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا الأخ إدريس معنا عند اتصال.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: الله يبارك فيك يا شيخ ونوركم يا شيوخنا.
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
8: إن شاء الله يا رب العالمين، وانصر أخوتنا في غزة وتبت أقدامهم وفي السودان وفي السودان وفي سوريا.
1: آمين آمين.
8: يوم المبارك يوم النصر على الصهاينة على الفرعون، يوم النصر يوم عاشوراء المبارك. والله يا شيخ أنا أبوك تشرح لهم على يوم عاشوراء ويوم عرفة. أبوك تشرح لهم على هذا اليوم المبارك الذي نصر الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام على فرعون. على فرعون.
1: نعم نعم إن شاء الله. أبوك تشرح لهم
8: عن شيوخنا في المساجد وفي المنابر أن يشرحوا لهم هذا اليوم المبارك بما فيه من نصر للإسلام وللأنبياء والمرسلين يوم عاشوراء ويوم عرفة. والله فيه اللي راه ما يعرف حتى يوم عاشوراء هذا شنو المقصود منه وشنو كذا. والله ناس كبار في السن اللي فيه اللي لا يعرفه ومتخرج راه تلقاه متخرج وحافظ كل يوم عاشوراء شنو قصة يوم عاشوراء ورينا القصة والسيرة النبوية فيه اللي ما يعرفها فهمت ولا لا. يبوك تشرح لهم على هذا اليوم المبارك ووقفة عرفة وبوم السيرة النبوية يدرسوها لأطفالنا في المدارس السيرة النبوية العطرة للأنبياء والمرسلين والمعجزات لنبينا محمد وللأنبياء والمرسلين. هذه المعجزات يجب أن نقلوها في أطفالنا في المدارس منذ الصغر وفي المساجد ومساجد المنابر بارك الله فيهم لتلاوة القرآن. بارك الله فيهم شيوخنا ومليئة بالطلبة القرآن ودراسة القرآن. والله ما انصر ديننا يا رب العالمين. الله ما انصر ديننا وثبتنا على الحق. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير إن شاء الله.
1: آمين آمين آمين إن شاء الله. معنا اتصال. نعم أيوة نعم الأخ صالح تفضل معنا. ايوه نعم نسمع فيك اخوي صالح نسمع فيك. ايوه نسمع فيك اخوي صالح تفضل.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
9: في ميزان حسناتك.
1: امين امين واياكم ان شاء الله اخوي صالح تفضل. الاتصال اللي بعد السؤال اللي بعده الاخ محمود سال قال قلت يعني والله ادهى واعلم يتكلم يعني وصف الله جل وعلا بالدهاء. طبعا ما يجوز وصف الله يعني بالدهاء ابتداء ان الاسماء الله جل والصفات توقيفيه لا يجوز اثبات شيء منها الا اذا ورد بها نص صريح من القران الكريم والسنه النبويه الصحيحه وفيش يعني فيما اعلم لم يرد وصف الدهاء في النصوص الشرعيه. الدعاء في اللغة لي معاني كثيرة بعض منها حسن وبعضها يعني ليس بحسن في اللغة العربية. يعني الدهاء الفطنة والذكاء وجودة الرأي في يعني في تدبير الأمور ونحو ذلك. لكن لي معاني أخرى يعني يعني اللي هي يعني لا تليق بالله جل وعلا ويوهم بعض منها يعني مسألة الذكاء بيستعملها بعض الناس في مسألة الخداع والمكر السيء. فإذا كان القصد هو من القصد هو إثبات يعني كمال علم الله جل وعلا وحكمته وقدرته على تدبير خلقه فذكر الله عز وجل يعني صفات أخرى قريبة من ذلك كما في قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يوصف الله جل وعلا بما يدل يعني عليه من صفات الكمال العليم الحكيم الخبير القوي كلها يعني متضمن هذا المعنى اللي يعني الذي يريده اللي هو مسألة وصف الله جل وعلا بالكمال. لكن الله جل وعلا لا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه إلا بما وصف به نفسه. أما إثبات صفات أخرى وال يعني بهذا لأن أسماء الله جل وعلا والصفات هذه توقيفية يجب الاكتفاء بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. لا يوصف الله بشيء لم يصف به نفسه حتى إن كان المعنى اللغوي يحمل دلالة حسنة. حتى إن كان المعنى اللغوي يحمل دلالة حسنة فلا يجوز أن فلا يجوز هذا. الله جل وعلا زي ما قلنا أثبت لنفسه يعني صفات كمال تليق بجلاله وتضمن معنى تدبير يعني مثل الكائدين والمخادعين مثل صفة المكر والكيد وهذه تطلق يعني في سياق المقابلة والجزاء المخادعين والمستكبرين كقول الله جل وعلا يمكرون ويمكر الله لكن ليس اسما يشتق منه الوصف لذات الله جل وعلا. عندنا بعد ذلك الأخ إدريس تكلم عن مسألة يوم عاشوراء وأراد الكلام عن فضائل يوم عاشوراء وأهم الأحداث اللي وردت في في في في فضل عاشوراء. الفضائل عاشوراء يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة أحاديث في فضائل عاشوراء، منها مسألة صيام عاشوراء اللي هو عاشوراء اليوم الخميس، طبعا هو يوم عاشوراء يوم العاشر من شهر الله المحرم، ووردت عدة أحاديث في فضل صوم هذا اليوم، منها طبعا هذا اليوم يوم عاشوراء أحد أيام شهر الله المحرم، شهر واحد اللي هو شهر محرم، وشهر محرم هذا أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله جل وعلا وذكرها في كتابه، فقال جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يستحب الإكثار من الصيام في شهر المحرم صفة عامة يعني، وفضل عاشوراء وتسعاه بصفة خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم، ويوم عاشوراء طبعا كان يوم هذا كانت تعظمه اليهود والنصارى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا، فسألهم فقالوا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه. وحين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قال يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخذنا من هذا الحديث أن يوم عاشوراء كان في الجاهلية يعني واحد كان مغفر قريش ولا غيرهم اليهود وغير يصومونه، فجاء الإسلام بصيامه وبقي لهذا الفضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر بصيام يوم عاشوراء ويحثنا على صيام هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حديث عبد الله بن عباس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، يعني فضل وهذا الشهر يعني الشهر يعني فيه فضائل كثيرة. من الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا اليوم قال الصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فصيامه سنة ما هوش أمر واجب، لكن عاشوراء هذا يوم من أيام الله جل وعلا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فما شاء صامه وما شاء ترك. نأخذ اتصال بعدين نكمل الكلام عن يوم عاشوراء. الأخ حسين تفضل.
10: مرحبا، السلام عليكم. صباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخو حسين تفضل.
10: كل سنة وانتم طيبين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. آمين. الله يسلمك أخو حسين تفضل.
10: بارك الله فيكم على هذا البرنامج.
1: آمين آمين. بارك الله فيك وربي يحفظك حتى أنت تفضل.
10: إن شاء الله ربي يسلمك. بالله يا شيخ أنا عندي سؤال على ال 2000 دولار.
1: نعم. إيه شنو السؤال؟
10: تسمع فيه يا شيخ؟
1: إيه نعم إيه. اسمع فيك.
10: انا امس مشيت للمصرف التحقيق.
1: ايه.
10: قالوا لي احنا نقدموا فيه بس سجل على المنظومه وبعدين لما يطلع اسمك تعال لنا هنا في المصرف صب الفلوس وخذ الدولار في ذلك.
1: ايه تمام، نوضح لك الكلام ان شاء الله
10: باذن الله. ايه ماني عارف شنو الحكم اللي دارته دار الافتاء تو في هذا يعني.
1: تمام تمام ان شاء الله باذن الله.
10: شكرا، بارك الله فيك.
1: فيك بارك الله اخو حسين. ان شاء الله. عندنا الاخ ابو احمد. قطع اتصال الأخ أبو أحمد. فنكمل الكلام عن عاشوراء. طبعا هو يوم عاشوراء يوم من أيام الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن شاء صامه ومن شاء تركه، يعني هذا الكلام دل على فضل هذا اليوم، ولا أن صيام سنة ما هوش أمر واجب. وحتى في عيد أخرى كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامهم وأمر بصيامه. فلما نزل رمضان قال كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه. طبعا مراتب عاشوراء عدة مراتب، أفضل المراتب أن يصوم المسلم يوما قبله ويوما بعده، يعني يصوم يوم 9 يعني الأربعاء والخميس والجمعة، هذا أفضل المراتب. بعد ذلك يجي المرتبة اللي بعد اللي هي 9 والـ10، صوم اليوم الأربعاء وخميس، ما يقدر يصوم الأربعاء وخميس صوم خميس وجمعة، هذه مرتبة ثالثة. مرتبة الرابعة يصوم يوم عاشوراء وحده، يعني يصوم اليوم الخميس بس، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني يجوز أن يفرد عاشوراء بالصيام ولا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فنصيحتي للإخوة جميعا يحرصوا على اغتنام هذه الأيام بالأعمال الصالحة، الصيام، محافظة على الصلاة، قراءة القرآن، ذكر الله جل وعلا، وسائر أعمال الخير والبر. الإنسان يعني ما يغترش بعمله وما يتكلش يعني على صيام هذا اليوم بس يعني وهو يفعل الذنوب والمعاصي، لكن صيام هذا اليوم من الأمور التي يعني فيها يعني فضل عظيم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ذكر الأخ الأخ دريس بارك الله فيه مسألة أن هذا اليوم فيه عدة فضائل يعني، وطبعا ورد فيه عدة في بعض الحديث، والحديث هذه يعني بعض منها صحيح وبعض منها ضعيف. منها يوم عاشوراء طبعا الثابت في الأحاديث الصحيحة هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، وهذا أمر ثابت بالسنة الصحيحة. لكن في أشياء أخرى يعني، واليوم اللي مثلا يوم استواء سفينة نوح، ويوم نجاة الخليل إبراهيم من النار، ويوم هو اللي رفع عيسى ورفع فيه إلى السماء، في عدة يعني كلام في هذا، لكن هذا لم يرد من وجه صحيح، وهذا الأمر يعني ما يمكنش تحديده أصلا، وفي يعني فيعني يصعب تحديد هذه الأمور من الناحية التاريخية، وما فيش أمر ثابت، فما نقدرش نقوله بصحة هذه الأشياء. يعني بعض الناس يذكر في أشياء حتى كثير يعني، فضل الله إسماعيل من الذبح، وأخرج الله يوسف من السجن، واليوم اللي رد الله على يعني قوة بصره، واليوم اللي كشف الله عن أيوب البلاء، واليوم اللي يعني أخرج الله في يونس من بطن الحوت، واليوم اللي فرق يعني غفر الله لمحمد النبي ذنبه ما تقدم وما تأخر. يعني هذا ذكره العلماء في الحديث الموضوع، ولم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن يوم عاشوراء هو صحيح يوم له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة وصوم لفضله، يعني كان معروف بين الأنبياء عليهم السلام، ورد حتى يعني أن يعني صامه نوح وموسى عليهم السلام، وهذا ثابت يعني في عدة أمور. يوم عاشوراء في الحديث كانت تصومه الأنبياء، فصومه أنتم كما جاء في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة الفضائل هذه بحاجة إلى إثبات صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوارد فيه كما ذكرنا هو يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام. طبعا هو نفس اليوم اللي ثابت في التاريخ أنه استشهد فيه الحسين بن علي رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة، وهذا طبعا من الحدث اللي حدثت في هذا اليوم. فالأهم العبادات اللي يقوم بها المسلم أن يكثر من يعني أن يصوم هذا اليوم، ويكثر من الأعمال الصالحة فيه الأعمال الأخرى. وحتى الحديث في مسألة توسيع اليوم عاشوراء وغيرها فيها كلام من أهل العلم، اللي هو مسألة توسيع على الأهل يوم عاشوراء ومنوسع على الأهل يعني وسأل الله عليه سائر السنة. الحديث فيه كلام عند المحدثين، والتوسعة بصفة عامة مطالب بها المسلم يعني بدون يعني في أي وقت وحين، وفيها أجر يؤجر المسلم عليه، يؤجر المسلم على التوسعة على عياله بدون تخصيص شيء معين، يعني لم يثبت به حديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان موجود الحديث في الطبراني، لكن هذا الحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم وصححه الآخرون، لكن يعني فيما أعلمه يعني أكثر المحدثين من أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، وإن كان يعني ذكر هذا مسألة التوسعة على الأهل والأقارب في هذا اليوم المسألة مشهورة في كتب الفقهاء، يعني نصنا لحتى علماء المذهب أن من الأشياء المندوبة التوسعة على الأهل والأقارب في هذا اليوم، يعني بصفة عامة كلام أهل العلم وارد فيه، والعلماء يأخذون بالحديث في فضائل الأعمال، فنجد في كتب الفقهية مسألة استحباب التوسع على الأهل والأقارب في يوم عاشوراء وأنه من المندوبات، لكن من حيث الحديث اللي وارد في ذلك الحديث فيه ضعف لم يعني يثبت عند أهل الحديث، لم يثبت عند أهل الحديث، فمن أخذ بذلك الفقهاء فيش بأس في ذلك في كفضيلة من فضائل الأعمال، لكن الحديث عليه كلام كما ذكرنا. عندنا أخونا حسين سأل لمسألة الدولار وقال شنو الحكم الوارد فيه، إلى الآن ما زالت دار الإفتاء متوقفة عن هذه المسألة، لأن راسلنا المصرف وبعد شهرين رد على اللي في للآلية، والآلية فيها بعض الإشكالات، قام الإفتاء بإرسال مراسلة لتصحيح هذه الأشياء، وهي أشياء بسيطة يمكن للمصرف فعلها، لكن ربنا يهديهم ويهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، يعني يقدروا يحلوا هذا الأمر بإشكال ويحلوا على الناس هذه المسألة وتستفيد الناس وما يضيقوش عليها في هذه المسألة، بدل ما يشوفوا أن بعض الناس يعني ياخذ هكذا بدون ما يصل، لكن رأى كثيرين متوقفين عن هذه المسألة إلى حين ورود وبيان المسألة بصورة واضحة لأهل العلم في هذه المسألة. أيضا عندنا من الأسئلة الواردة في التطبيق، ذكر يعني جرت العادة في ليبيا أن يحمموا المولود اليوم السابع لولادته وبطريقة كأنه غسل طهارة، هل هذا من السنة أم أنه فقط عادة؟ هذا ليس من السنة، يعني ما فيش حديث يعني بس أنه يغسل المولود يوم السابع واللي حمموه ولا يغسلوه بطريقة معينة زي غسل الطهارة ولا غسل نحو ذلك، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم السابع هو العقيقة، يذبح كما كل غلام مرتهن بعقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى العقيقة سنة، والتسمية كذلك يوم السابع لا حرج فيها، مستحب التسمية يوم السابع أو اليوم الأول كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولد الليل غلام وسميته إبراهيم فسماه من اليوم الأول، أو يسمى اليوم السابع كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى، هذه الأشياء الواردة في اليوم السابع، أما مسألة يغسلوه اليوم السابع ونحو ذلك هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس هو من السنة. عندنا اتصال الأخ أبو أحمد معنا.
11: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: حيا ليك شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله خير.
1: آمين آمين وإياكم وإياكم.
11: الله يبارك فيك يا شيخنا، أنا بقدم مناسبة للمسؤولين الله يفتح عليك ويرحم الله والديك.
1: آمين تفضل تفضل.
11: يا أخوي نتكلم على مرضى الأعصاب، يعني توزني عمر 10 سنوات يعني ياخذ في الكبرى، يعني عند الصرع يعني توز 2 شروكية من اليد السوداء، يعني دوم الصيدليات يعني شروك ويدي في الشهر دو شروب واط، الشروب الواحد يكلف 240 دينار، يعني سوى مرضى الأعصاب يعني سوى 2 ما فيش أدوية نهائي، يعني سوى إحنا متقاعد أنا متقاعد يعني ناخذ 900، وهل يعني سوى إحنا يعني الدولة 2 والله 2 ناخذ فيه من اليد السوداء، طفل ابني عمر 10 سنوات يعني سوى الكبر هذه يبي شهر يبي سوى شربوات، يعني بنقدم المسؤولين يعني سوى شيء إحنا يعني كيف يعني وين تكون نمشي يعني تو بالكلام هذا يعني. وجزاكم الله خير وتحملوا فينا وجزاكم الله خير وبارك
1: آمين
11: الله
1: آمين. إن شاء الله الراس نتكلم على هذا الأمر أخوي أبو أحمد، وإن شاء الله ربي يشفي ابنك ويعافيه يا رب العالمين شفاء عاجل غير عاجل يا رب العالمين، ويسر له أموره يا رب العالمين. فمن الناس اللي وارد في تطبيق حكم زف العريس بالدف، وطبعا المسألة الدف واستعمال الرجال، طبعا الملكية مسألة عندنا استعمال الدف له ضوابط، استعمال الدف أولا يستعمل في الأعراس، يستعملش في غير الأعراس، الأعراس النكاح، وعلماء الملكية أجازوا ضرب الدف في العرس لإشهار النكاح واستدلوا بالحديث الواردة في ذلك. الأمر الثاني يعني يستعمل للنساء وليس للرجال، للنساء وليس للرجال. ونص علماء المالكية قالوا لا يجوز للرجال الضرب بالدف مطلقا حتى في العرس ولا في العيد ونحو ذلك. إذن الدف هذا يستعمل في الأعراس وبعضهم العلماء جاهز في العيد بعض يعني استدلال بحديث الجاريتين عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مسألة العيدين فكلام يعني لكن مش محل اتفاق زي الأعراس. والمسألة الثانية يكون هذا للنساء وليس للرجال، يعني الرجال ممنوعين من ضرب الدف وإن كان في في في العرس. والمسألة الثالثة ان ما يكونش الدف هذا يعني فيه الاجراس هذه والصراصير ونحو ذلك تحدث الصوات، وما يكونش يعني مصاحب لكلام غناء فاحش ولا كلام باطل مصاحب لهذا الكلام بعض الاغاني اللي فيها الفاظ محرمه ونحو ذلك، وما فيش اختلاط للنساء والرجال اثناء ذلك. بهذا يكون الضرب يعني يجوز الدف هذا ولا المعروف ان احنا بالدربوك. الدربوك ايضا من الامور الجائزه في المذهب في الاعراس وللنساء في الاعراس والنساء، وهي محل خلاف بين العلماء. كثير من الناس يسال هذه الايام ان في بعض انتشرت كثير من الناس يعني من يحرم الدربوك باعتبارها نوع من الطبول وغير ذلك، وان الوارد هو الدف فقط. لكن علماء المالكيه يجوزون الدربكه واللي هي الدربوكه اللي هي الطبل، يجوزون استعمال الطبول كلها اصلا في النكاح اذا كان ما فيهاش الصراصير هذه القطع المعدنيه اللي تكون في جوانب الطبل، بشرط انها ما تكونش هذه الاشياء معها. ونص علماء المالكيه على ذلك، لكن في النكاح في العرس وللنساء مش للرجال، ليس للرجال، وتكون مصاحب بكلام يعني مباح ليس كلام محرم والله ولا فيه اختلاط ولا نحو ذلك. هذا ضوابط استعمالها، وهذا يعني المعروف في مذهبنا. عندنا اتصال الأخ صالح، تفضل.
12: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
12: ميزان حسناتك.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. ويصالح تفضل.
12: إن شاء الله طريقك نور.
1: آمين. طريقك أنت كذلك يا رب العالمين.
12: يا شيخ ولستقبل مكالمتي، والدنيا ثانية يا شيخ، كل يوم ترفع كل يوم ترفع يا شيخ.
1: صحيح يا أخوي صالح، بارك الله فيك ورب يحفظك إن شاء الله ويسهل لك أمورك. حتى أنت معانا أخوي صالح، نذكر فيك وما أقدمه.
12: لا تكفي يا شيخ، وقدمت في الدولة 35 سنة، نبي بعض الله بعض الله بعض الله، ما عندنا إلا الشيخ الصادق الغرياني. بعض الله بعض الله.
1: إن شاء الله كلامك يوصل بإذن الله. إن شاء الله يا شيخ.
12: الله يا شيخ، نبي بعد الله الشيخ الصادق يمشي اليوم يدير الاجتماع مع الأستاذ عبد الحميد الدبيبة ويقول أزيدها ما قل حاجة حتى ناخذ 1700-1800 متقاعدين. عندنا نهرب من الحوش يا شيخ، وصل صوتنا للشيخ يا شيخ الصادق، كان تسمع فينا أنت بعد الله، أنت اللي بدير لنا حل، أنت اللي بدير لنا حل، أنت شيخنا.
1: ربي سهل الامور ان شاء الله اخي صالح، وصلت رسالتك ان شاء الله ربي يسهل الامور ويسهل الاحوال. وذلك دائما طالبت مرارا وتكرارا بمراعاه هذه الفئه اللي هي الحقيقه تعاني معاناه شديده، فئه المتقاعدين اضعف المرتبات في الدوله، وبعضهم خدم 30 و40 ايام العمل عمل، ويجي الان في بعض الناس يعني ما فيش عمل مطلقا وياخذ في مرتبات اكثر منهم ضعفين وثلاثه. فالحقيقة هذه فئة مظلومة، يجب على الدولة أن تراعي هذا، ورسلنا مرارا لكن إلى الآن ما فيش حل، ونسأل الله أن يسر لهم ذلك. الأخ أحمد تفضل.
13: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي أحمد تفضل، حياكم الله.
13: حياكم
1: الله، تفضل أخوي أحمد.
13: عندي سؤال شيخ، السؤال الأول يتعلق في مسألة بلاد الأغراض الشخصية لآخر فتوى للدار، هذه جائزة أم غير جائزة؟
1: متوقفة، قاعدين متوقفين فيها لين يصلحوا بعض الأشياء.
13: السؤال الثاني، أنا أشتغل في محل مواد تنظيف ومواد زينة، باهي.
1: نعم. مواد تنظيف ومواد زينة.
13: في بيع في مواد منتهية الصلاحية، أي مواد تنظيف أو غيرها، حتى مرات يمسح فيها ومرات يقول لا خلاها. أو غير جائزة الكلام هذا، وكيف يعني من حاجة منتهية الصلاحية أو غيرها. قال لي لا الصلاحيه راهي مدينينها على خاطر الجمارك، موضوع ما فيش مشكله وكذا. انا اسال عن حكم الموضوع وحكم الشغل هنا. مش عارف، مع العلم ان الشيخ انا صاحب عيله ومرتب مرتب، ما فهمتش.
1: ان شاء الله خير، ان شاء الله خير باذن الله اخوي احمد، ونوضحوا لك هذا الامر. نعم، الان عندنا فاصل قصير، بعد ذلك نرجع للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. فاصل قصير وبعدها نعود إن شاء الله تبارك وتعالى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. لأي اتصال يرجى الاتصال الأرقام الآتية 092-092-15-0 092-092-16-0. عندنا الأخ أحمد سأل عليه أنه يشتغل في محل مواد تنظيف ومواد زينة ونحو ذلك، لكن صاحب المحل بالنسبة للبضاعة المنتهية صلاحيتها أحيانا يتخلص منها وأحيانا كثيرة قال يتركها، ويقول لا هو أصلا هذا دليل على خطر الجمارك ونحو ذلك. بضاعة البيع البضاعة المنتهية الصلاحية هذا أمر غير جاهز، وفيه غش وفيه تدليس وفيه خطر وضرر صحي على الناس، وفيه أكل المال بالباطل ودعاوى يعني بعض الناس قصة أنه هو غير مضر وإلا نحو ذلك، وهذه موجودة رأي يعني مسؤولنا عنها مرارا وتكرارا. ويدعي بعض الناس أنه شنو أنه يعني لا هي ملهاش اسمها، لا هي لماذا وضعت تاريخ صلاحية هذا؟ لضمان جودة وسلامة المنتج، وهذا واضح. انتهاء المدة يجعل الأمر هذا عرضة للفساد أو فقدان الفعالية، وهذا يسبب ضرر للناس، والقاعدة الفقهية المشهورة تقول لا ضرر ولا ضرار. إذن اللي يجب يكون واضح للناس جميعا أن مسألة الدعاوى اللي تذرع بها بعض سمعت المواد الغذائية، لا والله كليناها وكلاها وما صار لهم شيء وكذا ودارينا لخطر الجمع، من قال الكلام هذا؟ هذه أعذار رأي واهية جدا جدا جدا. هذا معروف في العالم كله، مسألة كل شيء له فعالية وله مدة معينة، وإذا نقص على الشيء هذا ممكن سبب ضرر، ولهذا وضعت هذه الأمور. صحيح أن الأصل في البيع الحل، وأن الأصل في البيع كلها الجواز إلا ما نص الشرع على حرمته، لكن هذا في أسباب لتحريم المنتجات ومنتهية الصلاحية نوضحها بعد ما نأخذ المكالمة. هنتصال أم حمزة، تفضلي.
1: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعاونك يا أخوي إن شاء الله. آمين وإياك. آمين. بارك الله فيكم.
0: آمين يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. والله شيخ نبي نسألك على السلفة نتاع المصرف.
0: إيه. أما المرابحة هذه نتاع السيارات ولا ما هي؟
1: نعم.
0: مرابحة، ما في سلف في المصارف الآن هو؟
1: إيه مرابحة في سيارات قالوا.
0: باهي نوضحوا لك النقطة أم حمزة إن شاء الله بإذن الله.
1: سؤال
0: ثاني معلش. تفضلي
1: تفضلي. سامحني. عندي دبل باهي.
0: ايه.
1: نسمع فيك يا شيخ.
0: نسمع فيك نسمع فيك.
1: ايه وخدمت عليهم عمر، بالنسبة للولاد يعني واحد من الولاد تجوز وامورها طيبة وفخيار، لكن احنا عايشين بالإيجار، وعندي ولادي الثاني ناخذ له في التضامن. واللي خديت واللي يعني ولدي هذا اللي عند العويلة خديتك تخزينة قطع طرد ونبنى فاها وسجلتها باسمه. ولادي حما قلت له شيء ما عنده شيء الحق يعني، حتى معيشة أنا خدشيني بصدر لأني احتجت للإيجار واحتجت وحوش نزلية في الإزالة، ومانيش عارفة والله ضميري مدنبني بحد، مانيش عارفة كيف، هل نقسم عليهم القطعة، هل هو ذهنيا شوية هيك.
0: تمام تمام.
1: أيوة إن شاء الله، بارك الله فيك
0: شيخ. إن شاء الله أختي حمزة نوضحوا لك المسألة إن شاء الله يا رب العالمين. نعم. فمسألة الفقهاء والشرع بين أن الأصل في البيوع الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم جل وعلا يقول أحل الله البيع وحرم الربا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني والشرع حرم بعض البيوع اللي إذا اشتملت على محظور من المحظورات زي الغش ولا مخادعة ولا احتكار ولا نحو ذلك من الأمور، وحذر التجار وأمرهم بتقوى الله تبارك وتعالى وأمرهم بالصدق والبر في التجارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما جاء في الحديث قال أحد الصحابة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون يعني بكرة، فأذهب يا معشر التجار. والتجار انتبهوا ورفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم، قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله جل وعلا وبر وصدق. والحديث فيه تحذير شديد للتجار أن يلتزموا بهذه الضوابط التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله جل وعلا والصدق والبيع المبرور، البيع اللي ما فيه شيء أي محذورات وما فيه شيء غش وما فيه شيء أي أمر من هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. فالفقهاء بيّنوا تحريم بيع المنتجات منتهية للصلاحية، وهذا الأمر يعني بالذات في المواد الغذائية وبالذات في الأدوية وبالذات في بعض الأمور اللي هي لا علاقة بالناس، لا علاقة ببشرتهم وبنفسهم بالتنظيف ونحو ذلك. هذا يعني القوانين والجهات في الدولة حددت مدة زمنية ينبغي عدم تجاوزها عند تداول هذا المنتج والاستهلاك هذا المنتج. وهذا من تحدد الشركة المصنعة، ما حددتهاش وحدة آخرين ولا نقول لا لا لا، الشركة المصنعة لهذا المنتج وعارفة مكوناته وعارفة أموره وفقا للوائح وقوانين معينة يعني، وحتى ما يتعرضش للفساد ويجعل هذا المنتج غير صالح للبيع تداول شنو والاستهلاك الإنساني، دولة شنو؟ دولة صلاحية. فأنت بيع الإنسان بضاعة منتهية صلاحيتها والاستعمالها هذا خير، هذا فيه غش، نهى الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم عنه. أنت كان تقول لجماعة اللي تبيع له ماذا تقول لهم أنه صحيح صلاحيتها، ما حدش يأخذ منك، ما حدش يأخذ منك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني، من غش فليس مني، ما غش فليس منا. والخداع والمكر والخداع في النار، والمكر والخداع في النار. والعلماء لما تكلموا عن الكبائر ذكروا من كبائر الذنوب مسألة الغش والكذب وكتمان العيوب التي يعني يستحق صحابة حتى اللعنة. فبعض الحديث من بين من باع بيع لم يبينهم لم يزل في مقت الله جل وعلا ولم تزل الملائكة تلعنه. واللي طعم ما فيش بركة، واللي تبيع فيه هذا ما فيش بركة، ممحوق البركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم

هذا صارت كذا، صارت لي السيارة صار لها مشكلة، وهذا صارت لها كذا، والوعي يمرض كذا. هذا من أسباب ذلك. نزع عندما تنزع البركة منك أيها التاجر، حتى 10,000 مسدوكش في الشهر، حتى مرات 15. علاش؟ لأن البركة نزعت بسبب فعلك هذا الحرام، والإنسان اللي ربي يبارك له فيه. ولهذا تستغربوا أنتم في عائلات تأخذ مرتب ضمان 920، ويسألوا كثيرين يقول لك أنا حاير كيف أصلا هندا 900، كيف عايش، كيف يأكل، أني ما سدوش فيه حتى 3-4 أيام 5 أيام كيف هو؟ لأن الله جل وعلا طرح في هذا المال البركة، وأنت نزعت منك البركة، فأصبحت تنفق أموال كثيرة ولا تستفيد منها، وما تشكادت عند روحك قريب يعني تخنب في روحك يعني. فهذا يجب أن يكون واضح للتجار في هذا. أيضا مسألة البضاعة المتاحة صحيحة فيها ضر لصحة الناس، من أهم مقاصد الشريعة المحافظة عليه النفس والمحافظة على العقل. لذلك حرم الله جل كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان ولا جزء منه، وعن الكليات الخمسة، الشريعة بحفظ الكليات الخمسة، يحفظ النفس والدين والنسل والعقل والمال. والقاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار، ففيه أضرار على الناس تترتب من جراء البضاعة المنتهية صلاحيتها، لهذا منعت وفقا للقانون. فأكل المال بالباطل، تأكل في مال بغير حق، والنبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، لكلها أحاديث تبين حرمة أكل المال بالباطل. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالإنسان اللي بيع بضاعة يعني منتهية الصلاحية ولا أي شيء يعني، ولا يقدم مستندات ولا حاجات مزورة ولا مصطنعة ولا علامات كاذبة، ولا يطمس البطاقات، ولا يغير في بعض الأشياء، ولا علامات المدونة يغير فيها الصلاحية يغيرها هيك هي بتاريخ معين، هذا كله من أكل المال بالباطل. وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فأي فعل من هذه الأفعال يغير فيها البضاعة المنتهية صلاحيتها، ولا يغيرها ولا يخبرها، هذا كله من المحرمات. لهذا بيع المنتجات المنتهية الصلاحية والمشاركة فيها والمساعدة عليها وبما فيها، أخونا الكريم اللي يتصل اللي سأل لا يجوز المشاركة فيها ولا المساعدة بأي أمر من الأمور، بيلتزم بالشرع ما فيش بأس في العمل معه. إذا أراد أن يخالف الشرع ويكتم هذا العيب ومبينش للناس فهذا حرام أن يبيع هذا، وحرام العمل معه والمشاركة والمساعدة بأي صورة من الصور. والله يغنيك عنهم. لأن الأخ الكريم قال ما عندناش إلا هذا الأمر، أن نقول لك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فترك هذا الأمر لله والله جل وعلا سيعوضك خيرا من هذا بإذن الله تبارك وتعالى. الإنسان اللي يفعل هذا الأمر هذا مخالف للشرع، ارتكب الغش وكتمان العيوب وأكل المال بالباطل وألحق الضرر والغرر بالناس في اقتصادهم في معيشهم. ويجب أن يبلغ عن هذا الشخص، ويجب على الجهات الرسمية في الدولة أن تعاقب هؤلاء الأشخاص بالعقوبات القانونية اللي هي تردعهم عن التسبب في الضرر للناس، عن التسبب في الضرر للناس. وهذا أمر ينبغي للناس ألا يتساهلوا فيه. عندنا الأخ أم حمزة سألت سؤالين. سؤالها الأول عن مسألة المرابحة، يجوز أخذ مرابحة من المصارف إذا تثبتي وكان التعامل مع المدقق الشرعي للمصرف، بشرط كان تبي فلوس سيولة كاش، ما تبيعيش للمعرض اللي اشتري من المصرف بري، خد السيارة ولا الأتات ولا المواد البناء اللي هي للتقديم، وبيعيهم في مكان آخر ليس المعرض الذي اشترى منه المصرف. طيب عندها سؤال آخر، قالت عندها ابنين، واحد يعني تمام الأول وتجوز وساعداته وخذتها قطلة، والثاني يعني عنده شوية أمر دهني شوية دخل دهني بسيط، لكن أنا عنده مرتب ضماني وما خذتلاش القطعة وما عندهاش أرض وربما ما تحصلش الآن، فيعني يعني يمكن التواصل معهم اثنين بحيث أنه يعطي يعني القطعة، إما تكون بيناتهم مناصفة أو يبني دور تاني فوق أخوه مثلا، أو يسمح له بالبناء فوقه. حاولوا تواصل بينهم وهكذا تكون أعدل يعني.
العدل، الإنسان مطالب بالعدل. هيش بس الإنسان مثلا كان نيت

0: بيخدمهم بالزوز، فالاول يعني خدمه والثاني ما تمكنش. ما نقولش مثلا هذا فيه ظلم ونحو ذلك، لكن الاخ هذا يعني ربما ما تتاحلاش الفرص اللي تتاح للاخر. الاول ربما يقدر يخدم ويمشي اموره بعدين ونحو ذلك، ربما لكن الثاني مع ظروف الحياه ما قدرش يسلك نفسه ويسلك اموره. فالاولى كان قدرت يعني بما ان القطعه كان بيدك الامر هذا ونحو ذلك، وتقدر يعني تكون باسمهم التنين او تقسم بينهم، او يكون يبني الاول والثاني تساعديه في بناء الدور الثاني حتى ملحق بسيط وغير ذلك وتسهيل اموره، هذا يكون افضل واولى. يعني لكن معليش حرج ان شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الاخ ابو همام، تفضل.
1: السلام
0: عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
1: والله يا شيخ مستشفى منك ما عنديش راجل بدي نسمع، معلش انا في السبت وحاليا صايم بالعشوره، لكن ناخذ الخضره يمكن في ثاني برج نتصرف بالدلاعه نفتح حتى تشم نسيتي.
0: كمل كمل صيامك وصيامك صحيح ان شاء الله، ما دام ناسي كمل صيامك وصيامك صحيح وما لك شيء ان شاء الله.
1: نكمل ان شاء الله.
0: كمل صيامك وما لك شيء ان شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: نعم. عليكم السلام ورحمة الله. كانت هذا صيام النفل، وصيام النفل بصفة عامة نص علم المكي أن من أكل أو شرب ناسي يتم صومه ولا قضاء عليه في مسألة النفل حتى عند المذهب، وعند الجمهور أيضا ما فيش إشكال حتى في الفرض ولا في النفل أصلا. عندنا سائل في التطبيق سأل قال نسمع بالطلاق البائن وما عرفت شنو هو الطلاق البائن، ابو شنو الصور شنو الطلاق البائن اللي يتكلم عنه. الطلاق البائن الطلاق اللي هو ما فيش رجعه للزوج على زوجته، ما يقدرش يرجعها هو الا بعقد جديد. في صوره من صور الطلاق البائن ما يقدرش يرجعها الا بعد ان تتزوج غيره، اللي هو الطلاق الثلاث، طلقها ثلاثه اللي هو البائن بينونة كبرى، هذه الصورة الوحيدة اللي هي بينونة كبرى، هذه لا يستطيع الزوج إعادة المطلقة إلى عصمته حتى تتزوج غيره، هذا الطلاق ثلاث. لكن البائن بينونة صغرى هذا يستطيع الزوج إعادة المطلقة بعقد جديد بدون حتى ما يعني أن تتزوج غيره. وهذه لي صور، الصورة الأولى اللي وهذه أربع صور هم، الصورة الأولى اللي هو الطلاق قبل البناء إذا يعني عقد عليه عقدا وقبل الدخول أطلق، هذا يقع الطلاق بائن يقدر يرجعها لكن بعقد جديد. الطلاق بالخلع، لما الخلع يعني اللي هو الطلاق بعوض، المرأة أعطت عوض وطلبت الطلاق وطلقت عليه عوض، والطلاق بالخلع هذا يعد طلاقا بائنا عند المالكية. الطلاق اللي انتهت العدة يعني طلقها طلاق رجعي عادي يعني وانتهت العدة المرأة، خلاص هذه بانت منه بينونة صغرى وله أن يراجعها يعني بعقد جديد، يأخذ من جديد وإذا قبلت به يدير عقد الجديد. والأمر الأخير اللي هو أي طلاق أوقع القاضي، أي طلاق أوقع القاضي، كل طلاق أوقع القاضي هو طلاق باين، إلا طلاق المستثنى منها المولي والمعتد بالنفقة، والباقي كله أي طلاق أوقع القاضي هذا طلاق باين. هذا هو المقصود بالطلاق الباين. الطلاق الرجعي طبعا فيه فرق بينه وبين الطلاق الباين. الرجعي يقدر يراجع الزوجة ما دامت هي في العدة بدون عقد وبدون ولي وبدون صداقه، الشهادة هذا مستحب فقط، واجب النفقة على الزوج ما دامت الزوجة في عدتها، واجب النفقة على الزوج. وإذا مات حتى واحد من الزوجين أثناء العدة يعني ترثه وكذلك يرثها المتزوج فترة العدة. طبعا الزوج يعني ما يقدرش يتزوج بمرأة يحرم الجمع معها، زي مثلا يتزوج أختها ولا خالتها ولا عمتها، لأن هي قاعدة زوجة زوجة. فهذا هو الطلاق الرجعي والطلاق البائن، الفرق بين وصول الطلاق البائن زي ما ذكر الأخ الكريم. هذا عندنا سائل آخر قال أنا قلت يعني إن شاء ربي يلعني كان إن كذبت في كلامي. طبعا هذا اللفظ ما يجوزش، لا يجوز اللفظ، لا يجوز للمسلم أن يلعن نفسه ولا يلعن غيره، لأن اللعن شنو معناه؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا، يعني من أعظم المخاطر يعني يلعن على الإنسان نفسه، وقد يستجاب الدعاء وتقع عليه اللعنة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل لعن جملا، رجلا لعن جملا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا لأنفسكم ولا تدعوا لأولادكم ولا تدعوا لأموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يعني يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فالواجب على المسلم أن يتوب من لعن نفسه، هذا اللي قال أنا كان ملعون، كان صلي كذا كذا، ولا كان قلت كذا وكذا، ولا كان كذبت في كذا، ما يجوزش هذا الأمر. حتى هو كان صادق، وعارفين صادق بعض الناس من جرد الحماس متاعه يقول في ألفاظ يعني ما تليقش، فبالتالي هذا اللعن ما يجوزش هذا الأمر. وهو الأخ الكريم هذا عنده سؤال آخر، قال لفظ مثلا ينعن وانعل، هل هذا لفظ اللعن لما نقول مثلا ينعن كذا؟ طبعا هذا ولعن، نعم هذا لعن، هذا اللي يقول مثلا انعل كذا ولا ينعن كذا، هذا يا عن الألفاظ اللي يقول بعض الناس، هذا لفظ لعن، هو كان قال يلعن كذا، فهذه لعنة، وهذه لغة البلاد يعني تدل عليها السياق، ودل عليها السياق تدل على أن هو لعن غير يعني صار إبدال في الحروف، وهذا موجود حتى في لغة العرب يعني، حتى يعني حتى وإن كانت السامع ما فهمش منه يعني مثلا أنه يقصد اللعن ولا نحو ذلك، ولا نطق بغير لفظ الفصيح، ولا إبدال اللام والنون هذا موجود منتشر في لغة الناس، حتى عند العرب الفصحاء قديما يعني اللام يبدل فيها نون والنون لام، فهذا المقصود به اللعن. واللعن هذا أمر محرم، لا يجوز للمسلم أن يلعن غيره، ومن لعن شيء لا يستحق اللعن هذا عاد اللعن عليه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم يعني تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، إلى الذي لعن، فإن كان ذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. لذلك اللعنة يرجع له بيولي لصاحبه. الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه ويحذر من سب أو من السب ومن اللعن، وهذا كله محرم، والألفاظ اللي يقول فيها الناس هذه إن عنك اللعن كذا كذا كله يقصد به اللعن، وإذا يعني كان معها لفظ الدين فهذا سب لدين الله جل وعلا وسب لله تبارك وتعالى، وهذا كفر، والتوبة واجبة من هذا الألفاظ كلها، هذا من الألفاظ الفاحشة البذيئة. المسلم يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فيجب على المسلم يترك هذه الألفاظ ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا السائل الساخر قال: أنا سألت سؤال، وهو عمي متوفى في حرب الشاد، وراتبه من يعني ما زال ينزل، وكل فترة المبلغ يتقسم بين الإخوة، وأنا والدي متوفي، هل إخوتي وأخواتي المتزوجين لهم حصة في الفلوس؟ جبتموني أن وزارة الشهداء هي اللي تحدد، فسامحني يا شيخ أنا نبي، المفروض أنتم تفتوا في حاجة زي هذه وأنتم الأولى بذلك. هو أخي كريم، مش نزال فتالة ما تقول لك شوف وزارة الشهداء ولا الضمان في مسألة المرتب هذا، مش لأن احنا من أبوش نجاوبه، لأن المرتب هذا ليس ميراثا، المرتب توكان ميراث، أي واحد عنده ترك ميراث يبعث لدار الإفتاء في التطبيق ولا في الهاتف ولا الاتصال، ونجيبه ونقسم له المال كما شرع الله تبارك وتعالى، ويكتب القيمة ونقسمه له، ما فيش إشكال، بكرة وما ياخذش اليوم حتى ساعات، يراسل على التطبيق ما يفوتش 24 ساعة يكون الجواب عنده مقسم المبلغ كامل. لكن المرتب هذا الذي يعطى للناس بعض بالتقاعد والله للشهداء، الدولة هذه أعطتها، الدولة أعطت لي مات في مكان مولان في الفلانية وفي المعركة الفلانية وفي بعد الحرب الفلانية، دارت لهم مرتبات، هذا ما هوش ميراث، هذا ما هوش ميراث، هذا من اللي أعطاها؟ أعطتها الدولة، تقسم الدولة. أنا ما جيني واحد يقول لي مثلا تعطيه ما في فلوس يجين كذا اللي من نعطيهن، الدولة قالت للأب والأم يمشي للأب والأم، قالت للأبناء يمشي للأبناء، قالت للأبناء لعمر كذا والبنات لعمر كذا يمشي كذا، وهي الدولة أصلا عندها فرق بين مرتب الضمان وبين مرتب الشهداء، مرتب الضمان يمشي للابن ال 18 ويحولوه، البنت اللي تتجوز وبعدين يحولها، والمرأة كان ما عندهاش مرتب إلى أن تموت، وهذا درته في الضمان، وتجيل للشهداء درت أمر آخر تعطي حتى مثل الأخ والأخوة يستمر مدى الحياة بضوابط معينة وضوابط، لأن هي من أعطت المال وهي التي توزعه. أنا ما عندناش طريقة لتوزيعه لأن هو اللي عاطية، ما نجيش لو حتى في الحنين العادية واحد عاطيه فلوس نقدر نقول أنا شرع قال كذا، ما فيش دليل شرعي يحدد ذلك، فهي أعطية من الدولة هي التي أعطتها وهي التي تحدد الجهات المستحقة لها. فدارفتا ما تقدرش تتكلم عن هذا، وإنما لما يجينا السؤال لمرتب الشهداء نقول شوف وزارة الشهداء والمفقودين هي الجهة المخولة بالتوزيع، وعندهم قانون هم يحدد في ذلك أمتى يعطاها، أمتى يأخذ الأب والأم، وأمتى يقسموا الأب والأم، وأمتى كان ما فيش أب وأم يأخذوا الإخوة ولا ما يأخذوش. في قانون يحدد هذا الأمر بدقة وينهي خلاف، وهي الجهة المانحة وهي الجهة اللي تقسم هذا المبلغ. عندنا اتصال، الأخ عبد السلام تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله. يا أخو عبد السلام كيف حالك؟
2: الله يوفقكم.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك تفضل.
2: أخذنا سألك صح العام.
0: تفضل تفضل، ما نسمعش مش صوت مش واضح كويس.
2: التأمين الصحي.
0: التأمين الصحي، تبي التأمين الصحي هذا متاع المتقاعدين.
2: هذا متقاعدين وغير متقاعدين.
0: أما هو متقاعدين بس زين ولا هم ولا تمام. نوضح لك، نوضح لك التأمين بأنواع إن شاء الله بإذن الله. حاضر. نعم، هذه سألت على يعني الأرضاع للطفل اللي تركته، قال تركته إرضاع طفلي الحليب الطبيعي وإرضاعته الحليب الصناعي رغم مقدرتي على ذلك، هل أنا آثمة أم لا؟ طبعا الرضاع هي حق ثابت للرضيع بحكم الشرع، الله جل وعلا يقول يعني والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني الأم واجب لها ترضع ابنها الرضاعة الطبيعية إن كانت في عصمة الزوجة، إلا إذا تراضوا على هي والوالد، هي والوالد الطفل بأن يرضع شخص آخر، هذا ما فيش إباس. والعرب كان موجود عندهم هذا الأمر، يعني كان العرب السابق يعني موجود عندهم اللي هو ان العمل القديم عند العرب قبل الاسلام انه يرضعوا الاطفال عند المرضعات، الام ما تقومش به في الغالب، واستمر العمل هذا حتى في صدر الاسلام، والاسلام لم ينهى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك ودل على ذلك على الجواز. اذا مساله الارضاع الطفل الحليب الصناعي وبيكتفوا به بحوبه حوله من الارضاع بالحليب الطبيعي وترد على الحليب الصناعي جائز، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يوافق الزوج، الشرط الثاني عدم تضرر الطفل بهذا الأمر. بهذين الأمرين ما فيش بأس في يعني ترضع الأولاد الحليب الصناعي بسبب بحيث أنهم يتضروش، لكن ننصحها بكل ما استطاعت أن ترضعهم الحليب الطبيعي أفضل، وهذا يعني كما ينص الأطباء ونحو ذلك أن يعني فيه بدأت الأشهر الأولى فيه يعني فيه يعني فائدة كبيرة للأطفال، وبالتالي كلما أكمل الرضاعة الطبيعية بدأت الأشهر الأولى هذا أولى، لكن رضاعة حليب صناعي ما فيش بأس، لكن بشرطين، توافق الزوج يوافق الزوج على ذلك ولا يتضرر الطفل، لا يتضرر الطفل بهذا الأمر. عند اتصال الأخت عفاف تفضلي.
3: هلو.
0: ايوه نعم تفضلي اختي.
3: مرحبا يا اخوي. مرحبا يا شيخ.
0: ايوه اهلا وسهلا تفضلي.
3: اشكرك على برنامج الطيب العظيم.
0: الله يبارك فيك اختي تفضلي.
3: والله اخي صاير معي موقف هيك عرقني شويه.
0: ايه تفضلي ان شاء الله خير يا ربي.
3: والله شو نقول لك خشب علينا
0: نسأل. نعم.
3: حيه كبيره.
0: ايه
3: ما قدرناش نجيب له الحب حدثت حق النار.
0: نعم
3: عشان انا حكم فيه يعني عرفني الموضوع كذا بك تعبانة منه جدا.
0: تمام تمام نطحولك اختي ان شاء الله.
3: ان شاء الله خير يا اخي.
0: تمام الله يسلمك ويبارك فيك ان شاء الله. الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا الأخ عبد السلام سأل عن التأمين الصحي للمتقاعد. التأمين الصحي بصفة عامة تأمين على نوعين، كانت الدولة هي تقوم به وما فيش يعني شركات وسيطة ونحو ذلك هي تأخذ الدواء وتشتريه وتعطي فيه للناس، هذا الأمر ما فيش إشكال، يعني الدولة هي تكفلت بذلك. وكان في شركات لابد يكون تأمين تكافلي، ما هوش تأمين تجاري. عندنا يعني ال سألت لقى عفاف قد في أفعى أتتهم وقاموا بقتلها، وما ما قدش طريقة لقتلها إلا بالنار، فهل في ذلك إثم ولا لا؟ طبعا الأصل هو يعني في مسألة النار لا يعذب بالنار إلا رب النار كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه الأمر هذا ليه استثناءات. إذا ما فيش وسيلة أخرى للتخلص من خطرها الشديد والمباشر إلا بالحراق أنا ما فيهاش بس. إذا التحريم هذا اللي هو يعني منع حرق أي كائن حي بالنار، هذا على سبيل يعني إذا كان ما عندكش وسيلة أخرى. فالأصل هو أحد الإحسان في القتل بالضرب ولا نقطع راسه بالمشتمت سريع وبأقل ألم، لكن إذا هاجمت الأفعى الإنسان ولا شكلت خطر عليه وعجز عن قتله بالآلات الحادة ولا الضرب وما فيش وسيلة لدفع شرها إلا بإلقائها في النار ولا حرقها، هذا من باب دفع الضرر ومن باب الضرورة، وما فيش باس في قتلها بأي طريقة يمكن في ذلك الوقت، ولا حرج عليك أختي الكريمة في ذلك، وما يعني ما تفكريش في هذا الأمر كثيرا. ناتي مازالت عندنا مسألة، مازالت بعض الأسئلة الأخرى على التطبيق. هذه سألت الأم قد دعيت أولادي في الغضب وندمت على ذلك، فيعني هل يستجيب الله لي ذلك أم لا؟ ورد في عدة أحاديث أن من الأدعية المستجابة دعاء الأم يعني على ولدها، لكن لابد من قيد هذا الأمر، بنقيده أو نعطوا نقطتين يكونوا واضحات للناس في هذا الأمر. الأمر الأول من فضل الله جل وعلا أن الدعاء اللي يصدر في لحظة يعني بغير قصد ويصدر حال الغضب أن هذا الدعاء لا يستجاب. الله جل وعلا يقول في القرآن سورة يونس: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وهذا للأسف نشوف فيه في كثير من الأمهات، ما فيه الصبر في لحظة الغضب الصغار لم يتعارك وتبدأ تدعي عليهم بالمرض وجاك وجاك وذاك وكذا وكذا وكذا، هذا الدعاء ما يجوزش. لكن من رح والله ولو استجيب كل نسوينا بيندمن وكل أمهات بيندمن، لكن شنو الله جل وعلا يعني من حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم ولا على أولادهم ولا على أموالهم في حال الغضب وفي حال الضجر، لأن الله يعلم منهم أنهم هم قاصدين هذا الأمر، لذلك لا يستجيب الله لهم. هذا كله يعني لطفا ورحمة بنا، فالله جل وعلا لطيف رحيم. الأمر الثاني، استجابة دعاء الأم على الولد أمتى تكون؟ تكون عند ظلم الولد لها ولا عند عقوق الولد لها؟ مش أي الأحوال. أحيانا في بعض الأمهات تدعو على الابن وهي الظالمة. إذا كانت الأم ظالمة ما تتخذش المسألة هذه ذريعة زي ما يفعل بعض الأمهات، يعني بعض الأمهات تمنع في البنات من أخذ حقها في الميراث، تقول كان طالب حقه كان يدعي عليك وما ننسى منيش مسامحاتك. هذا ما يجوزش، وعدم سماحها ما يضرش، سامحت ولا ما سمحتش. لماذا؟ لأن هي الظالمة، هي المتعدية. والعلماء ذكروا في دعوة الوالد على ولده أمتى، قالوا إذا ظلمه ولو حتى بالعقوق، لكن أمتى تكون دعوة مستجابة؟ إذا ظلم الابن الوالدة، يعني مش في في في كل الأحوال، مش في كل الأحوال، هذا محل أمتى لم يكن فيه عقوق وفي نحو ذلك، والتحريم والخطأ كان من الابن مش من الأم. لكن الأم تريد أن تستعمل هذا الأمر زي السيف وتستعمله في في في يعني في في في الحرام، ما لا يستجاب الدعاء لها، ما يستجاب لهاش لما تكون هي ظالمة تريد أن تفرض أمرها ودورها وظلمها وتسلطها على الأبناء، وتريد أن تتسلط بدعوة مسألة الدعاء والدعاء والسماح ومنش عاطتكم. لا، هذه الأمهات ما يجوز للمشاهدة، ويجب عليها أن تقول الله تبارك وتعالى وعلى الابن أن يفعل الحق ويقول صح، والدتك برها وتودد لها وسيرها حتى لو كان منها خطأ، لكن ما مش يعني انك يعني انسان يتنازل عن حقوقه والله يفعل المحرمات خوفا من هذا الامر، لا، الله لا يستجيب لها اذا كانت ظالمه. فانت قم بالحق والعدل، ومع ذلك داري امك وساها وحاول تبرها بالتي احسن. لكن على الامهات انهم يتخذوش هذا الامر زي السيف يحاربوا به الابناء ويمنعوهم من اخذ حقوقهم ومن مطالب حقوقهم، والله يرج يحاولوا يمنعوا من هذا الخطا. بعض يعني البنات وبعض الأبناء يشهد بالباطل ويشهد بالزور مع أمه ولا مع أبوه، وخايف لا لأبوي ما نقيت ليش حل. لا لا لا لا، إياك أن تشهد بالباطل وتشهد بالزور، ولا تعرف أن والدك ولا والدتك عندهم الكذب، ولا أن في هذا الموقف هم مخطئين كاذبين وتشهد معهم بالباطل. فليحذر المسلم من ذلك، ما يفيداش هذا الأمر، ما هوش بر، هذا عقوق لهم أكثر يعني من برهم. ما تقفش معهم على الباطل. عندنا اتصال الأخت فاطمة، تفضلي. الأخت فاطمة معنا.
4: الله يسر أموركم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: هيك تحك شيخ.
0: الحمد لله.
4: أنا راش، أنا عندي سؤال لو سمحنا بعد
0: النقل. إيه تفضلي تفضلي.
4: أنزلي فضلك شيخ. معلش، أنا طبعا كنت متزوجة مرتين، تمام؟
0: نعم.
4: وفي هذا رجل الثاني طبعا طريق الثاني يعني حملت منه.
0: نعم.
4: وانا قلت لي دار لفتها الشيء هذا، في هذا هم أعطوني التفسير.
0: أعطوك ماذا؟
4: المهم في أهلي قلت له هو ولدي وهو في بطني، أنه هو ولد حلال، لكن هم عارفين أنه ولد حرام بالله من قلته. في هذا قلت له تمام.
0: كيف أجبرك على الجهاد ولا كيف يعني؟
4: في شهر الرابع هو في بطن قلته.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: المهم كلمت أنا دار الإفتاء وأعطوني التفسير، قالوا لي كان جاك راجل بري، وأنا طبعا جاني الراجل وقالوا لنا ما فيش نص، يعني شو الحل عندك؟ وأنا الحق ما دري يعني أنا أطلع من الحوش.
0: هم منعوك يعني من الآن من الزواج يعني بحجة شنو؟
4: نعم.
0: منعوك من الزواج بشنو الحجة؟
4: ايه والله يعني خاطر انه قالوا لي انه لما كنت مع طريق خنتي والولدة اللي كنت في حامل بيها انه ولد حرام،
0: وهذا غير صحيح. هو يعني
4: وهذا يعني شيخ بدي التفسير، يعني الزواج ما همش مزوجين، وفي نفس الوقت انا مريضة وعندي بردة وهمش مهتمين
0: بي،
4: يعني شو الحل يعني عندك؟
0: الحل تمشي القضاء، إذا منعك الولي إذا منع يعني مريته من الزواج القاضي هو اللي زوجها.
4: مش بوي منعني، أخوتي هم اللي منعين.
0: إيه ما هو وليك، تو الإنسان الولاية في النكاح ترى توبية، الولاية للابن كان عندك شيء من الولاية للأب، الولاية بعدين تمشي للإخوة، تو أخوك هو وليك في النكاح، ما تقدرش تزوجي بدون ولي بدون أخ يعني. فمنعوك تمشي للقاضي، هو اللي يزوجك القاضي يعني، خلاص تسقط الولاية إذا كان عضل. إذا منعوك من الزواج من غير عذر شرعي هذا عضل اسمه، وتمشي للقاضي والقاضي هو يزوجك يعني.
4: صحيح، بارك الله فيك شيخ.
0: آمين. طبعا هو بعض الامور هذه الحقيقه تحتاج الى ديما سماع من الطرفين، ما نقدرش نحكموا ديما بقول واحد. فاذا كان في ظلم من الاخوه لاختهم عليهم ان يتقوا الله تبارك وتعالى، ما يستهلوش في هذا الامر والله يتهمها بالزنا ظلما وبهتانا، وما نقدرش نتكلم على هذا الامر يعني على سبيل التقييد على سبيل اليقين مع الوقوف مع طرف معين. فاذا اخطات الام اذا اخطات الاخت يلزمها باتباع الشرع ويسالوا، ومش يعني انها لو اخطات معناها تمنع من الزواج مطلقا ونحو ذلك، يمكن الوقوف معها ونصحها وإلزامها باتباع الشرع، وهذا كله يكون واضح. أنا ما بديش نتكلم عليه أمر من طرف واحد دائما. نعم. بعد ذلك عندنا بعض الأسئلة الأخرى. عندنا هذه سائلة تسأل لحكم الدم الخارج بعد المنظار، قمت بمنظار بصورة ملون الرحم وكذلك منظار رحمي ونزل الدم بعد ذلك يومين ثم وقف، هل هو دورة ويجب الغسل أو دم لا يجب منه غسل؟ طبعا نزول الدم مع الصورة الملونة هذا دم بسبب الصورة ماهوش بسبب الحيض، يعني كان ماهوش في وقت الحيض وفي وقت الطهر، هذا ليس حيضا وإنما هذا دم بصفة عامة، دم العمليات اللي يجي بعد العملية الجراحية ونحو ذلك، ولا دم الصورة الملونة وهذا المنظار الرحمي وهذا المنظار اللي في البطن، بعض المناظير تسبب في نزول يعني دم يوم الاثنين أو بعض البقايا من المواد الصبغات وكذا، هذا كله ليس حيضا. وتصلي المرأة ومش واجب عليها الغسل، وتصلي وتصوم ويجوز للزوجة أن يجامعها. عندنا الأخ أبو أحمد. أخ أبو أحمد تفضل.
5: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا شيخ ما فائدة الحجامة يا شيخ، ما فائدة الحجامة؟
0: تمام إن شاء الله نوضح لك بين علمه إن شاء الله.
5: بارك الله فيك يا شيخ.
0: ماشي ماشي. هذا السائل يسأل فعل تطبيق، قال ما حكم من قال كان فعلت كذا، إن فعلت كذا فأنا كافر، ثم قرر التوبة لأنه يريد فعل هذا الشيء، ما حكم التوبة إذا كان دافع دنيا وغير ذلك؟ فمسألة القول هذا، طبعا هذا اللفظ ما يجوزش، هذا اللفظ لا يجوز، والإنسان أن يتوب من هذا الأمر، لكن ما يكفرش الإنسان بذلك، يعني كان هو يعني لا يكون كافيا حتى يكون مضمرا للكفر، وكان يقصد الكفر هذا يكفر بذلك. لكن لما سئل الإمام مالك عن الرجل يعني يقول أنا كافر بالله إن فعلت كذا، هل هذا يمين ولا غير ذلك؟ قال ليس هذا بيمين، وما يكونش الرجل كافرا حتى يكون القلب مضمرا على الكفر، وبئس ما صنع، وهكذا قال الإمام مالك رحمه الله. فالإنسان يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذه الألفاظ، وهذا لفظ ما يجوزش أن يقوله للمسلم، يبدأ يقول يحرم لي ديني كذا، ولا أنا كافر كنصار كذا، ولا اعتبرني كذا، هذا ما يجوزش هذا الأمر. وكل الألفاظ يعني كان قال أن يهودي كان صارت كذا أن يهودي، ولا صارت كذا أن نصراني، والله أني عابد وثن، ولا نحو ذلك، كل هذه الألفاظ والله هذه إن يعني ما يجوزش، وما فيهاش كفارة إلا التوبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى، وهي ما هيش يمين يعني لا تنعقد بها أيمان، وما يلزمها شيء إلا الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، لا يكفر بها المسلم مدام هو يعني لم يعتقد بذلك، مدام لم يعتقد الكفر هو لا ما فيهاش كفر وما فيهاش كفارة وما هوش يمين، والواجب هو التوبة والاستغفار من هذا الذنب الذي فعله، ويجب على المسلم أن يحسن من ألفاظه وأن يعرف كل الألفاظ اللي ينطقها، يعني بمعنى لا يخرج من لسانه إلا الكلام الطيب الكلام الحسن، أما في لحظات الغضب والحظات التورية يبدأ الإنسان يقول في كلام في هو في غنى عنه، وهذا أمر من الألفاظ المحرمة التي يجب على المسلم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ولا يتفوه بهذه الألفاظ. قالت في سؤال آخر، قالت هناك امرأة لديها سحر قديم، وبسبب هذا السحر لم تستطع الإنجاب، وذهبت إلى مشايخ عدة ليبطل السحر ولم يستطيع أحد، يقول لها جيبي بكشاش أو كما يقال بالعميل نستطيع إبطال السحر، هل هذا يبطل السحر وجائز الإبطال السحر به ما هو من أمور الشعوذة؟ طبعا هذا الأمر من العادات والخرافات، وربما من الدجل الجايبي، يعني لعل بعض السحر والمجاهدين هم اللي يجيبوا هذه الأمور. السحر يعني يعالج بالرقية الشرعية، عالج نفسك بالرقية الشرعية، كان في سحر كان في سحر في علاج، عالج نفسك بالرقية، أقري الرقية على ماء واشربيه وعلى زيت ودهن به، وأقري صوت البقرة وآية الرقية، حافظي على الصلاة، وكذلك الدعاء في كل وقت وحين، الدعاء الدعاء الدعاء أهم أسلحة المسلم هي الدعاء، في الوقت السجود في الصلوات الخمسة في الثلث الأخير من الليل قيام الليل أكثر من الدعاء، والله جل وعلا سيستجيب لك بعون الله جل وعلا، لكن لا تذهبي إلى هؤلاء المشعوذين، هؤلاء القصص اللي يقولوا فيها يعني كثير من الناس. هل يسأل صلاة عندما يضيق الوقت، عندما يضيق وقت الفجر وما زال الوقت قليل على الشروق، هل أصلي الفجر ثم الصبح أم ماذا أفعل؟ طبعا الإنسان إذا ضاق به الوقت يعني وما كانش ما صلاش مثلا الفجر ونحو ذلك، يبدأ بالفرض أولا. إذا ضاق الوقت بحيث أما ما نقدرش نصليهم اثنين، يبدأ بالفرض أولا بعدين نصلي سنة الفجر اللي هي رغبة الفجر وسنة الفجر بعد الفريضة، يعني بعد طلوع الشمس صلىها بعد طلوع الشمس. هذا إذا ضاق الوقت، لكن الوقت كافي باش نصلي الرغيبة ونصلي الفريضة الصبح هم أصليهما معا. لكن كان الوقت ضاق يعني حتى الوقت حتى فيه مش بصلي الوتر ونحو ذلك، يبدأ ب يصلي حتى الوتر ولا سنة الفجر، وإنما يصلي يبدأ بالفرض إذا ضاق الوقت، يعني إذا ضاق الوقت. نعم. بعد أيضا من فيها الأسئلة الواردة، هذه تسأل للتوبة من ذنوب، إذا فعل الإنسان ذنوبا في الخلوات كيف يتوب منها، لأني أفعل بعض الذنوب وأنا في خلوتي ثم أريد التوبة منها. طبعا الذنوب الخلوات يجب على المسلم أن يتوب منها، سواء كان ذنوب فعله بينه يعني في خلوته أو في العلن، لكن ننصحك بعض النصائح يعني تعينك عن ذلك. أولا الإنسان ننصحه ما يجلسش ديما بنفسه، يعني الإنسان يقلل من الجلوس خاليا ديما وحده ما دام يستطيع ذلك. علاش؟ حتى يسد مداخل الشيطان. الإنسان دام في الخلوة وفي نفسه وفي داره وفي غيره تكثر لديه الوساوس، لكن ما يقعدش بروحه، يحاول ديما ما يقعدش بروحه حتى ما يفعلش هذه الذنوب والمعاصي بنفسه، ويلتجئ إلى الله جل وعلا بالدعاء ويتضرع إلى الله جل وعلا ويسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف عنه الذنوب والمعاصي. حتى كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فإذا وقع الإنسان في الدم فيلزم يعني أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأدعية كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. هذه من الأدعية اللي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، فالمسلم يستحب له أن يكثر من هذا الدعاء. أيضا يجاهد الإنسان نفسه، يدفع الوساوس ويكثر من طاعة الله جل وعلا الدعاء والذكر والاستغفار، ويستشعر تعظيم الله تبارك وتعالى ومراقبة الله، أن الله رقيب وأن الله يطلع عليه في كل حال. يعني لذلك قال يعني رجل لأحد السلف: عظني، فوعظ الموعظة قال له: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، أن يكون أهون الناظرين إليك. ما تبارك أنه يعني تخاف من الناس كلهم واللي أهون الناظرين إليك الله جل وعلا، دائما اعلم ان الله جل وعلا يراك وان الله ستر عليك وستر الله لك. اصلا هذه الفتره من فتحوك لم تفضح، هذا دليل على ان فيه رصيد من الخير في نفسك، فانت ابني على هذا الرصيد بفعل الطاعات، والزم مجالسه الصالحين ديما برا الجامع، وشوف الناس اللي تصلي ومحافظ على المسجد، هذا هم اللي صاحبهم وغيره، هذا هم يعاونوك على الخير باذن الله تبارك وتعالى، يعاونوك على طاعه الله جل وعلا. وعود نفسك ديما تبادر بالتوبه مباشره، سر بالسر والعلن بالعلن، وراو اللي يترك ذنوب السر في الخلوات وبينه وبين نفسه وفي داره وفي غيره، هذا كله الله جل وعلا يعوضه خيرا منها ايمانا وصلاحا، يعوضه خيرا منها ايمانا وصلاحا. عندنا سائل قال يسأل عليه، قال في دعوة مجانية يوم الجمعة لحضور افتتاح لبعض المولات الكبيرة في طرابلس، وفي جايبين بعض الفنانين وبعض العروض وبعض الأنشطة الترفيهية، فما حكم الذهاب إلى هذا الأمر؟ طبعا سبحان الله، يعني بعض التجار يعني ذكرنا قبل قليل نصيحة للتجار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول يا معشر التجار، يعني وكما ذكرنا في قبل قليل أن التجار يأتون يوم قيد فجارا إلا من بر وصدق. لماذا؟ لبعض من كثير منهم ما فيش جانب الصدق في مبيعاته أو البر والبيع المبرور اللي ما فيش أي محرمات، أصبح نوع من الدعاية عند كثير من أصحاب المولات والأصحاب الأسواق الكبيرة بمسألة أن يجيبوا فأحد ناس مشهورين ويعني بشي يعتبر فيه هذا نوع من الدعاية ويعطوا فيه مبالغ كبيرة ويتعاقدوا مع هؤلاء الفنانين ونوع من الترويج لهم وهذا سبحان الله يعني فيه محق للبركة واللي رزقهم وشوفوا أن هذا لا هذا نوع من الترويج ولا بد منه ونحو ذلك. أولا ما فيش لابد منه، كثير من الناس فتحوا محلاتهم داروا صح إعلان ونحو ذلك، لكن ما في ليس فيه المسألة الدعوة الفاسقين والماشينين والأغاني والأشياء المحرمة هذه. فبالتالي راهو الدعاية والترويج للمحلات بالأغاني وبالفنانين هؤلاء وغير هذا أمر محرم، لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر، وهذا فيه إعانة على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبالتالي المسلم يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. الدعاية والإعلانات ما فيهاش بأس أنك تدير إعلان ولا تنشر ولا تدير بعض المهرجانات ولا الأشياء، لكن يجب أن يعني تلتزم بالشرع في ذلك. لكن الترويج لمحرمات ولا الدعوة الماجنين والفاسقين والاختلاط ونحو ذلك كلما تحاول تشهر هذا الأمر أراه هذا لن يفيدك شيئا، بل سيمحق البركة من مالك ومن بيعك وشرائك. فالتسويق يعني الأصل فيه الجواز، لكن لابد أن تكون الوسيلة مباحة في ذلك، الوسيلة مباحة في ذلك. ما تدعيش أهل الفسق وذا الأغاني وذا الاختلاط ونحو ذلك، يمكنك الدعاية بأمور أخرى، يعني في الحلال غني عن الحرام، في الحلال غني عن الحرام. بهذا نكون قد أجبنا معظم الأسئلة الواردة في حلقتنا اليوم. إن آخر سؤال الأخ أبو أحمد سأل لي سؤال على مسألة فضل الحجامة، والله فائدة الحجامة، قال ما هي فائدة الحجامة؟ طبعا هذه سؤال يعني أكثر منه يعني طبي أكثر منه يعني شرعي. فالحجامة يذكر الأطباء أن لها فضائل كثيرة، وهي نوع من الـ من الـ من العلاج اللي يعني طبعا هذا ممكن زي ما قلت أمر طبي أكثر منه. نعم نعم، وفيه يعني يذكر الأطباء أشياء كثيرة في فوائد الحجامة، يعني مسألة تنظيف الجسم والسموم ونحو ذلك وإلا هذا كله يعني ذكروا فيه كل جماعة اللي من تكلموا عن الحجامة. لكن المهم أن هي من الحجامة اللي يستخرج فيها الدم من نواحي الجسد، وفيها أحاديث كثيرة منها، حتى يعني من أهم الأحاديث الواردة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة أجره، وذكر الشفاء في ثلاث منها شربة عسل وشربة محجم وكي بالنار، وجعل الكي هو العال الأخير يعني أنه أمت يعني الكي. في بعض الأمراض يعني شفاءها بالحجامة، وهي من المعجزات النبوية وفضائل يعني فوائدها كثيرة. وهذا ممكن نرجع للأطباء زي ما قلنا، سواء تنشيط الدورة الدموية ولا تحفيز الدماغ ونحو يعني ما والله لها بمسألة التحفيز بعض من المواد كذا، يعني هذا كله قلت لك تشوف يعني من ناحية الطبية أكثر هم يدلوك على ذلك، لكن فوائدها مشهورة يعني عند الأطباء ولها مراكز مختصة بذلك، وهي نوع من وهو معجزة من الإعجاز النبوي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث النبوي هو وحي سماوي لا ينطق عن الهوى، فأي شيء فيه واردت فيه أحاديث فلا شك أن فيه فوائد كثيرة لنا لمصلحتنا، هذا لا شك فيه، وأكد ذلك الأطباء وراجع كلامهم. هذا اللي يعرف الطب البديل ونحو ذلك من الأمور. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: هذه الحلقة إعادة.
7: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: إياها.
1: شيخنا، هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: عندي فلوس خمسينات أمانة، كنت داسهم ونسيهم، يعني مخليهم حد عنده أمانة ونسيهم. قال: ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
2: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل عليها كثير من الناس. يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة. أنا الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتينة مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين، هو الآن هذا الأخدام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين. راهو
1: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
2: لا لا، مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا. لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%. يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس. هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شن بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا والله ما شاري حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فما دام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني إني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
1: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
2: من المصارف.
1: ايه خلاص.
2: المصارف للناس 29/4.
1: ايه.
2: يعني الناس للمصارف.
1: نعم.
2: والمصارف المصرف المركزي 8/5
1: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي خلاص آخر يوم.
2: الآن اللي خدين مليون، تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خوذ ومانيته ونغيره له؟
1: محصل واحد مرتشي بيدخل هولا يعني.
2: بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر وحاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هادو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا ياخذ منك حتى ب 20%، مش ب 70%. يعني لو انعدمت حتى تقول له شو رايك تشري مني مليون خمسينات ب 100,000، والله ما شاريها. كان يعرف ان المليون هادو عباره على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرقره، حتى هذا احتمال، لان الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها.
1: ممكن شيخ للمصرف المركزي، بس لو اخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال ان مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العمليه المبدئيه بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية، مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
2: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها. راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500، لأنها تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجل سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب60 مليون يبيعهم بمليون عشرات، هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شنو اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق 50. وهذا ما نعرفوش شنو اللي صاير، والله للأسف موضوع يعني. ني قلت لهم
1: الأخ سأل شيخنا شن توجه يتوقف يعني ولا
2: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء. لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، وهو حلال أنك تشري بيها بالثمن هذا، ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقولك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه انت. بالتالي المسألة تحتاج الى اول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث اصلا، اللي قبل المليون ب600,000 ولا 700,000 علاش قبلها، ويدير الحلول لها، ان يسكر اي إداء حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإداء المباشر. المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة، لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان ناسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
1: يعني على الفساد يعني.
2: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
1: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
2: لابد. نعم. لابد، لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى، إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك. مرات ما ترى يمشوا المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدرش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص، راهو خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين ومرات ليبيا كلها، لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
0: قال إن عمة أبوه هي أخت جدة كانت عندها إرث من أبوها في قطعة أرض، وكانت شريكة مع ولد أخوها بحكم الإرث في القطعة هذه، فكانت يعني تملك معهم جزء من الأرض من أرض أبوهم. قال إن بعد وفاتها باع عبد الله جزء من الأرض وأعطيه حصة عمته في الأرض لصغارها، فيه ولد وبنت خدوه حصتهم من الأرض، ولد وبنت ما بوش ياخدوا حقهم، قالوا له يعني أنت من قال لك بيع، بينما قال الأخ عبد الله أن هذا اللي قال له من قال لك بيع هو اللي كان في كل مرة يقول له بيع الأرض وخيرك ما تبيعش الأرض، هو اللي حث فيها على بيع الأرض. فالآن سؤاله هو كيف يتصرف في المبلغ المالي هذا اللي ما باش ياخذه ولد عمته وبنت عمته، يعني قال كيف نتصرف فيه.
2: هو إذا كانت الأرض كبيرة ويمكن قسمتها فممكن نعتبره أن السيد عبد الله هذا فضولي لأنه باع ما لا يملك، على الأقل في حصة الذي لم يعطيه الأمر أو لم يخوله بالبيع. طيب مش هما في اللي زوز خدو هذا تمت إشكاليتهم عاش عندنا مشكلة، الزوز اللي ما بوش ياخده سواء قالوا له قبل بيع وما عنداش على ذلك شهود أو ما قالوا لاش بيع، إذا كان يمكن ورد الأرض، لكن هو تقريبا قال من 7 سنين
0: قال من 7 سنوات نعم، وقال إن حصة عمته تقريبا طلعت 170 متر 180 متر
2: بس هذه لا يمكن ردها. ما زي ما قال النصيحة اللي قالها الأخ اللي قال امشي تبت الفلوس هذا في المحكمة وخليهم عند أمين،
0: إن هو سأل قال هل ممكن نحطهم في جامع أو نحطهم في شيء؟
2: لا ما تحطهمش في جامع لأنه مش حقك في النهاية، إذا لم تستطع إجبارهم ثبت الموضوع هذا مش اللي بحرر عقود، قول له راه وصل لي كيف انثبت الحق ليهم وين نحط الفلوس هذا وخليهم، كان هم مع طول الزمن ما بوش ياخذوا بإذن الله تعالى. انت عدت ما عليك لان 100 تونا ان نحسبها هكتارات، كان هكتارات مثلا نقولوا هم 4 صغار عندها عمته هذه زوز اولاد وزوز بنويت مثلا ولد وبنت خدوا فلوسهم هذا وتمت قصتهم.
1: نعم.
2: سواء قالوا له قبل باهي ولا لا، ماذا مخدوه فلوسهم تمت، اللي مخدوش نحسبها هكتارات، نشوف حصتهم لطولها 3-4 هكتار نمشوا لصاحب الشان نردوا له فلوسه وناخدوا الأرض باعتباره فضولي، وبيع الفضولي يتوقف لزومه على إجازة صاحب الشأن اللي هو ولد عمته وبنت عمته اللي مبوش. لكن هو المبلغ 170 هذه مش بترد لهم زوز متر ولا 5 متر يعني صعب شوية، وبالتالي نقوله يعني مدام غير الأرض قليلة جدا وهو باعها بعد ما هم قالوا له أو جزء منهم قال له، الأفضل أن يدير الأمر هذا اللي نصحوه به يمشي المحرر عقود ويحكي له على القصة ويقول له الإجراء القانوني السليم في النهاية يحطهم عند أمين برقم حساب ولا بشيك مصدق مكتوب باسم هؤلاء ويحط الشيك عند فلان، كان ربي هداهم بعدين واخدوهم باي، وكان ما اخدوهمش يكونوا قد أدى ما عليه بإذن الله تعالى.
0: لو عند الشيخنا شهود على كلام ولد عمته إن قال له إن كل مرة يقول له بيعه
2: يلزم بيع. هو بس
0: نعم
2: يلزم هو بس، إلا إذا كان مثلا يقول أني جايك من طرف خوتي وكلهم قالوا لك بيع، بعد ذلك يلزم الجميع، وخوت هذا اللي قال يمشوا له هو يمشوا لخوه. نفرض ان هو هذا الولد عم اللي قال له بيع نفرض انه قال له الموضوع هذا قدام مجموعة من الناس يعني عندنا شهود ويقول له راواني جايك من طرف خوتي وقالوا لك بيع، الان هني اللي يتحمل القصة هو هذا اللي قال، لكن على فرض قال له هو بس يقول له بيع بس يتحمل يعني ياخذ حصته بس 170 عنده فيهم مثلا 40 متر ولا 50 هو ذاك اللي يلزمه هو، لكن ما يلزمهش مثلا الخمسين متاع أخوه اللي ما قالاش ولا الخمسة وعشرين متاع أخته اللي ما قتلاش.
0: نعم.
2: قاعد فضولي فيهم في الجهة هذه قاعد فضولي، لكن ظاهر أن اللي قال له حتى هو ما باش ياخد فلوسك الظاهر.
0: هو هذا هو هو فيه ولد وبنت هادو خدوه ولد وبنت الولد هو اللي كان يقول له بيع وهو ما باش.
2: لا.
0: قال له هذا ما

0: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
1: الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
0: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين عن البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
4: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة، هي سيارة أبوه نقولوا إحنا، وكذا لأن لو كان سيارة أبوه يبدأ بيع الفضولي يبدأ منحل من جهة المالك، لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته وهذا الظاهر، لأن ما دام قال تم من الإجراءات معناه في الغالب محرر العقود ما بيش يتم إلا
3: من المالك نفسه،
4: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحنا بنفترض أن هذا الملك للبائع، ملك للبائع أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم وهذا بيع لازم، إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة يعني باختياره. لما تو هذا اللي طلب الرد البائع طلب الرد، فنقول للمشتري أنت مكش ملزم، لست ملزما بالرد، المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد وله أجره. فقد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه، يعني من يقيل صاحبه، هذه يسموها الفقهاء إقالة، لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع يجي للمشتري يقول له والله إني استعجلت بعت سيارة والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان أخذها بخاطره يحصل أجره. ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم، يجي للبائع يقول له والله إني شريت منك السيارة والله البيت والله كذا والبيع تم، لكن كانك تعمل فيها طيب ارد لي فلوسي وخذ حاجتك. فهو يقدر يرد هلاش يقول لما تبيها شلون يرفعها للسوق، زي هذا يقدر يقول له تبي سيارة برا شري من السوق، هذه معاش سيارتك انتقلت الملكية، لكن لو بياخذ بخاطرة هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى.
3: لكن لا يلزمه شيخ،
4: لا يلزمه، ليست هي على وجه اللزوم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: تسأل قالت إن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان لحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين، طبعا زوجها نصحها انها ما تلبساش لعل بحجه انها قد تتعرض للحسد او شيء من هذا من النساء، هذا شن حكم يعني يعني نصيحه زوجها لها، هل يعني تاخذ كلام زوجها او لا؟ والسؤال الثاني هل في زكاه ولا اذا كان؟
6: نعم، هو يباح للمراه ان تتزين لزوجها وان تتزين امام النساء او امام محارمها، أما أمام الرجال الأجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة قالت أنا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بها الزين، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لي عازة الزمان.
5: نعم.
6: يعني هذا ذهب مكنوز، يعني بتقول باش نرجع عليه لتوشين الناس اللي عندهم فلوس، يقولك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقولك احسن حاجه خذ الذهب، تو الناس كلها كي تقولك يقولك خذ الذهب، يقولك الذهب مهما كان ارتفع انزل هو ذهب يعني سعره فيه فهذا يعني راه الذهب مبلغ النصاب فتجب فيه الزكاه. هو الحلي اللي يلبس للزينه، الزينه المعتاده، هذا ما مذهب علمائنا انه لا زكاه فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاه مطلقه في الذهب. علماءنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب

0: الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا راهو في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب. والنصاب هم في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام، بعتالي يزيد لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام وهكذا. فهي تمشي تعيره نقول الذهب هذا وتشوفه قداش يوزن، فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر نسبة 2.5%، والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء
0: حامله والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وأغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: وهذه سائلة تقول عندي زوج أختي قتل طفل بسيارة، قتل طفلا بسيارة دول قضاء وقدر مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي قاتل
1: الخطأ. مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة. الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن، لذلك الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فمن غير الدية هذا لأهل المقتول، لأهل الصبي، من غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين. هو الآن توفي، أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع. لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يبي يرد دين مال للناس، فأنا نوصيه أن يبادر. الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله. فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش، لا يتأخر. يعني لو بدأ مثلا ثم وافاه الأجل علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا، فهذا الآن توفي أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.
2: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر، عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
3: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة، أي هدية من المرجع، يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدية، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، حتى بيقول أني نعمل فيهم زي بعضهم أني كذا كذا، هذا ممنوع لك. كوظيفة كموظف ما أهدي للموظف من أجل عملي، هذه اسمها هدايا العمال، لا يجوز له أن يأخذها إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث الرجل قال ما بال الرجل أبعته يقول هداكم وهذا أهدي لي، أفلا قاعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا. يعني وهذا يعني بس نقول والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، فما فصلش يعني لا هل كانت هو اللي إن أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره واللي كون لا، فما لا نتساهل في هذا. وأي يعني موظف مجلس ياخذ أي هدية يعني مقابل أهديت له بسبب وظيفته، وأنت بنفسك يعني لو قعدت في حوجك مش حيجيب لك هذه ومش حيعرفك، وحتى لو قعدت في الطريق ما تعباش وعملتها في الطريق كويس هيجيب لك هدية، لكن هذا يرجى منها اليدام ممكن معاملة أفضل ممكن كذا ممكن كذا، هي فيها شبهة فلا يجوز لك أن تأخذها. يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العامل بلا شك، ما يقولش لأني والله نعافي بزبعد متوت عن فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي، يعطي أشياء مش من حقه ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كده، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة، فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل. وفي يعني الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا. وإحنا أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: وهذا سؤال من نسيم الأقدر، يقول السؤال هل صحيح أن الصلاة الفائتة لسنوات دون عذر شرعي غير مقبولة ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وفي رواية لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائمة أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه. والعلماء قالوا بمفهوم الأولى بفحوى الخطاب أن العامد يجب عليه أن يؤدي الصلاة، لأن الناسية والنائمة وهما معذوران ألزما شرعا بوجوب قضاء هذه الصلاة الفائتة. مدام الناسي والنائم أمرا بالقضاء فمن باب أولى أن يؤمر العامد، لأن العامد مفرط، العامد مفرط وهو أولى بوجوب القضاء من الناسي والنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق أن يقضى، ودين هذا اسم جنس مضاف، دين الله أضيف إلى لفظ الجلالة، ودين الله اسم جنس أضيف إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله أحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات. وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد، يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
4: هذا سائل عبر الصفحة يسأل، يقول في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة، هل نقرأ فاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
5: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما؟ يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا فما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمان المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. شي كيف هذه؟ معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا، هذه جمع بين القضاء والبناء. على طريقة البناء، وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس لأنه بناء، باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار. أنا لما نوض نجيب فاتحة وصورة ونسلم اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي لا شيخ أنت غلط، ترى نوض جيب ولا عاود، كيف غلط ترى؟ يقول لي لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس. يعني نشرح له نقول له لا، راهو في أهل العلم لا، اللي يقول لك لا الكلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح، هذا هو هو هذا هو، وما تخالفش وانت مخالف للسنة ويخش في موال طويل عريض. يا جماعة اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الأمور، ما يغلطش الناس. يا راجل في اللي يقرأ برواية خالون يصححوا له برواية حفص، دي انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح؟ يصحح له يرد فيه، وهذاك يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف أنت واحد طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها أهل العلم، طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم يقولك هذه غلط وأنت مفروض تجي فاتحة بس. وأنا نقعد نشرح له نقول له لا، وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
1: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان. الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح، سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته وقدام الأقرباء أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوى كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد يعني ما بناش بالتعدي والغصب يعني مش يد يد ظالمة، لا لا هو بنى بإذن، ما دام بنى بإذن هذا له قيمته قائما. ما تقولاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا نحسبه الآن قيمة نقوموه الآن كم يساوي. الأخ أمير قلنا إذا كان هو الوالد قال لابني فقط فهذا منح له الإذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن من خسروش من قلاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبني فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمة منقوض، قيمة كسار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو ابنه هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن من خسروش، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا، يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه هيك، باي لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي، يقول والله هذه تساوي 500، خلاص نحولوا 100 نصيب خوكم وال400 الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه انتم وخوكم، هيك نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ، مش نقولوا له انت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خوضهم والباقي لا، لا مانيش علاقة، ياخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
6: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به شيخنا؟
7: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليهم ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة وأعطيت الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة أعطيت لواحد وأطلق عليها اسم مشروع، هذا إن كان هو ينطبق عليهم مثل هذا، فنقول لهم هو الآن والحال أن بعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر، فعلى كل حال هذه فوضى المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع، فيه اللي من أسرة كاملة أعطوا الحق لواحد، يبدأ هم 6 ولا 7 أخوت مثلا أعطوا المساحة الكبيرة مثلا 3-4 هكتارات لواحد وبقية الإخوة ما أعطوهمش، مع أن هي أرضهم القزمية للجميع لجدهم نقولوا إحنا مثلا، فهذا كان ينبغي أنهم يتصالحوا، ولكنني ننصح الرجل هذا ما ليه إلا أن يرفع أمرها للقضاء الجهة هذه الغامضة، فالقاضي هو اللي بينظر في الجزئيات هذه والحيثيات اللي من هي مملوكة على الحقيقة ليهم، مرات تطلع مش لي حتى هو هذا الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا القاضي، لأن هذه أصبحت هي خصومة في الواقع، خصومة فينقلها القاضي يتحقق منها القاضي إذا كان ليهم يقسم عليهم، وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
6: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
4: شيخنا الكريم الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات وكان يحط المبلغ.
5: إيه الأخ محمد اللي فهمته من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حساب في حسابه يعني، وبالتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا عين طريقة، فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا. وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتأخذ 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ، والله أعلم.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
8: هذه مرأة تقول قالت طلقت يوم 16-12 متى تنتهي عدتي؟ قالت الحيضة تبقى 30 يوم وكذا. طبعا المرأة يعني هي مش فاهمة الأمر هذا. المرأة المطلقة مدام قعدت جهة الحيضة عدتها هي بالأقراء وليست بالأيام. كلمة راي عدة المرأة بالأيام هذا في حق المتوفى عنها زوجها، ربي قال عدتها 4 أشهر و10. أما المرأة المطلقة فهي عندها أحوال، إذا كان صغيرة لا تأتيها الحيضة بعد، أو كان هي يائسة خلاص كبيرة ومعاش جهة الحيض، هذه عدتها 3 أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما النساء اللاتي يطلقن والحال أن الحيض لا يزال يعني يأتيهن فالعدة في حقهن تكون بالأطهار وليست بالأيام. شو معنى بالأطهار؟ هذه المرأة اللي قالت أنا طلقت يوم 16-12 يعني قبل 3 أيام، نسألها هل طلقت في حال طهر أو في حال حيض؟ طبعا الطلاق في حال الحيض حرام، نعم، لكنه يقع. لو قالت أنا طلقت وأنا حايض نقولها خلاص إذن الحيضة هذه الآن يعني لا تعتدي بها، ما مش حتحسبيها لين يجي الطهر الأول ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، بعد أن ترى الدم بعد الطهر الثالث تخرج من العدة. وكان المرأة طلقت في حال طهر حتى لو كان لحظة قالها هي طالق ونزل الدم، الطهر هذا محسوب، ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث خرجت من العدة. وبالتالي يعني ينبغي للمعتدات أن ينتبهن إلى هذه المعلومة الشائعة الخاطئة، وهي أن العدة دائما في جميع الأحوال 3 أشهر للمطلقات، وهذا خطأ، لأن المطلقات أنواع، طلقت وهي كبيرة يائسة من الحيض، نعم 3 أشهر، طلقت وهي صغيرة وهذا نادر جدا في بلاد نحن أن مرأي زوجها قبل ما جاءها الحيض وطلقت، نعم عدتها 3 أشهر. أما المرأة التي تطلق ولا يزال الدم يأتيها وهذا هو الغالب الأعم في بلادنا، فإن الطهر يكون في الأطهار ولا يكون بالأيام.
2: الأخ أبو بكر شيخنا قال اطلب تعليق من فضيلتكم بخصوص، قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين، قال اللي يساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم ويطلق عليهم وصف الميليشيات، قال رغم أن ويقول إنهم شيعة، قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة، كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
9: هذا الإنصاف عزيز، الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحني الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش إحني. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقعدش تقول لي والله ميليشيات والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني. هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم، قال كان داروا زي نراهم ما ماتوش. يعني مش يقول هادو مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا، هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف، هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى. ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله، يقولهم حوثيين، يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا، يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشيت أنت اللي بيلحتك باش نفرحوا بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس. يعني زي هادو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف، هذا اللي يقول على الحوثي هكي ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراه انظر قوله إلى ماذا يؤدي. كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد، سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا؟ قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي انطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس، اللي يسبوا فيهم وهدو ما يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل، ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جابه متاع الفاطميين قال أنت قلت إذا كان معي 9 أسهم 10 أسهم رميت الروم بتسعة وتركت 10 للفاطميين. يعني أشوف هذا الراجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لا أنا مش هكي قلت، قال لا شني، قال يعني قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين بتسعة وتركت 10 للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديرو لك حني ما كيف بنديرو معاك انت. يا ريتك على الاقل تطلع في محاضرة سب اليهود ومحاضرة سب حماس، نقول والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعة وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقة بعيد ولا يقوله عاقل.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: شخص عبر الواتساب يسأل بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة، ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية، فيسر الحكم التجارة في الأمر هذا.
5: نعم، أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام، فالأمور الجائزة في استعمال المكياج هذه جائزة بيعها والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا، هي من الوصل الممنوع، وهذا الذي نفتي به في دار الإفتاء أن الرموش ولو كانت مؤقتة لا يجوز التزين بها، والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا فلا يجوز المتاجرة فيها، والله أعلم.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: وهذا سائل يقول أريد أن أسأل على حكم الوقوف مع الظالم سواء قبل أن يعلم أنه ظالم أو بعدما علم بظلمه، مثل ما صار كنا نعتقد أن فلان رجل حقاني ولا يظلم أحدا وطلعت من أبشع المجرمين، هل نحاسب على دفاعنا عنه سابقا لأننا لا نعلم بحقيقته وفي ناس قاعدين تدافع عليه إلى الآن؟ نصيحة بارك الله فيكم. يا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون هذا الميل والمحبة والتأييد، رأوا مش الظالم نفسه، الظالم الذي يباشر الظلم ومن يعينه في ظلمه سواء يعني بلسانه أو بيده أو بكتابته أو بأي وسيلة يعينه عليها وهو يعلم أنه ظالم فهو شريك له في الظلم. لكن الإنسان الذي يركن إليه ويميل إليه ويحب صنيعه ويثني عليه ويغري الناس به، هذا يعتبر ركونا للظالمين، والله سبحانه حذرنا من ذلك فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، الظلم من العقوبات التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فزي ما يقولوا وما ظالم إلا سيبلى بأظلم، فالظلم ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من سنن الله أن يعني يتجبر الخلق وينسون الله سبحانه وتعالى ويحسب أن لا يقدر عليه أحد ويتوسع في ظلمه وأذيته للناس دون حسيب ولا رقيب، لكن بعدين سبحان الله يعني فجأة يسقط هذا الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذا كلام الصادق المصدوق، مش كلام نحن ولا كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوة، إن الله ليملي للظالم يعني يمد له لعله يتوب لعله يصلح لعله يرجع حتى إذا أخذه لم يفلت، بعدين لما يأخذ الله سبحانه وتعالى يأخذه العذاب فلا يعني يفلت من هذا العذاب. الإنسان لابد أن يأخذ عبرة، كم من الأمم الماضية وأين الظلم النمرود وفرعون وهامان، وأين البرامكة الذين طغوا وبغوا زج بهم في السجون من ولي نعمتهم. لذلك الآن نشاهدوا احنا في أدوات حفتر في الغرب في الشرق كيف استعملهم وفي الغرب، وبعدين يعني منهم من قتله ومنهم من يعني وجدت جثته في ظروف غامضة أكيد وراها تخلص من الأدوات كلها، لأن الظالم لما أنت بتأيده الله سبحانه سيسلطه عليك سواء كان في الشرق أو في الغرب. رأى كل الظلم يعني الذي يمارس من قبل أي شخص كان، كل ظلم لا يجوز أن يؤيد فيه، قد يخفى على الناس بعض الظلم فيظن أن الرجل كويس وكذا وكذا، فيعني إذا أثنى عليه وهو لا يعلم ما فيش بأس عادي، لكن إذا علم ظلمه يجب عليه أن لا يثني عليه، لأن الثناء عليه يغري الناس به، يعني ما تقولش والله هو ما فيش شخص إلا وعنده حسنات وعنده سيئات، يعني ستجد في كل شخص حسنات وسيئات، لكن لما تجي للظلم تجده متفاحشا ويعني لا حد له، وبعدين تقول والله هذا عنده جوانب حسنة، هذا يعد إغراء به، يعني إغراء للناس بهذا الشخص، كأنك يعني تثني عليه، فيعني الناس ربما تتأثر بهذا الثناء، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لا يثني على ظالم، هو يعني أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه حسيبه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ما فيش إنسان يملك القرار في الآخرة، لا يقول هذا في الدنيا في هذا في الجنة ولا هذا في الآخرة يحكم عليه من الدنيا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لا نعلم، يعني ربما شخص تسبق حسناته سيئاته، ربما يعفو عنه المظلوم، ربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فالله سبحانه لا مكره له. لذلك يعني الإنسان لا يحكم لأحد في يحكم على أحد في الآخرة بشيء، لكن نقوله في الدنيا لا ينبغي له أن يؤيد الظلم، لأنه إذا أيد الظلم حصل على الإثم، وهو لم يشارك في هذا الظلم أصلا، لماذا يضع عليه الآثام والذنوب وهو لم يشارك في هذا الجرم؟ لذلك ينبغي أن يحذر الناس من مناصرة الظالم أو الثناء على الظالم، لأن ذلك أولا يعني يدفعه إلى التمادي في الظلم ويوقع الإثم على الشخص الذي يؤيد هذا الظالم. لذلك منهج الإسلام واضح، منهج الإسلام، منهج الإسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، زي ما جاء في الحديث قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني واضحة، إذا كان اعتدى عليه شخص بننصره، هذا واضحة، لكن كيف ننصره ظالما؟ قالوا يا رسول الله وضحنا، معليش كيف ننصره ظالم ومظلوم؟ لأن كان مظلوم واضح بتجيب توقف معاه حتى تكف يعني يد الظالم عنه، كان لقيت واحد مظلوم جيل الظالم توقف ضده حتى تأخذ الحق من الظالم للمظلوم تنتصف له، زي ما قال سيدنا أبو بكر الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. يعني من عرفش واحد قوي يعتبر ضعيف، ما دام في حق يطالب به شخص يعتبر عندي ضعيف لأن أخذ منه الحق، والضعيف رأو يعتبر قوي لأني أنا بننصره في حقه. فلذلك يعني قالوا له يا رسول الله في المظلوم واضح بننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذلك نصره، أو فذلك نصرك له، يعني تردعه عن الظلم، تلقاه هو ظالم تجي تقول له رد بالك، اتذكر بالله سبحانه وتعالى، واتذكر بالدار الآخرة، واتذكر بكذا، فيرتدع عن هذا الظلم، وبالتالي أنت نصرته في الحقيقة، رأوا لأنك أبعدته عن غضب الله سبحانه وتعالى، ويعني سلمته من الإثم بسبب نصيحتك هذه، وبسبب هذا نصر، لكن أن تقف معه على ظلمه هذا راه ليس النصر الشرعي الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. لذلك لابد أن يحذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا فقال تعمل الخطيئة، يعني في مكان ما يصير يعني ظلم، يصير قتل، يصير نهب، يصير أي شيء، يعني خطيئة تعمل في مكان ما، فيكون من حضرها وأنكرها كمن لم يشهدها، يعني هو موجود في المكان هذا الذي فعلت فيه المعصية لكنه أنكرها ولم يرتضها، مرضهاش، فيكون كمن غاب عنها مش موجود. ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تعمل الخطيئة فيكون من حضرها فأنكرها بقلبه كمن غاب عنها، يعني كأنها مش موجود، وبالمقابل تعمل الخطيئة فيكون من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، يعني شوفوا تعمل الخطيئة واحد يكون بعيد لكنه يطبل لهذه الخطيئة ويؤيدها ويعني يرتضيها، فيعني يكون كمن شهدها والعياذ بالله. فالإنسان ينأى بنفسه عن مناصرة الظالمين وعن مواطن الفساد والريبة.
10: 90.9 FM.
2: سؤاله الثاني قال حسب كلامه، يعني قال أول فرض فرضه الله الكفر بالطاغوت، الكفر بالطواغيت، فيسأل قال هل الأمم المتحدة من الطواغيت؟
3: نعم، هو ذكر السؤال الحقيقة مهم، والمسلم يعني ينبغي أن يكون على دراية بهذه المصطلحات اللي هي مسألة الأمم المتحدة، ويتكلم عليها هل الأمم المتحدة من الطواغيت وغيره، وهي اللي يسموا فيها الشرعية الدولية. من الطواغيت اللي ذكرها الفقهاء هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. والحقيقة مسألة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بالذات، هذا هي يعني من المصطلحات اللي هي تخالف الشرع في كثير من أمورها. ومصطلح بالذات الشرعية الدولية هذا يقصد به أن نحتكم ونلتزم بشرع وضعي وضعات الدول الكافرة، وهو في الأساس يحكم علاقات هذه الدول وفقا لتشريعاتهم وفقا لمعاييرهم وأعرافهم ومصالحهم. طبعا القوانين هذه من لو وضعتها يعني الدول اللي أسست نظام الأمم المتحدة يعني اللي هي أمريكا وبريطانيا وروسيا، وانضمت بعدين فرنسا والصين يعني بعد ما انتصروا في مسألة الحرب العالمية الثانية، يعني أمريكا وبريطانيا وروسيا يعني صاغوا هذه القوانين لمصالحهم ومصالح الحلفاء اللي معاهم، وقسموا العالم إلى مناطق نفوذ يعني، وداروا حاجة اسمها يعني ميثاق الأمم المتحدة، مش يكون المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم، مش يسموه يعني يستمدوا منها مسألة الشرعية الدولية اللي هي ياخذوا منا الأحكام والقرارات ونستندوا إليه في مسألة الخلافات والنزاعات والإجراءات. يعني أصبح الأعداء الإسلام يستخدمون هذا المصطلح في تمرير أي شيء يعني يريدونه على دول العالم، وسيما يعني الدول المناطق الإسلامية، فاحتلت كثير من بلدان المسلمين وتم غزوها باسم الشرعية الدولية، وحاربوا الدعاة وحاربوا المجاهدين وجففوا منابع الجهاد يعني باسم الشرعية الدولية، واللي يخرج عن الشرعية الدولية يعتبروه يعني خارج عن دولية الشرعية الدولية وإرهابي وكلام. وأكبر أدلة واضحة مسألة تكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين باسم الشرعية الدولية، يعني طلع واحد من بلده ونعترف بالمعتدي، ومن إلى الآن ما فيش اعتراف تام به الدولة الفلسطينية، وتمت محاصرة كثير من الدول وبعض من يعني المحاكمة يعني بعض الرؤساء المسلمين ووصفين بجرائم حرب وغيرها، وكثير من الدول يعني ما غزة والعراق والصومال وأفغانستان وغيرها وسوريا وما يحصل الآن في ليبيا، هذا كله يعني الحقيقة يعني التحاكم إليهم وإلى مواثيقهم وإلى أحكامهم، هذا لا شك أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. يعني المسلم لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم يعني بالكتاب والسنة، لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمواثيق الدولية والشرعية هذه يعني تنص أن كل فرد يقدر يغير عقيدته، وأن إرادة الشعب هي أصلا مصدر السلطة، وأن يعني كثير من الأشياء اللي هي حتى الشدود والمخالفات الشرعية، فهذه أشياء يعني واضح الأمر فيها، وأن ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة يشرعن هذه الأمور. فإذا كانت يعني مجرد وساطة فقط، في فرق نفرقه بين الوساطة وبين التحاكم إليهم بالقوانين. التحاكم إليهم بالقوانين بأن يحكموكم وكل شيء يبوك، هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التحاكم إليهم، لأن هذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكمال التوحيد والعبودية الحق لله جل وعلا لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت واجتنابه وعبادة الله جل وعلا وحده، وهذا معروف ومنصوص، يعني الأدلة كثيرة في هذا. فالحقيقة هو زمن، هذا الزمن يعني زمن غربة غابت فيه كثير من الوصول حتى عن وضوحها، وآن الأوان يعني لكل أهل العلم وأهل الفضل يعني أن يبينوا هذا الأمر ويبينوا هذه المصطلحات للناس، ونفرقوا بين مسألة الدخول بالوساطة فقط من غير التحاكم إلى القوانين، والله لا هم يتحاكموا ويقولوا كل شيء وهذه القوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الدخول مجرد وساطة فقط تسمع الله هذا وتسمع الله هذا وتقرب الوجهات، ذاك أمر آخر ما فيش تحاكم. يعني
1: الأخت أم عبد الرحمن بمغازي قالت متزوجة وزوجي طبعا صعب وظالم وإهانات وشتم وكذا، وقالت أنا عندي 4 صغار وأنا يتيمة ما عنديش حتى وين نمشي، فيعني تقول قلت لا كل واحد يمشي في حاله وخلاص، وأنا يعني وقال لي هذا حرام عليك. يا أخت أم عبد الرحمن هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، الزوج هذا الظالم حرام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالرفق بالزوجة وقال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، لأن اليتيم ما عنداش والد باش يعني يدافع عليه وياخذ له حقه، والمرأة كذلك في بيت زوجها ما عندهاش أهل وسند زي ما كانوا قبل عند أهلها، فزوجها إذا كان ظلمها اللي هو مفروض تستند عليه يعني هذا يعد يعني من الظلم القبيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء إنهن عوان عندكم، يعني أسرى كأنها أسيرة عندك في بيتك، لأنه سيبت بيت أهلها وجدت في بيت زوجها معاه، فبالتالي يعني من المروءة أن يكرمها وأن لا يظلمها، وحرم عليه إذا ظلمها وظلم لها يعني فيه إثم شديد، لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه، ما تقول لا عشان لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حاله وكذا، ما يصحش شرعا. هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها، أو بتقول لها بنمشي في حالي من حقها، لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة، لا، لأنها طلب الطلاق لسبب، فيه سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق، يعني هو ظالمها وكذا تقدر تطلب منه هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر، ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منها وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا، لا يجوز للرجل أن يترك المرأة لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، يعني هي زوجة وما طلقهاش ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا، هذا ما يصحش. ربي قال يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا تقول أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا، لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة، وإذا كان هي تبي ترضى معه وبتصبر على ابتلاء هذا لوجه الله وتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغير من حاله تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
2: قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه إنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة ومعاش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله، قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم، يسأل أنا على الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش، شو الحكم شيخ؟
3: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من ترفضه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة، والصيغة كدتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من

0: ألا من بنغازي: كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما لا، هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق. هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها أبوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها، أولاد أختها أولاد أخوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذا. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش أن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هيك كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقولوا والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو عادي، إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بالك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة، غير المحارم لا تصافحهم ولا يرون منها شيئا لكن تكلمهم بالفم ما فيش أي بأس سواء كانت معتدة أو غير معتدة.
1: ناتي إلى سؤال الأخ صلاح من جدبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قال أني عندي سؤالان. قال السؤال الأول هو قال أني عندي ضعف شديد جدا في النظر، أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال: ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث: من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما أعلم حديث صحيح، والمراد من ابتلي بفقد حبيبتيهما العينان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هو حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، الله يقول في الحديث القدسي: من ابتلي بفقد عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما أو فقدهما ابتداء فصبر ورضي. هذا اللي عليه الكلام، هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق ب الأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح أنت الآن اصبر وارضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب، وفضل الله واسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال الثاني لصلاح أيضا، قال: أني فوق كوني لا أبصر إلا قليلا، قال: أني عندي إعاقة أخرى حركية. قال: الناس يقولوا لي إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا الناس لراه لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة، أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت. ونحن بشر، يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة. وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطايا. وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب يقول

0: الناس إن شاء الله كفارة كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية، أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك. مش يجي إنسان يقول أنا ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ؟ طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا برحمته وفضله، وأن يجعل كل ما يصيبنا ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخت أم عبد الرحمن من طرابلس قال: أقاربي بعدت عليهم بسبب المشاكل والقيل والقال والفتنة، في كل مجمع يتكلموا وأنا نتألم ويأنب فيها ضميري، تكلمت وانصحت أكثر من مرة فلم يتغير شيء، قالت اخترت أني نبعد عليهم، فهل هذا الأمر صحيح؟ لا، ليس صحيحا يا أخت أم عبد الرحمن، لا ينبغي هذا الأمر، بل يجب عليك أن تصلي رحمك بقدر الضرورة والحاجة، يعني لو صارت مناسبة تقدري تمشي تمدي يديك 15 دقائق وتروحي، كان فيه يلزم هدية ترفعي هديتك وتمشي، يعني ما تقطعيهمش قطيعة مطلقة، كان قدرتي تستمري في النصيحة لعل الله عز وجل ينفع بك، إذا كان لقيتي تغر الصدور وما فيش فائدة منها تمشي تمدي يديك وما تعطليش وتمشي، بالتليفون عبر الوسائل التواصل تسألي وتنشدي وكذا، لكن لا يجوز لك أن تقطعي. صحيح لا يعني لك أن تبتعدي عن مواطن الضرر ومواطن المعاصي، ربي قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إذا كان يعني في مجلس غيبة وكذا واحد تطلعي تبعدي عليه، لكن مش معناه تقاطعيهم مطلقا، لا، تمشي بقدر الحاجة تمدي يديك وتقعمزي 5 دقائق وتطلعي، لو اضطررتي أثناء جلوسك في يعني فيه غيبة وكذا وتعرفي يسمعوا كلامك حاولي تنصحي، لقيتي ما فيش فائدة خليك في عزلة شعورية، اذكري الله عز وجل بقلبك، اقري قرآن، ما تسمعيش ان يقولوا هم لين تطلعي من المجلس هذا، لكن لا تقطعي رحمك.
0: الحاج عمر من مصراتة قال: أنا لا أستطيع أن أغسل رجلي في الوضوء، قال أني أتوضأ عادي، لكن كبير السن والمريض ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه في غسل الرجل، وغسل الرجل وكافة أعضاء الوضوء لابد فيها من الدلك، وبالتالي نقول يا حاج عمر إذا كان بالإمكان أن يدلك لك رجليك أحد الحاضرين، مثلا زوجتك، ابنك، ابن بنتك، حد بجوارك، لما توصل في رجليك تصب عليه الماء وهو يدلك الرجلين، فهذا خلاص تمام امورك ووضوءك صحيح. فان لم تجد واحد توضى ما لقاش مثلا من يعينه في دلك الرجل وهو ما يقدرش يوصل بيديه الى رجليه، فهذا نقول يكثر من صب الماء ولا شيء عليه. واني ننصح كبار السن أن حتى من باب صحتهم وكذا، يعني لما يعجز الإنسان ما يقعدش يتوظف اللي نقوله لحنا إلا وندين، وهذا يعرض نفسه ليطيح وربما يعجز حتى عليه إتقان الوضوء، فلماذا إحنا زي ما نهتم بالدنيا وعدل له سريرة ودين له شاشة وجيب له مكيف وقرب له الدفاية، خير ما نقولوش يجهزوا له إناء الوضوء الكبير السن ويخلوه له في جنب سريرة بحيث لما يتوضى هاي الإناء في جنبه وهاي الطاوة يتوضى فيها في جنبه ويمكنه أن يغسل رجليه. نحن يجب أن نقدم أمور الدين على أمور الدنيا، لكن احنا للأسف تجد الإنسان حط البريزة هنا، دير لي الشاشة هنا، عدل لي كذا، وكان تقول له كيف درت في القبلة يقول لك القبلة، لأن للأسف التركيز على أمور الدنيا بعض الناس ولا ينتبه لأمور الآخرة.
2: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت انهم يغشوا فيها وملوحين كميات من العجين في الحمام اكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لان ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لاني بلغت فيهم الاماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب، وبلغت في المجموعة كلها ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم ما عطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق يعني. إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين، فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها. إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين ومثلا أكله أو إهدائه أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك دولي الخسائر بالآلاف. يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عنده حظ النفس لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره، يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات تقوليها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقولي شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا تخصمي بقدر هذا الفساد اللي تسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري وماذا بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك يعني أفضل من يجي عليك، يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء. لأن أراه للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية. فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
3: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
4: نعم، هو حد النبي صلى الله عليه وسلم يعني العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيرها. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريقة خاطئة، هذا لا. يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها ما فيهاش باس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا. لكن إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك، لها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
2: الأخ محمد من طرابلس قال عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين وليس عندهم بينة، ما عندهمش بينة في ذلك. فقال الورثة قالوا ما نبوش نخلصوهم. وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله قالوا نبو نجمعوا له أموال من الصدقات ومن الزكاة؟ فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، ما عندهش بينة. والشق الثاني هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقوله يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه أن أخذ منهم، ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل لم يشهد أحد بذلك، فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، اللي يدعي دين لازم يجيب بينة، وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقول والله كنا نبوا منا دين، خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا يجي يقول والله أنا نبي منا دين، فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط. لا، اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين، ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان، يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم، يعني تجي في حوالة بنكية فيه ناس شهدوا شافوا أنه يبي منا كتب حاجة، لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال. كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منا مال، ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك. حتى ولو فرضنا أنها كان حق هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين. الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة، كل واحد يجي يقول عندي دين يسددوا، لا ما يجبش عليهم ذلك. هذا أولا، إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا إن بالفعل يبوا منا دين، فعند ذلك يسدد الدين من تركته. لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه، وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه إن لم تكن هناك وصية، كان ما فيش وصية. لكن لا يجمع له من أموال الناس، هذا عند مال وبدون جميل حد المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء قبل الميراث، يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة. أيضا سائلة تسأل شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين، يعني واحد يمشي لعزيه ويلقى هذيك الزحمة وأهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش وهذا من النياحة وهو حرام. لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس، ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد قال لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، قال لهم أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة، فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم. يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة مش حيطيبوا معروفة، فأنا جارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح، يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام. هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع، يعني تدرج هو منع اللحم، وبعدين قعدوا الناس يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت الـ أصلا وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وفي وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزاء باش يقعدوا أهل الميت بروحهم، وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا، لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب. الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين، في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة، الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال، هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه، ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش الدولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام أو عن الإفاء بالتزاماتها. الناس مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس، عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم. لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم، هذا حرام ما يصحش ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا، يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس هذه حرام، وما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي، نقصوا رواتبهم وألغوا السفرات للخارج وقلصوا عدد السفارات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجينها احنا، ونحو يعني الأشياء اللي المصاريف الزايدة، واحد جايب لاعتماد يعني مستكة علكة، واحد جايب لاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايدة كلها، بعدين مع هذا لم تكفي الحاجة، وقرر الخبراء الاقتصاديون أن الدولة بحاجة إلى جني بعض الأموال ضرائب، بعدين ماشي الحالة ذاك وبقدرها، الضرورة تقدر بقدرها وبوقتها، زي ما نقوله سنة سنتين مش على وجه الديمومة، ومبلغ أقل ما يمكن مما ينجي البلد، لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان، بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجة أن الدولة محتاجة، هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. أعوذ

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقرأ

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: رياض الصالحين.
1: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة
2: الجعفي البخاري،
1: وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة
2: ما سلكنا شعبا ولا واديا
1: إلا وهم معنا، حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها
2: فوضعها عند رجل في المسجد،
1: فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: يعودني عام حجة الوداع من وجع
1: اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا.
2: قلت: فالشطر يا رسول الله.
1: قال: لا. قلت: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير
2: أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء
1: خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله
2: إلا أجرت عليها
1: حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
2: اللهم أمضِ لأصحابي هجرتهم
1: ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
2: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم،
1: ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. هذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين،
2: فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا،
1: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا
2: لا يستطيعون الخروج منه.
1: وقال الآخر: اللهم كانت لابنة عم، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.
2: قال الثالث: اللهم إني استأجرت
1: أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال:
2: يا عبد الله أدي إلي أجري.
1: فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين.

0: من رياض الصالحين.
1: باب التوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن ياسر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخضامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت.

0: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الدواوين. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على ذلك، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين ابتلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما ابتلاني الله. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة في أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي كنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية جراح. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة، وحيا المستمعين الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، كنا تكلمنا في الحلقة آخر حلقة لنا على مسألة الهروب من الزكاة ببيع. احنا طبعا قاعدين نتكلم أصلا في زكاة الماشية.
2: نعم.
1: فأحيانا قبل أن يحول الحول يبيع الشخص الماشية متاعه ثم بعدين يسترجعها بالشراء أو شيء بعد الحول هروبا من الزكاة، فما الحكم في مثل هذه المسألة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ضرب الله المثل في من أسبغ الله عليه نعمه وآتاه النعم ثم جحدها، وهذا كما حدث مع أهل مكة وكفار قريش بالأصح، يعني عندما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ونعمة فعادوه فابتلاهم الله بالقحط والجوع كما ذكر القرآن ذلك في سورة القلم في قوله تعالى: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ففي هذه الآية ضرب الله المثل لهؤلاء الكفار قريش في بقوله تعالى: إن بلوناهم، أي اختبرناهم كما اختبرنا أصحاب الجنة. يتكلموا قالوا هذه حدثت بعد نزول عيسى عليه السلام، وقيل هي في بلد اليمن في صنعاء في منطقة تبعد على صنعاء بعد بضع فراسخ. بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، والجنة مراد بها هي والمراد بها هنا هو البستان. البستان المجتمع على الفواكه والثمار. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا، أي يقطفون ثمارها ليلا لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل، لئلا يعلم بها فقير ولا سائل، ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء ولا يستثنون. ولم يقولوا يعني عندما حلفوا إن شاء الله وكذا، ولهذا حنثهم الله في أيمانهم. فطاف عليها طائف من ربك هم نائمون، فأصابتها أي معنى أصابتها آفة سماوية كما يقول المفسرون، فأصبحت كالصريم، قال ابن عباس كالليل الأسود مظلمة يعني عام الله. فتنادوا مصبحين أن اقضوا على حرثكم، أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاف لقطف الثمار، لقطف الثمار أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي إن كنتم تريدون قطف هذه الثمار في أول النهار وفي الصباح الباكر كما يقال، اغدوا غدوا يعني نغدو على حرثكم إن كنتم صارمين، أي تريدون كما قلت قطف هذه الثمار. وكان حرثهم عنبا، قالوا أن كانت هذه الثمار من عنب في الرواية. فانطلقوا وهم يتخافتون، أي يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعهم أحد من الناس كالسراق، بحيث
3: تخافت
2: نعم لا يسمع أحد كلامهم. ثم فصل الله عز وجل عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به، فقال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي يقول بعضهم لبعض لا تمكنوا اليوم فقيرا يدخلها عليكم، لا تمكنوا فقيرا يدخلها عليكم. قال الله تعالى وغدوا على حرد، أي على قوة وشدة في هذا الأمر، قادرين، أي يزعمون أنهم قادرون على فعل هذا الفعل. فلما رأوها كما قال ابن عباس كان فأصبحت كالصريم، أي كالليل الأسود، يعني جنة بستان مشتمل على جميع أنواع الثمار أو على الثمار والفواكه، فأصبحت كالليل الأسود هذا البستان. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي ظنوا أنها ليست هذه ليست هذا بستان،
3: المقصود ضللنا الطريق يعني، نعم، كأنهم مشوا
2: لبستان
3: آخر.
2: نعم، أي فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وهي على هذه الحالة، يعني ظنوا أنها ليست هذه، يعني فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق، ولهذا قالوا إنا لضالون، أي سلكنا الطريق ليس الطريق التي يؤدي إلى بستاننا. قال ابن عباس هذا وغيره. ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنهم كانوا على ضلال، فقالوا بل نحن محرومون. يتأمل أخي الكريم يعني هذه كما في كتب التفسير ابن كثير وغيره، أن أصحاب هذا البستان أو هذه الحديقة أو هذه المزرعة كانت لفتية، كان أباهم أو كان أبوهم يتصدق بجزء من هذه الثمار، قالوا كان يبقي قوت سنة له ولعياله ويتصدق ببعض بجزء ويقسم على ثلاثة أقسام عموما كما بعض التفاسير، ويقال أنه كان يقطف هذه الثمار وما يسقط يدعه للفقراء والمساكين، يعني اتنال الجني، ليس الثمار الفاسدة وكذا، لكن اتنال الجني يسقط فيتركه قصدا للمساكين والفقراء. فهذا الإنسان الآن انظر بعض الناس أصحاب الأموال لا يبالون بالزكاة، كما مر بنا في جميع أنواع أصناف الزكاة أنها تعد قدرا يسيرا لا يذكر مقارنة بما أنعم الله الإنسان على المال، يعني النصاب الذي لما نقوله حين 100,000 فيها 2,500 يعني على سبيل المثال
3: لا شيء،
2: في 40 شاه واحدة، هذه أشياء لما تقدرها بالنسبة المئوية يعني لا تعد شيئا، ومع ذلك تطهر المال وتزكيه. كما تأمل كما يقول العلماء من تأمل حديث اللعن وجد عامتها في من استحل محارم الله سبحانه وتعالى، كل استحل محارم الله وأسقط فرائضه بالحيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، يعني مرد به ماذا؟ التحايل على رد الزوجة التي طلقت ثلاث مرات ولا تحل لزوجها، فيأتي من يعقد عليها قصد إرجاعها لزوجها، التحايل يعني وليس بقصد الزواج استمرار العصمة الزوجية. وكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لعن اليهود قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، جملوها يعني فأكلوا ثمنها. هذا كله يدخل في باب التحايل، والهروب من الزكاة أيضا تحايل بأفعال معينة يظن نفسه يعني أنه قد خرج من الزكاة هذا القدر اليسير الذي هو كما قلنا في حلقات سابقة وينبغي أن ينتبه إليها يا أصحاب المال، أن الجزء المخرج من الزكاة يجب أن تكون على يقين أنه لا حق لك فيه، هذا كأنك تتصب مالا لا حق
3: ليس من حقك.
2: ليس من حقك، لا تظن أنك تخرج هذا القدر يعني من باب المن أو من باب التطوع، هذه كالصلوات الخمس، يعني لا مجال للنقاش فيها كما يقال، وهي إما أن تطهر المال إذا أخرجت، وإما يعني قد طمحه والعياذ بالله. وأمر بنا في كما حدث في حلقات البرنامج منذ يومين أحد المتصلين الشيخ أسامة اتصل قصدا وقال تركت زكاة المال 3 سنوات فانقلبت أحوالي رأسا على عقب في المال. نعم متصل اتصل هنا على البرنامج أحد المشايخ سمعته يقول انقلب حالي يعني من حال إلى حال، كنت في خير وفي نعمة 3 سنوات لم أخرج زكاة مالي فانقلب بي الحال وقدم نصيحه بنفسه
3: التجار.
2: نعم أنا سمعت هذا مباشرة منه. ثم كيف تعدل حاله عندما ندم ورجع الله وطهر هذا المال بإخراج الزكاة.
3: بركة
2: بركة. نعم فلا ينبغي الإنسان أن يحتاط لنفسه ويأخذه الغرور أو يأخذه التسويف ويذهب به الشيطان مذاهب تمحق المال وتمحق البركة فيه.
3: سبحان الله. يعني الشيخ الأشياء التي افترضها الله عز وجل يعني الإنسان يرى ثمرتها ويعني يجني ثمرتها حتى في الدنيا، يعني مش بس في الآخرة فقط.
2: نعم حتى عندما تكلمنا الشيخ أسامة على أن البركة ما نقص ماله من صدقة، يعني هذا المال قد لا يجد في ذاته، لكن كل ما تنفقه من طعام أهلك وبنيك يعني تخرج ثمرته، وقد يقيك الله سبحانه وتعالى من الآفات، يقيك من الأمراض. يعني الآن نرى نحن الإنسان يبتلى يعني في أمراض تكلف العشرات الآلاف من الأموال.
3: صحيح.
2: نعم فليس شرطا أن إما أن يجد المال نفسه، وكما قلت وكما نلاحظ من أهل الزكاة أن في كل عام تجد أن القدر المخرج أكثر مما السنة قبلها في العموم. نتكلم في العموم. وهذا هي البركة، هي يعني إن لم يجد فيطرح فيه البركة، إن لم يجد زيادة عينية زي ما نقوله ملاحظة تجد يقيك الله من الآفات، يقيك الله من مما كل ما تصرف فيه المال، يعني سواء كان بالمرض أو بتلف البضائع أو بالفساد. يعني قلنا في حلقة سابقة ماس كهربائي بسيط يذهب الملايين في المخازن.
3: صحيح.
2: ونرى هذا في مشاهد، يعني قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليختبر هذا الإنسان، وقد يكون بلاء لمن لم يؤدي زكاة ماله أو لم يؤدي حق الله فيه سواء بالبيع الحلال أو بعدم إخراج الزكاة أو بأي شكل من الأشكال، فإنه يمهل ولا يهمل.
3: نعم بارك الله فيكم شيخ.
2: فيقول القرطبي رحمه الله أجمع العلماء على أن للرجل قبل حدود الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينمي الفرار منها الصدقة. إذا لم ينمي الفرار منها الصدقة، يعني ليست في نية الفرار منها الصدقة. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا فوت من ماله شيئا ينوي به الفرار من الزكاة، الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة حتى لو تصرفت فيه قبل الحول بشهر أو حتى شهرين وانت قصد فرار من الزكاة، يعني الزكاة مفروضة عليك لم تسقط، يعني يعاقب الإنسان بين نقصيد مقصوده، يعاقب على نقصيد مقصوده. ومن وقال أيضا ومن رام أن ينقص أو ينقض شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح ولا يقوم بذلك عذره عند الله. وورد أيضا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا ترتكب ما ارتكبت يهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، بأدنى الحيل. هذا الذي نتكلم عليه من باب كمقدمة في هذه المسألة. فالهروب من الزكاة إذن كانت له ماشية بلغت نصابا أو من تجارة أو قنية تملك، يعني ملكها ليس بالتجارة، فتحايل قبل الحول وأراد أن يهرب من الزكاة فأبدلها مثلا بماشية أخرى. أبدلها بماشية أخرى أو إحنا نقوله ذبحها للزرزار، ذبحها أو ذبحها أو باعها أو وهبها حتى لابنه. في البعض يتحايل يهبها لابنه ثم يهبها ابنه له مرة أخرى، يعني فإنه يجب أن فيجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال.
3: لا ينفعه هذا،
2: لا ينفعه هذا. نعم معاملة له بنقيض مقصوده. وهذا إذا علم إما من قوله والحمد لله يقول جت حيلة والله أطلعت من الزكاة، أو من قرينة تدل على هذا الأمر زي ما قلنا يجي قبل الحول بأسبوعين أو بشهر أو كذا يبدلها بأخرى يظن نفسه يعني احتال على الله ولم احتال على نفسه، احتال على نفسه، ويكون إذن هذا العذر أو هذه الحية كلها لا تنفع مع الله. إنه يعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدور. فأنت علم تتحايل، يعني أنت اللي بتخرج الزكاة لأجل يعلم ما في نفسك.
3: صحيح.
2: فعلم تتحايل، يعني ما تتحايل على البشر. فينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل ويسلم أمر الله. وهذا باب اسمه ما نقص مال مصدقة، اسأل أهل الأموال يقولون لك.
3: صحيح.
2: يعني عموما عمومهم يعني، وسواء كان أهل المال القليل أو الكثير، يعني ثمار الصدقة تخرج يعني الحسنة بعشر أمثالها سبحان الله. تجدها في بالتجربة العينية شيخ مسامة، بالتجربة العينية تجدها. يعني هناك من أهل الخير، من لما تقول له نريد مثلا صدقة لوضع الأمر الفلاني يقول يرحب بهذا الترحيب، يقول أنا أعرف وعلى يقين، هذا أسمعه من بعض الناس أهل الخير، يقول أنا على يقين أن هذه صفقة مع الله سبحانه وتعالى، وستأتيني بالخير أو بالمال من غير الأجر.
3: سبحان الله.
2: ويعني على يقين أن الله سبحانه وتعالى حيفتح لي بها باب من باب الرزق. فهذه الثقة في الله سبحانه وتعالى، وهذا اليقين في الله سبحانه وتعالى.
3: والله فعلا شيخ، على سيرة هذا البركة اللي هي مشاهدة بالعين، أنا في شخص أعرفه يتكلم هيك، قال أنا لما بديت نبي نحسن دخلي، قال بديت نتصدق يعني في نيتي هذا تحسين الدخل متاعي، قال لي أن وضع الاقتصادي كان سيء، فقررت أني أنا في كل شهر ينزل لي فيه المرتب ثلثه تقريبا يطلع فيه صدقات. وقال كنت في ضائقة حقيقية، يعني هو يعني نعم أريد أجر الآخرة وثواب الآخرة، لكن قال كان أيضا في نظري وفي نيتي وفي رغبتي أن أنا نحسن من وضع المالي الآن في الدنيا يعني. فيقول فعلا ما مرت الشهور إلا وتضاعف دخلي 5 أضعاف. يعني هو قال كنت نطلع في ثلث المرتب متاعي صدقة ونضيق على نفسي، ما مرت شهور حتى تضاعف الدخل متاعي 5 أضعاف. فسبحان الله، يعني ثمرة في الدنيا رآها يعني.
2: هذا أخوي قول الله سبحانه وتعالى، يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويزيد الصدقات. أنا هو حتى لو كان هو ما دام النية للآخرة هذا هو الأصل.
3: نعم.
2: ثم حتى بنية التوسع أن ربي يفتح عليه هو باب الإيمان بما أتى في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب الياء حتى إيمان.
3: اليقين بما عند الله.
2: اليقين بعند الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك من جربش تجربني.
3: صحيح.
2: كان واثقا يعني بإذن الله يعني يقول هكذا، يعني كما قلت لك شيخ أسامة يقول لي هذه صفقة مع الله.
3: سبحان
2: هكذا يقول لي متأكد أني ربي حيفتح لي صفقة جديدة أو باب رزق جديد بها. يعني فهذا هو اليقين، هذا هو اليقين، وهذا المال الذي يطرح الله فيه البركة.
3: اللهم أعطي منفقا خلفا، في الحديث هذا وارد صحيح،
2: أعطي ممسكا تلفا. نعم.
3: الخلف ما موجود يعني موعود به.
2: نعم بإذن تعالى. نعم هذا يعني نعم.
3: بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليكم. طيب شيخ، تو اللي احنا نتكلمنا عن اللي يبيع ماشيته أو حتى يهبها لابنه كذا فرارا من الزكاة، باي طيب شيخ، في اللي يبيع أو يعني يهب أو كذا لكن مش فرارا من الزكاة، كأن يكون مثلا باعها فعلا قبل الحول ما عادش يبيعها مثلا أو يبي يتخلص منها أو لأي ظرف كان، أو حتى ناسي مسألة الحول ثم رجعت له مثلا باللي شري منه قال بلا يردها ما صار ليش ورد، هذا كيف حكمه يعني؟
2: يقول علماؤنا من باع ماشية ليس فرارا من الزكاة، ليس فرارا من الزكاة، وإنما ردت إليه على سبيل المثال بسبب عيب فيها، بسبب عيب فيها أو بسبب فساد في عقد البيع، يعني حدث فقد شرط من شروط الصحة أو عدم قدرة المشتري على سداد الثمن، فأرجع له هذه العجز يعني هنا.
3: نعم.
2: ليس الإقالة، إقالة بروحها. فهنا في هذه الحالة يزكيها على حولها الأصل الأول، أنا امتلكت الماشية هذه كما يقال مثلا في شهر محرم، شهر محرم
3: تمام،
2: أو عندي حتى من قبل يعني، لكن حولها حول محرم، حتى في محرم يعني أكثر من نصاب، أكثر من 40 شاة، أو أكثر من 5 من الإبل، أو أكثر من 30 من البقر، وكنت أملكها من زمن وتزيد، فبعتها في شهر ربيع مثلا.
3: نعم.
2: وحولها ديما نزكي فيها أنا الزكاة متاعي في زكاتي في الماشية نقول في شهر محرم، وبعتها في ربيع، ثم جاء المالك أو للمشتري الجديد وردها لي بعد 3 شهور أو 4 شهور زي ما نقوله في جمادة ولا في شعبان أو في رجب. فهل إرجاع هذه الماشية أصبح تملك جديد وبالتالي الحول ينتقل لهذا الشهر اللي هو رجب اللي ردها لي فيه بسبب يعني قلنا عيب مثلا في العقد او عقدي ما قدرتش يعني نسدد باقي الثمن او كذا الى اخره وعجزت وكذا وليس إقالة كما قلت. ففي هذه الحاله نرجع كان لم يحدث شيء كان هذه الماشيه بقيت على ملكي ولم تخرج من ملكي. فحوله اصله هو شهر محرم لما يجي شهر محرم بنزكي واخرج عليها الزكاه. لكن لنفرض مثلا بسبب الإقالة.
3: شنو الإقالة شخص؟
2: يعني الإقالة هو الرجوع في البيع بمعنى العام يعني وإن هي عقد جديد يعني. إنسان أني شيء مني الماشية هذه
3: كويس وخلصك
2: خلصني وخلاص كل واحد امتلكها بوجه شرعي وقبضت الفلوس وواحد مشاري حالة جاني بعد شهر قال لي فلان والله يعني رأوا الصفقة هذه ما مشتش معاي الحساب روحي مثلا فيه لي فيه وجود هذه فيه يخش على تربية الأغنام وهو مش أهل لها أو تربية الإبل يجرب يعني بخط تجارة الإبل أو تجارة الأغنام وهي ليس مختصة فيها فيجرب شهر ولا كذا يحس روح أنه بالتعب أو ما يقدرش يسيطر على هذا النوع من التجارة على سبيل المثال أو بأي عذر آخر أو حتى ببيعها وما صار لاش يعني عنده صار ضرف بكذا يقولك بالله يا فلان شيخ أسامة رواني ما صار ليش من هالبيعة وكان ناقة ترد لي فلوسي
3: ونردك
2: بضاعتك الماشية وغيرها أي بضاعة ماشية وغيرها هذه الإقالة في كل شيء يعني. ففي هذه الحالة يرضى البايع يقول له خلاص هات البضاعة وخذ فلوسك زي ما نقول احنا. هذه تسمى إقالة. أقلني في بيعتي هذه الإقالة عندنا وعند المذهب السادة المالكية أن هي بيع جديد كأن بيع جديد كأن صفقة جديدة يعني يعني بعت لك بضاعة وبعدين قلت لك هي بيع حالي من جديد
3: كأن بيع حالي
2: عقد جديد وليس فسخ للبيع.
3: أيوة.
2: عقد جديد وليس فسخ للبيع. ففي مرات زي ما قلت لك يرد الماشي يقول لني والله لو جربت روحي حسب روحي خش في تجارة الأغنام أو الإبل لكن لقيتها ما تمشيش معي وبنبنا نردوا الصفقة يعني نردوا البضاعة ونرد لك بضاعتك وتعطيني فليساتي زي ما يقول. فيقول لي خلاص تمام. في حاجة بس هو مش في جانب الزكاة أن الإقالة لما نقول الإقالة هنا إعادة البضاعة وأخذ المشتري ماله هنا تجوز بالثمن نفسه بأكثر منه أو بأقل لأنها بيعة جديدة بيعة جديدة لأننا قلنا فسخ معناها بيرد فلوسه وذلك بيأخذ بضاعته. هذا من المباب الفرق يعني بين الإقالة
3: يعني في الفسخ يتعين رد المال نفسه
2: نفس المال نفسه بالضبط
3: نفس القيمة لكن في الإقالة ما يتعينش يكون نفس المبلغ
2: بالضبط
3: أي مبلغ يتفق عليه.
2: يعني شريت منك سيارة وجيت بعد أسبوع لك هذا قلت يا شيخ أسامة سيارة بيردني وما ما مشتش معي أو كذا ما استريحتش فيها. يقول لي بيني بعتها لك ب20,000 السيارة لكن أنا حق ما كنت بين
3: نولي في الشرية بعطيني 21 مثلا
2: أعطيني 21 أخذها منك 21 مثلا 19
3: أيوة
2: أخذها منك 19 أو كذا إلى آخره. فأنا بأس في هذا لأن قلنا الإقالة عقد جديد وبالتالي على ما يتفق عليه البائع والمشتري. البائع أصبح مشتري والمشتري أصبح بائع يعني هذا لكن لو قلنا فسخ أنا برد الرأس برد المال اللي برد البضاعة يعني. ففي هذه الحالة الإقالة إذا قلنا هي تعتبر كأنها عقد جديد عقد جديد وبالتالي كأن اشتراها من جديد. ففي هذه الحالة يبدأ الحول يعني من يوم الإقالة من يوم الإقالة ومن يوم اسمه حولها يوم الإقالة اللي هو
3: اليوم اللي صارت فيه صفقة جديدة
2: ترك فيه البضاعة نعم ترك فيه البضاعة. وكذلك من جاءته هبة يعني بعتها لولدي بعتها وقبضت الفلوس وقبضت الفلوس وبعدين قال لي أبويا 5 من الإبل أو 6 من الإبل مثلا بعتهم له وجاني بعد أسبوع ولا 10 أيام ولا شهر ولا كذا ولا شهرين قال لي أبويا الإبل خودهم ما صليش منهم بهم شني وخذهم هبة
3: ايه.
2: عطية يعني
3: ايه.
2: هذه استقبل بها حول جيد أيضا استقبل بها حول جديد لأن يعني خرج فعلا يعني من الملك وأصبحت ملك جديدة وبيع ومال جديد فائدة جديدة كما أخذنا في الفائدة والغلة فهي فائدة جديدة إذن فهذه من قام بإبدال غنمه أو إبله قبل الحول بشهر مثلا وهي ليست نصابا في العادة ما يصورش هارب من زكاره هارب من زكاره يكون عنده نصاب
3: ايه صح اللي أقل من نصاب هذا مش
2: نصاب ما تقول هذا والله لا باح هارب من الزكاة
3: الناس هو كهوك ولا هيك معلش شيء زكاة
2: في كل حال لا زكاة عليه لا زكاة عليه أيضا عندنا من كانت عنده أغنام أو إبل للتجارة سواء كانت نصابا أو غير نصاب وبدلها بأخرى أو باح إما بمال قالوا أو بنوعها وتنضان بمعز أغنام عند أغنام
3: تمام
2: عند أغنام
3: بنفس النوع
2: إيه إيه عند الضأن وباحهم بمعز قالوا إذا باح بمال فإما أن تكون غير نصاب لما باح فالمال الذي قبضه حق الأغنام هذه حوله حول المال الذي اشترى به الأغنام أو الإبل للتجارة يعني عندي شريت فلوس عندي فلوس عفوا اشتريت بهم يعني إبل ستة أو سبعة من الإبل وكذا ثم بعد ذلك بعد ستة شهور سبعة شهور بعتهم الإبل هذه وهي عفوا غير نصابة ليست نصابا ليست
3: نصابا
2: نصابا مثلهم إما أن تكون غير نصاب
3: ثلاثة من الإبل مثلا
2: لما باعها في المال الذي قبضه حول وحول المال الذي اشترى به الأغنام يعني غير نصاب يقول مثلا لما بعتها ستة عفوا أربعة في يعني في خمسة من الإبل شاتن هذا نصاب الزكاة الإبل خمسة
3: تبدأ من الخمسة
2: إيه أنا عندي ثلاثة اشتريتني من خش في تجارة الإبل شريت أربعة من الإبل عندي مال شريت به أربعة من الإبل هذا المال نقول الحين في شهر محرم زكاتها في العادة زكاته في شهر محرم ثم بعد ذلك بعتها بعد شهر ربيع في شهر رجب في كذا إلى آخره هذا المال الذي بعتها به حوله حول أصله المال اللي قبضت عفوا المال اللي قبضت من الإبل هذه الثلاثة اللي بعتها يعني زي ما قلت أنا عندي مال عادة زكاته أو حوله في شهر محرم فجيت في شهر صفر واشتريت ثلاثة منه أو أربعة منه الإبل ثم بعد ذلك بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر زي ما يقولوا في رجب بعت هذه الإبل الأربعة أو الثلاث فهذا المال الذي قبضته ثمن لهذه الإبل حوله حول أصله اللي هو قلتني زكاته في شهر محرم في العادة المال هو نزكي فيه في شهر محرم هذه المال الذي قبضته هنا حوله حول المال الذي اشتريت به هذه الأغنام أو الإبل للتجارة هذه إذا كان المال عادة أزكيه أما إذا كان المال نفسه يعني امتلكته في شهر ربيع مثلا وامتلكت جتني مثلا عندي زي ما قلت جتني هبة بأربعين ألف أو خمسين ألف دينار وفي هذه الحالة اشتريت هذه الأشياء من الأغنام أو من وهي غير نصاب أربعين عشرين من عشرين شاه أو خمسة وعشرين ثم بعتها بثلاثة أو أربعة أشهر طيب أن يعني المال هذا لما امتلكته في محرم وهو نصاب وهو نصاب ثم بعته في وسط السنة أقل من الماشية هذه أقل من النصاب هي يقول 20 أو 25 فنكرر ونقول أن نصاب هذا العفو ثمن هذا هذه الماشية التي بعتها اللي هي 20 أو 25 حولها حول أصل المال الذي امتلكته
3: بدأت به في الأول
2: إما أني في العادة عندي نزكي فيه كل عام وبالتالي لم يتغير شيء وإلا في الشهر اللي امتلكت فيه النصاب فيه يعني يأخذ نفس الحكم يعني طيب أما إذا بقيت عندك الأغنام هذه أو الإبل حتى وجبت الزكاة في عينها وجبت الزكاة في عينها كنت عندي لأن أصبحت يعني حال وخذها للتجارة شهر التجارة
3: هي عددها بالغ النصاب وحال عليها الحول
2: أو حتى
3: أو جاي الساعي
2: أو حتى مثلا هي قلنا إحنا زكاة الحول حول أصلها عندي 30 ولما اشتريت ب 30 شاه ولما و 20 شاه ولا 30، ولما حاد الحول اصبحت عندي 42 شاه. فاخرجته بنخرج فيها الزكاه يا شيخ، 42 فيهم شاه ولا فطلعت منهم شاه. بعد ذلك يعني امتلكت هذه الاغنام في شهر محرم، وبقيت عندي الى شهر صفر من العام اللي بعده اللي هو 13 شهر.
3: نعم.
2: فاني اخرجت الزكاه عنها مثلا في في في, في محرم، في محرم. فلما بعتها، لما بعتها بعتها بعدها بشهرين يا شيخ.
3: نعم.
2: في ربيع، نقول بعتها في ربيع تمام. فهنا في هذه الحالة المال الذي قبضته في ربيع هو يتحول ليوم الحول الزكاة متاعي. وعيد يعني أنا عندي اشتريت أشياء للتجارة، اشتريت 25 شاة في محرم، لما حاد الحول في محرم أخرجت زكاتها.
3: كويس.
2: أصبحت عندي قلت عندي 42 مثلا، أخرجت فيها الزكاة. في هذه الحالة أنا لما طلعت الزكاة عليها في محرم لا شيء يجب علي فيها، أديت حق الله فيها في محرم. بعدين بعد شهرين بعتها.
3: نعم.
2: بعد شهرين بعت ال 42 هذو شاه. الآن أمتى بعتهم؟ في شهر ربيع، وأنا أخرجت زكاتهم في شهر محرم. فهذا المال اللي بعتني في شهر ربيع قبضته في شهر ربيع هو أصبح وبيصبح هو شنو؟ الحول يا شيخ، معاش محرم زي قبل.
3: بيتغير.
2: إيه، لأن وجوب الزكاة فيها اللي في شهر محرم أبطله حول الذي عفوا أبطله اليوم اللي بعت الصفقة نهادي اللي هي في شهر صفر، أبطلت حول الأصل، أبطلت حول الأصل الذي اشتراها به. معي الصفقة هذه اللي بعتها بها يعني في شهر صفر خلاص أصبح الآن الحول بتاعي معش
3: بيتغير معنا الحول. يبدأ من يوم الصفقة هذه.
2: يعني خلص زكاة في محرم وبعتها وقبضتها مال، فتحول الحول يوم قبض المال في أو يوم البيعة هذه اللي هي في صفر زي ما نقوله. نعم.
3: فأنا
2: وجوب الزكاة فيها أبطله حول أبطل حول الأصل الذي اشتريت اشتراها فيه يعني. يعني اشتريتها في يعني في محرم وزكيتها في محرم وبعتها في صفر، أخذت فلوسها في صفر. إذن الآن الفلوس هذو حولهم ماذا؟ حولهم صفر، لأن محرم اللي زكيت
3: خلاص
2: في الزكاة بتاع الغنم هذيك، وأصبحت الآن تحولت الأمال الآن. الله أعلم.
3: نعم.
2: وأما إذا أبدل أو إنسان بدل ماشية من الضأن قلنا أو معز بالضأن أو بقر بجاموس كما قلنا في الدول المجاورة، فإذا بدلت هني المعز بالضأن فحول الزكاة حول الأصل الذي بعته. تغير من نفس النوع يبقى الحاصل نفسها. على حالها. أبدلت بدأ هنا بنفس النوع. جاموس ببقر أو بقر بجاموس أو ضأن بمعز أو معز بضأن يعني. فحول الزكاة حول الأصل الذي باعه فيه يعني. فيبني على الأصل ولا يستقبل، ما يستقبلش بجديد
3: حول جديد
2: زي ما قلنا في المسألة السابقة. وإنما حوله حول الأصل يبني على ما مضى يعني. يعني عندي 50 شاة، 50 من الضأن،

0: كذلك أيضا يقول حين امتلك ماشية للتجارة فغصبت أو سرقت منه. المفروض أنها غصبت أو سرقت منه وأتلفت، صرفها اللي خنبها واللي سرقها هذا صرفها باعها ومشته وعاش نعرفها وين أو ذبحها أو كذا. ثم أراد أن يتصالح معي فقبلت العوض فيها مالا، قبلت أن يعوضني مال حولها حول المال الذي اشتراها به أولا، حول المال اللي اشترتها بها
1: أول مرة
0: أول مرة أنا. نعم، فكأنه باعها بمال قالوا. في الشرح الكبير للشيخ الدردير قال: ولو كان الإبدال المذكور لاستهلاك لها استهلكت، يعني ادعاه ربها أي مالك هذه الماشية على شخص فصالحه على نصاب من نوعها أو أعطاه القيمة عينا، فإنه يبني على حول أصلها، حول أصلها يعني. فالقاعدة إذا بيعت هذه الماشية بالمال فالحول حول المال الذي اشتريت به الغنم التي باعها بالمال، وإن استبدلت بماشية من نوعها فحولها حول الماشية نفسها التي بدل بها، والله أعلم.
1: تمام، ما زال عندنا فروع في هذه المسألة ولا؟
0: نعم.
1: طيب لعل ناخذها شيخ بعد الفاصل، نخرج إلى فاصل ثم نواصل باقي مسائل المتعلقة بإبدال الماشية وبيعها ونحو ذلك إن شاء الله. أيها المشاهدين المستمعون الكرام، كونوا معنا بعد هذا الفاصل، نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي كنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أيها المستمعون الكرام بعد هذا الفاصل. شيخنا، مازال حديثنا متواصل عن اللي يبيع الماشية متاعه أو يستبدلها ونحو ذلك، مازال في فروع متعلقة بهذا. كنا تكلمنا احنا قبل الفاصل على يستبدل الماشية بماشية أخرى من نفس أو من نوع آخر لكن من نفس الجنس، يعني ضأن بماعز مثلا أو بقر بجاموس، قلنا أنه هو حولها حول الأولى لأن هي من نفس النوع إذا استبدلها. نعم. إذا كان مازال في فروع تانية متعلقة بمثل هذه المسائل، هذا كله طبعا في اللي شراها للتجارة، صح؟
2: نعم. إذا ننتقل في هذا الجزء إلى من امتلك ماشية لأجل القنية للتملك يعني وليس للتجارة. يعني وهي نصاب ثم استبدلها، وهي بنصاب ثم استبدلها، يعني مازال مع يقول في شرح مختصر خارجي، شرح المختصر الخرشي أو الخرشي على الاختلاف في ضبطه، في قول خليل كنصاب قنية قال يعني أن من كان عنده نصاب من الماشية لأجل التملك وليس للتجارة فأبدلها بنصاب مال فلوس أو بنصاب من نوعها فيبني على حول الأصل، يملك هذه الماشية أو يوم اللي يزكي فيه فيها في العادة. ولو كانت أقل من نصاب، هي أقل من نصاب

0: طب يعني نقول احنا 30 من
1: 30 30 ماشي من الغنم
0: من الغنم 30 ابدلها بنصاب من العين ابدلها بنصاب من العين. نقول الان النصاب حوالي 45000 عند 30 باعها ب 50 عند 30 شاه باعها ب 50000 فانه لا زكاه عليه اتفاقا ويستقبل بالثمن ويستقبل به الثمن. يعني هذا اليوم اللي يبدا بحول جديد يبدأ حول جديد لأن هي أصل غير نصاب في الأصل هي غير نصاب هي أقل من نصاب وباحها ولو كان المال اللي باحها به هذا نصاب يعني 50 قلنا نحن 30 شاه ما فيهاش لا زكاة فيها نصابها 40 فباحها بخمسين ألف ونحن نقوله نصاب زكاة المال 45000 وباحها بخمسين عند نصاب مال لكن هنا لا يبني على الأصل وإنما يستقبل بها حولا جديدا من يوم لك فلوس يوم بعتها بفلوس بعتها برجب بخمسين ألف إذن هنا نستقبل خمسين ألف هذا نستقبل بهم من يوم رجب يبدأ أول يوم من يوم من أيام الحول يعني من أيام الحول. وأما كان بدلتها نصاب من نوعها أنا عندي 40 شاه معي وبدلتها ب 40 من الماعز او ب 2 او 45 من الماعز فان هنا مدام النوحة فحولها حول الاصل حولها في ربيع في رجب بعتها ب عندي عفوا عندي 5 عندي 40 شاه من من الغنم حولها في ربيع واستبدلتها في شعبان ب 50 من الماعز فالحول هو حول الأولى اللي هو الربيع لما نسكر الربيع نزكي على المعز هذا لما يوصل الربيع وسكر العام حولها حول الأصل فنزكي عليها. لكن لو الاستبدال بنوع آخر مخالف استبدل مثلا عند يتاجر في الإبل أو عفوا مش تاجر هو ما قلنا أنا التملك يعني عند 5 من الإبل أو 4 من الإبل أو عفوا أو 6 من الإبل وبدلتها بغنم أو بقر بغنم أو غنم ببقر أو غيره فهنا يستقبل بها الحول ولا يبني حول جديد لأن البدل هنا مختلف اختلاف كلي الأجناس مختلفة اختلاف كلي من المبدل فكأنه مال جديد كأني تلكت مال جديد
1: لذلك بيبدأ بداية جديدة
0: يبدأ جديدة نعم
1: نعم واضح إن شاء الله توهدت كل المسائل المتعلقة ب يعني مسألة إن هو يبيع ويستبدل وكذا وكلها لا لا ليس هروبا من من الزكاة. نعم, نعم. واضح شيخنا. ممكن شيخنا ننتقل إلى مسألة أخرى إذا كانت يعني هذه المسائل اللي انتهينا منها هي مسألة زكاة الشركاء. أحيانا يكونوا في أكثر من شخص شركاء في عدد من الماشية فما نعرفش هي كده لها أحوال يعني مثلا إذا كانت هي الماشية بلغت 40 من الغنم مثلا يكون أو 42 من الغنم ولكن واحد منهم عنده 20 والثاني عنده 22 مثلا فيعني كيف تتم الزكاة في مثل هذه المسائل يعني.
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذه المسألة هو الزكاة الخلطة كما يسميها الفقهاء والخلطاء هي من باب التيسير على الناس سبحان الله. فترى يعني كما قلت في بداية الحلقة يعني تعامل أو أحكام الشريعة تتعامل مع الأغنياء والفقراء على حد سواء والتيسير للجميع التيسير مع الغني ما وجد في ذلك حظا من شرائع الله سبحانه وتعالى وكذلك للغني ولعباد الله أجمعين. فهذا الخلطاء هنا من باب كما يقول العلماء من باب يعني التشجيع على التنمية باب التشجيع على التنمية وتنمية هذه الموارد لخلق الله فيسر الله على الخلطاء في الماشية وعاملهم معاملة الملك الواحد يعني هو زكاة الخلطة مأخوذة من الاختلاط من الاختلاط وكما قال ابن عرفة هي اجتماع نصابي نوع من النعم مالكي من نوع نعم مالكين يعني فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد يعني هو اجتماع نصابين عند المالكية لمالكين فأكثر مما يوجب تزكيته أي تعامل معاملة المالك الواحد. هذه نعيد الخلطة إذن هي جعل الماشيتين لمالكين جزء ملاك أو أكثر وكل واحد منهما يملك نصابا عند الفقهاء المالكية فتزكى معاملة المالك الواحد. على سبيل المثال نقوله ثلاثة أشخاص. وكل شخص يعني عنده 40 شهر. كل واحد عنده 40. ثلاثة في الأربعين بمية.
1: 120.
0: يعني هم كل واحد ماشي بروحة وملكيته بروحة ومستقل. يعني كل واحد بيطلع شهر. ثلاثة أشياء هذا 120 هم. متفرقات يعني مش مشتركين هم. كل واحد قلنا مالك بروحة. هذا ثلاثة جيران. هذا عنده 43 وهذا عنده 45 وهذا عنده قلوا 41. لما يجي الحول متاح حول زكاة أو الساعي زي ما نقوله كل واحد بيطلع شهر. ثلاثة أشياء يعني في المية مجموعهم 120 وكسر يعني يقولوا 125. فهنا كل فرد سيخرج شاة عن زكاة ماله. فإذا كانوا خلطاء نقولوا شركاء الخلطة هذه مشتركين مع بعضهم وليس هروبا من الزكاة كم بيطلعوا في 120؟ بيطلعوا واحدة فقط. شوف رحمة الله سبحانه وتعالى يعني من باب التيسير. فهذه من باب الرحمة الله سبحانه وتعالى لأن الله رحيم بعباده فقير وغني على حد سواء. فهنا يخرج كل واحد منهم ما قلنا كل واحد مفرد بيطلع شاه بروحه. لكن لو كانوا مع بعضهم ثلاثة
1: بيطلعوا شاة واحدة فقط
0: يعني. والمثال الآخر يقولوا شريكين واحد عنده 80 من الماعز والثاني عنده 40 من الغنم. وتوفرت فيهم شروط الخلطة معي المجموع 120 بيطلعوا شاة واحدة فقط. مر بنا في الحلقة السابقة أن يؤخذ منه الأكثر
1: يؤخذ منه الأكثر.
0: هذا عنده 80 والثاني 80 من الماعز و40 من الضأن من الضأن. فبنطلع هنا ما دامهم شركاء فيهم توفرت فيهم شروط الخلطة بنخرجوا يعني واحدة من الماعز. وأكيد الماعز أقل من سعر حتى أقل من الغنم أقل من الغنم في المعتاد يعني
1: أقل من الضأن
0: أقل من الضأن نعم أقل من الضأن. فصاحب الماعز عنده 80 وصاحب الضأن عنده 40 يعني الثلث. لما نقسم 120 على 3 بيطلعوا 40. فصاحب الضأن المعز هذه اللي بيطلعوها من الزكاة يخرجوها زكاة كم تساوي؟ نقوله تساوي 300 دينار على سبيل المثال. نقوله مثلا 900 دينار تساوي 900 دينار. فصاحب الغنم هنا الابل هنا الضأن عفوا صاحب الضأن بيخلص
1: صاحب المعز
0: صاحب المعز بيعطيه الثلث النوبة 40 هم وذاك 80 بيعطيه 300 دينار بدل ما يخرج شاه واحدة. كان يخرج شاه الآن قلت ولا الشاه كان بتساوي مش أقل من 1700-1800 على سبيل المثال. فشوف يا رحمة الله سبحانه وتعالى يعني شريعتنا الغراء لا تتسلط على الأغنياء. ليست أنت خلاص تملك تمام فيتسلطوا عليك لا بالعكس يعني. ففي هذه هذا باب المثال يعني. وكما ما الدليل؟ قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ومن كان من خليطين يعني شركاء زكاة الخلطاء فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. لأن لو كانت هذه الأغنام متساوية مثلا نقول 60 من 60 من واحد عنده 60 من المعز والثاني 60 من الضأن فالنهاية الساعي اللي بعثه والأمر بيختار واحد الأفضل الفقير شنو هو لأنه متساوية. وكان أخذها من الضأن بيكسب مع صاحب المعز وكان مع أخذها من المعز بيكسب صاحب الضأن مع المعز يعني. وعندنا مثال آخر معلش حتى هو مثلا حتى في زكاة الإبل الآن أن تعرف أنت المسألة هذه موجودة يعني عندنا اثنين شركاء خليطان عندنا خليطان كل واحد عنده 36 من الإبل كل واحد عنده 36 أو 36 من الإبل أو 37 يعني لما نجمع 36 و36 يطلع المجموع 72 النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى بنت لبون أنثى وهي التي أكملت العام الثاني ودخلت فيه الثالث. فإذا بلغت 46 إلى 60 قال ففيها حقة طلوقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 فيها جذعة. يعني من 61 إلى 75 فيها جذعة. فيجب عليه نيته. وعندي زوج شركاء خلطة, هذا عنده 36 وهذا عنده 36 المجموع
1: 72.
0: قال فإذا بلغت النبي صلى الله عليه وسلم, قال فإذا بلغت 61 إلى 75 فيها جذعة. لو كل واحد بروح عشان بيطلع 36 بنت لبون,
1: لبون كل واحد,
0: واحد بيطلع بنت لبون تمام. لكن لما اشتركوا في الخلطة وتوفر فيهم شروط الخلطة هنتعرضوا لها إن شاء الله بإذن الله تعالى, ف 36 و 36 72 يعاملان معاملة المالك الواحد. كان 72 يملكهم واحد هذا
1: بس, يعني طلعوا واحد حقه
0: فقط, طلعوا جذعة فقط. والاخذ من الجذع اللي يخذ منه الجذعة بيقسمها مع صاحبه بالنفس. إذا الجذعة تساوي هذه, لو تساوي 6000 إذا اللي يأخذت منه هذا خرجها. والثاني الشريكة الثانية معه بيعطيه 3000 يتمنوها قداش, بيعطوها نص حقها يعني. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى يعني. وأكيد أن الجذعة أقل من 2 بنات لأبوه في العادة في المعتاد في المتوسط خلينا من دون يعني التعارف عليه. أن 2 لأبوه أغنى من جذعة واحدة عادية كما يقال يعني. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى وألطافه, له الحمد وله الشكر وعلى كل حال.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. ما زال عندنا مسائل متعلقة بزكاة الخلطاء ولا
0: هي عندنا شروط الخلطة يعني لها شروط هي ليس أطلاقها هكذا.
1: طيب بنخش فيها بإذن الله في الحلقة القادمة إن شاء الله, لأن الوقت ضاق علينا في هذه الحلقة, فنبدأ فيها بإذن الله تعالى من الحلقة القادمة. أشكرك شكرا جزيلا شيخنا الشيخ محمد خليل المزوغي, عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاجورا. كما أشكركم أيها المستمعون الكرام على طيب المتابعة والاستماع, وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فإني أود أن أتكلم في عجالة على مسألة يعني متعلقة بالشأن العام في مجتمعاتنا, ومتعلقة أيضا بالسير على الطرقات العامة في المركبات. للأسف بعض الناس يعني يظن أن الأحكام الشرعية إنما تكون في الصلاة واجبة, في النافلة مندوبة, في الخمر الربا الزنا محرم, يظن هذه هي الأحكام الشرعية فقط, ولا يظن أن المؤمن أو أن الإنسان عندما يستفيق صباحا إلى أن ينام هو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة, وأن كل أذى وكل ضرر في كل ضرر فإن الإسلام يحرمه وينهى عنه. هؤلاء بعض الناس يستفتون, قالوا الآن خرج علينا بعض الشباب يعني طراز جديد في قيادة السيارات في الفترة الليلية, يركبون بعض الإنارات سموا فيه الضي الأزرق, والله كل واحد يسمي فيه, وأنا وجدت عنده تسميات في عدة دول. هذه الإنارة الزرقاء للأسف يعني أنت تقود في سيارتك يقابلك حد من هؤلاء يفلت فيك الضي الطويل, الإنارة الزرقاء هدية تسبب لك عمى مؤقتا, تقعد أنت ممكن حوالي 20 ثانية والله حتى دقيقة ولا كذا لا ترى شيئا, وبالتالي يعني يفعلونه أحيانا من باب التباهي بالسيارات الفخمة, وأحيانا للأسف القصد منه هو إيذاء المقابل من السائقين. وهذا طبعا في شرع الإسلام هذا أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر, والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال, وبالتالي كل ضرر يوقعه الإنسان بغيره دون ما موجب لذلك فإن هذا يكون حراما. وبالتالي يا جماعة أراه قوانين المرور هذه من المسائل التي يمثل لها العلماء بمسائل في المصالح المرسلة. الآن من مصالح البشر أن تنظم حركاتهم في قيادة السيارات والشاحنات. إذا كان الفقهاء قديما تكلموا عليه ركوب الدواب وعلى أحكام الطرق وكذا, هذه الأحكام نفسها خذها وطبقها على أحكام قيادة السيارات اليوم والشاحنات والطائرات وغير ذلك. وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يحترم قانون المرور ما استطاع، لأن القانون هو في مصلحة الناس، ينظم العلاقة بين السائقين، يؤدي إلى حفظ حياة الناس فيما بينهم. وبالتالي يا جماعة، وهذا يعني خطاب يوجه للشباب الذين يركبون هذه الإنارات الزائدة اللي هي في الأصل مخالفة للقانون، يركبوا في الإنارات الليلية القوية جدا هذه، عندما يفلت الضوء الطويل أمام من يقابله لا يرى شيئا، وكم سببت من حوادث ومن مشاكل ومن كوارث. فهذا أمر لا يجوز كما عرفنا للقاعدة العامة، الضرر يزال. ومن هذه الأخطاء أيضا التي تقع في مسألة قيادة السيارات، للأسف هذه ظاهرة اللي احنا نقول لها الفنار الواحد، تلقى واحد يسوق في سيارة فيها فلاش واحد، فنار واحد فقط، ويقود ليلا، وبالتالي الشخص اللي قابله ما يعرفاش هو، هل الإنارة هذه في الجانب الأيمن من السيارة، هل هي من الجانب الأيسر، بي كيف يحتاط ويترك المسافة بينه وبين هذه السيارة العوراء في طريق فردية. هذا نوع من الإيذاء. وفي ناس حتى لما قالوا له، قالوا انت راه سيارتك فيها فلاش واحد ولا فنار واحد، وانت تؤذي اللي مقابلك ويقعد في خوف ولا يعرفك انت وين ماشي ولا كذا. قال لا لا وراه حرام. قال لا، هو الشرع خير، انتوا الحرام دخلتوه حتى في السيارات. نعم، الحرام يدخل في كل شيء، كل ما فيه إيذاء للناس دون ما يعني موجب لذلك يكون حراما، سواء كان في قيادتك، في أكلك، في رحلتك، في كذا. الأحكام الشرعية هذه تكون معك أيها المسلم أينما كنت. نعم، قانون المرور هو عمل بشري، القصد منه هو الحفاظ على حياة الناس، ولهذا نقول يعني يجب، بل ينبغي للإنسان أن يتقيد به ما استطاع، وأن يحرص على عدم فعل ما يؤذي الناس. ما يؤذي الناس خاصة في مثل هذه الأمور، يعني في الإنارة الليلية الآن أنت يواجهك في الطريق ناس، هذا نظر جيد، هذا نظر متوسط، هذا نظره ضعيف، هذا يبصر نهارا لا يبصر جيدا ليلا، هذا رجل كبير السن، هذا يعني أنت أشكال وأصناف الذين يقابلونك في الطريق. وبالتالي مسألة التبختر بالضي الليزري، هذا الضوء الليزري، ومسألة عدم المبالاة وعدم تركيب الضي متاع الفرينو، والاسطبات ما فيهمش ضي، والفليتشات ما يخدمنش، يا جماعة راي هذه أمور ربما تكون أنت أيها المهمل أو أنت أيها المتهور ربما تكون سببا في ضياع أناس وموتهم. أراه فيه يا جماعة اللي مر وني قابل سيارة بضي ليزري، راهم عاش يعرف روحها تخش بيه سيارة، تطيح بيه في حفرة، تخش في حادث، تضرب في خرسانة، ألم تكن أنت المتسبب في موته؟ ها، وإحنا عندنا راه المتسبب كالمباشر. كذلك الناس المهملة للإنارة، هذا يمشي في الليل من غير ضي، وللأسف بعضهم راه يفتخر بذلك ويقول لك أنا مشيت بها ما فيهاش ضي اسطبات وما فيهاش ضي كذا وسيارة عرة. يا جماعة إحنا المشكلة لو أردت أنت لنفسك الهلاك، هذا تحمل وزر أمام الله، أما أن تقصد هذا بغيرك فأنت تبوء بإثمك وإثم غيرك. وبالتالي خلاصة ما أود ذكره أن مسألة التقيد بالقوانين اللي هو في قانون السلامة المرورية وفي قانون الطرقات العامة، هذا أمر واجب. وأنا تصفحت فتاوى دار الإفتاء قبل أن أدخل الحلقة، وجدت أن لدار الإفتاء عدة فتاوى في أن العمل بقانون، في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب، يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات قانون المرور ربما لا تسري حتى على طرقنا المتهالكة، هذاك أمر آخر. لكن يا جماعة الآن الذي يهمنا أنك أنت أيها السائق، أنت لا تسير في طريق وحدك، وبالتالي يحرم عليك الإضرار بالناس، يحرم عليك إيذاؤهم، ومن الإضرار بهم فلت هذا الضوء الليزري في الليل، من الإضرار بهم أن تمر بسيارتك دون ما إنارة، من الإضرار بهم أن تذهب بسيارتك بدون فرامل، بدون فرنوات، وهكذا. هذا كله يا جماعة راه يؤدي إلى الإضرار بالناس، والإضرار بالناس محرم كما ذكرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM و97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم لطلب الفتوى على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نستقبل اتصال أول اليوم. الأخ إسماعيل، تفضل. الأخ إسماعيل،
2: ألو.
1: مرحبا أخ إسماعيل، تفضل. أهلا بك يا سيدي، حياك الله. أخ سعيد، تفضل.
2: أول شيء بنحييك يا شيخ عبد الغني، وبارك الله في علمك.
1: آمين.
2: وجزاك الله بالصحة والعافية إن شاء الله، وجزاك من فضله يا رب.
1: آمين وإياكم إن شاء الله.
2: شيخ عبد الغني، بالله فيها نصيحة لك توجهها للناس، يعني أن يعتقدوا أن دار الإفتاء ماسك العصا وطبق في القانون وطبق في الأحكام وكل شيء، يتهموا فيه في ناس، يتهموا في دار الإفتاء، يقول لك أنتوا يعني كلموا مثلا في الشيخ الصادق، ولا كلموا في دار الإفتاء، ليش ما يدروش وليش ما يدروش؟ ما يسبوش أن دار الإفتاء جهة توعد بالناس وترشد الناس وتدعو إلى سبيل الله بالموعظة الحسنة، عرفته؟
1: نعم.
2: وفي اللي حمل في أسئلة دار الإفتاء ما لا تطيق، يعني بمعنى أن في ناس يصدر في حقهم حكم قضائي ويجي لدار الإفتاء ويقول يا دار الإفتاء أنا صار صدر القاضي، ويقعد يعني كأنه مش عاجبه مثلا الشيخ، بعد ما يقول له صدر قضاء هذا القرار خلاص قضاء أعلى شيء، يعني قرار القضاء فيحترضوا ويشوف فيهم. يعني أنا نسمع في ناس مجدين والله شيء غريب، يعني ما يستبوا الشيخ الصادق الخرياني حفظه الله ماسك عصاه ويطبق في القانون، يعني يجي هذا يقول له رد هذا العمل وهذا أعطيه هذا وأعطيه شارع.
1: نعم نعم.
2: بارك الله فيك الشيخ عبد الغني.
1: إيه وصلت الفكرة يا أخ سعيد بارك الله فيك. حاضر إن شاء الله نتناولها النقطة هذه بإذن الله. معنا الأخ حسين تفضل.
3: السلام عليكم الشيخ ناجي.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا أخ حسين. نحمد الله. الحمد لله يبارك فيك.
3: الشيخ مثلا قصات الدولار بعائلة كاملة
1: كيف؟
3: قصات الدولار بتاع 2000 دولار.
1: إيه إيه.
3: مثال لي عندي إخوات وعندي أمي ما يطلعوش ما عندهمش مال إنهم يطلعوا بيه دولار أو.
1: إيه.
3: نجيبهم من
1: المصرف ياخذ
3: دولار
1: ونحن نعمل كذا مثلا. تستخدم انت يعني نصيبهم بتستخدم بفلوسك وبتاخذ بفلوسك هذا قصدك يعني.
3: بالضبط
1: ايوه. ماشي حاضر يا اخ حسين جاوبوك ان شاء الله. من الاسئله الوارده الى بريد البرنامج قول هذا السائل إذا كان الميت متزوجا من زوجتين فهل تستحق كل واحدة منهما الثمن أم يشتركان في الثمن؟ يعني هو شو بيقول؟ يقول نعطوا كل واحدة ثمن ثمن والله الثمن بتاعهم نقسمه. إيه لا الثانية هي الصحيحة أن هما يشتركان في الثمن. يعني هو الثمن للزوجة سواء كانت واحدة سواء اثنين سواء ثلاثة سواء أربعة. هي هذه اسمها الزوجة. فلو كانت واحدة بتاخذ الثمن بروحها ولو كانت معاها ضرة بيقسموا الثمن على اثنين وكانت ثلاثة على ثلاثة وكان أربعة على أربعة هكذا يعني. طيب السؤال الثاني يقول فيه السائل أنا أصوم الاثنين والخميس فهل يعني أصوم يوم الخميس بنية عاشوراء ونية هذا المتعود عليه؟ نعم هذا جائز. إن الخميس ورد في فضل صومه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس وفيه ترغيب من الشارع. وما دام قد صادف الخميس يوم عاشوراء فيكون هذا الخميس يعني فيه فضل أكثر من غيره باعتبار أن هذا اليوم جاء نص في الشارع بترغيب صومه بل بترغيب صوم يوم قبله أو يوم بعده. نصوم تاسعاء ونصوم عاشوراء وهذا فضل فيه أجر عظيم. يعني من أراد أن يصوم ويغتنم هذا اليوم فإن يوم الأربعاء غدا إن شاء الله هو يوم تاسعاء ويوم الخميس إن شاء الله هو يوم عاشوراء. معنا اتصال الأخ محمود تفضل.
4: يا شيخ هذا مثل الثاني نشتغل جهة حكومية.
1: إيه.
4: باي وفي فايض فهمت علي الفايض يحط مني ولا نعطيه إيش نعطي الفايض؟
1: كيف فايض؟
4: يقولوا لي الله يسامحك 50 قرش مثلاً في اللي يعطي 3 جنيه والنص 5.
1: ما زال مش واضح السؤال عندي يا محمود.
4: قلت لك في أني نشتغل جهة حكومية.
1: إيه با أنت محصل يعني تعملية أنت.
4: ايه
1: متعملية. ايه.
4: نستفسر الفايض.
1: ايه مرات.
4: الفايض سألت عليه يا شيخ باي. قالوا لي يشرب بيه مية وقهوة لقط. اني نعطي بيه زي توبة.
1: من اللي قال لك؟
4: والله سألت عليه واحد
1: شيخ. من شيخ يعني قال لك اعطيه يشرب بيه مية واعطيه للقسم.
4: ايه.
1: في العادة هلبة ولا شوية الفايض هذا يا محمود؟
4: لا والله مرات 40 30 50. على العدد.
1: هم علاش يخلوا فيهم يا ليه ما فيش والله شنو السبب انه يخلوا فيهم يعني؟
4: لا في اللي ما عنديش 50 قرش نقول له راه ما فيش ما رد له.
1: ايه ايه ايه
4: ايه
1: ماشي نجاوبوك ان شاء الله يا محمود حاضر
4: باذن الله
1: ان شاء الله. نعم الاخ سعيد بارك الله فيه كان عنده توجيه على أمر مهم الحقيقة، وكثير من الناس للأسف الشديد وقع فيه، بل وتكتب الأقلام وتتكلم الألسن وتتهم التهم وتكال إلى دار الإفتاء الليبية وإلى سماحة المفتي وإلى المشايخ. والحقيقة كما ذكرنا لكم إن دار الإفتاء الليبية مؤسسة تتبع الدولة، تعنى بأمور معروفة في إفتاء الناس في أمور دينهم، وهي ليست جهة تنفيذية حتى يظن البعض أن عندنا عند دار الإفتاء مثلا جهاز شرطة والله مقر متاع يعني جيش والله ميليشيا أو ما هذا الكلام. ما فيش دار الإفتاء مؤسسة أي إنسان يستطيع أن يحضر لها، يجي المقر دار الإفتاء ولا أي فرع من فروعها موجودة معروفة في الظهرة وخلف قصر الملك زي أي مؤسسة في الدولة، تجي تتفضل إذا كان شيء من عملها تقدر تقوم به فإنها يعني تقوم به، يجي السائل يتقدم بالسؤال، يجي أصحاب الخصومة يتقدموا، يجي أي إنسان يجي. أما كثير من الناس للأسف الشديد يجوا لدار الإفتاء أني غصبي لحوشي أني غصبي لعقاري أني هذا، والله رهم ليس من عمل في دار الإفتاء، ولا تستطيع دار الإفتاء أن تفعل لك شيئا في هذا الأمر، بل إن البعض يجعل أن هذا هو من صميم عمل دار الإفتاء. لا، هذه الأمور تولاها القضاء، هذه تولاها القضاء، والقضاء القاضي يصدر حكم، والحكم بعتال للجهات التنفيذية هي تقوم بالعمل، هذا هو العمل الإداري القانوني. أما دار الإفتاء اللي بيها يعني لطلب الفتوى ولإفتاء الناس في مشاكلهم في أمور اجتماعية في أمور معيشية في أمور حياتية، تعرض لمشكلة يبي يعرف الحلال من الحرام، يبي يعرف هذه المعاملة جائزة مش جائزة، يبي أمر هذا ماشي طيب، هذا هو عاملها. أما إحنا ما عندنا يعني سلطة على أحد يعني بالنسبة لدارو. كلام الأخ سعيد واضح والناس كلها تعلم، لكنه بعض الناس للأسف الشديد يعني يفجر في الخصومة أو لغرض سياسي أو لغرض آخر، هذا شيء موجود ومعروف. معنا اتصال، معنا الأخ إدريس، تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله ينوركم ومبارك فيكم. آمين. يا شيوخنا، ويجيلكم العلم وثبات ان شاء الله يا رب.
1: آمين.
5: العالمين.
1: امين اخ ادريس، بارك
5: الله في دعتنا المباركه وجزاكم الله خيرا، وان شاء الله ربي ينصر اخوتنا في غزه ويثبت اقدامهم.
1: اللهم امين.
5: اللهم اهلك الصهاينه واهلك الكفر والمشركين. آمين. يا ربي واصلح بلادنا، اصلح ليبيا الحبيبه وشيوخها وعلماها.
1: اللهم امين.
5: وفضنا من الفتنه يا رب العالمين.
1: يا رب يا رب. اللهم امين.
5: يا شيخنا والله سوف نسالك عليه مشكله الدولار والمرتبات. هذا تو الدولار هذا جاي، الواحد لما بيجي بيقولوا له جيب 13,000 ويعطوك 2,000 دولار. هو متقاعد وياخذ 900 دينار. منين بيلقاهن 13,000؟ من بيلقاهن؟ تو لحد الان قاعدين الناس المتقاعدين والموظفين لحد الآن من قبل العيد ما خذوش مرتباتهم. وين يمشي للمصرف يقول لنا عندنا سيولة؟ وجماعة الدولار اللي هم فهمت ما شاء الله الله يبارك يدقوا في الدولار، يجيب 13,000 ويعدي يعطوه دولار، والمواطن العادي البسيط مرتبة ما هوش محصلة. نبو المصرف المركزي في الدولار موجود فلوس، السيولة موجودة، واللي بياخذ مرتب يقولوا لنا ما فيش سيولة، ما عندنا سيولة. معناها تول كلام أنا والله الناس قاعدين دايخين مشاكين ما مش عارفين كيف يديروا، كيف يديروا هذه الناس. انضر منها اللي هو معاشه بسيط، واللي هو متقاعد، واللي هو ياخذ في المساعدة قاعد زاد فقرة وزاد في حاجة إلى مرتبة ما لقاش، وزاد هم عليه هم. والجماعة اللي مبشومين الله يبارك فأنت إن شاء الله بحلال ما يكونش بحرارهم، حرام من فحوض الله من الحرام ومن الربا، يعد يجيب حتى 1,000,000 دولار ويوزع على جماعة الزبائن بتاعه، ويعد يعطيهم 13,000 ويعد ياخذ الدولار. استفادوا منه الناس اللي هم الرأسمالية، واللي هم الله الله، والمواطن العادي والمتقاعد واللي مريض قاعد يساسي مسكين مش لاقي علاج بيش ياخده. والله جماعة الأورام تقوا في ناس انت لقى نوي مسكين قاعد واقف على الجرعة مش لاقي بيش يشريها. وجماعة الدولار يعدوا ياخذوا فيه ومش لاقي مرتبة يمشي يقولون ما في سيولة. سيولة ما فيش. السيولة المرتب العادي ما يقولون ما عندناش. وبتاع الدولار تعال جيب 16,000 وخذ دولار. الدولار هذا شنو؟ هذا جاء للناس اللي هم مانيش عارف انا كيف طالعين على على على, على, على الهواء على الريح. والناس المواطن العادي والموظف الموظف العادي والمتقاعد واللي هو ياخذ المساعدة يمشي المصرف يقول له ما عندناش مرتب. هذا الشيء هذا من المسؤول عليه؟ هل المسؤول عليه المصرف المركزي؟ هل المسؤول عليه الوزارة؟ هل المسؤول الدولار؟ الله يقطع الدولار ومن جاب الدولار وما خششنا الدولار. والحقيقة ضر المواطن المتملح اللي هو وكلها زاد ضرر واللي هو الله الله زاد غناء وزاد خلط الدولار على الدولار. فهمت؟ والله يبوك تشرحنا عن مشكلة الدولار هذا كيف. والسيولة ما فيش. يقول ما فيش يا شيخنا وبارك الله في شيوخنا وعلمانا. والمشكلة ما ياخدوش في كلام الشيوخ، ما ياخدوش في الشريعة الإسلامية. سوى حتى اللي ياخد 2000 دولار وقالوا له سوى هذه ما زال فيها الشكرة وتعدي تاخذها من مصر. والدار القفتاء ما زالت ما عطتش فيها فتوى لأنها مخلطة. لأن المصرف المركزي مخلط ما هيش معروفة حلالية ولا حرامية. حتى اللي بياخد 2000 دولار اللي ياخذ ما مش عارفة لا حلالية ولا حرامية. لبوك تشرحنا عليها.
1: وصلت الفكرة. اي اخ ادريس بارك الله فيك. امين امين. وصلت الفكرة. بارك الله فيك اخ ادريس جزاك الله خير. معنا الاخ يونس.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: جزاك الله خير بارك الله فيكم وزادكم المعلم وان شاء الله ربكم في عونكم.
1: امين واياكم اخي يونس.
6: والله هو توه بقدر ما سؤال لكن حقيقة من الغيرة يعلم الله بالنوايا.
1: نعم.
6: توا لكل شيء رمينا على الشيوخ وذا الافتاد يعني هم والأسف واحدهم حضرتك وقالوا ما فيش منهم قصير لا من شارد ولا من مرد. جميع البرامج يهتف المسؤولين وينصب لهذا ومقالين على الوضع بحذافيرة ولكن سلبية المواطن محترة مليك يحطوا فينا فاسلة مش لازم ذكرى في واحد مش لازم ذكرى ديما كل الخلق يخش. واخر حاجه قال كلمه اكبر من راسه نسال الله ان يهديه ويصبح حاله. يعني قال كان تب الترحم الشيخ قولوا كلمه حق تشيل ما لا يدوا هم صبح عليه. الحقيقه هذه مسؤوليتنا احنا سلبيتنا لو كان نظروا في الاتجاه الصحيح تفعيل القانون والدستور ما وصلناش في المرضيه. ونسال الله ان يهدينا ويهديه ويسامحنا.
1: امين
6: اخي يونس. قدام حضرتك لكن الحقيقه من غيره ومن كثر ما لنا في اسئله والله استفدنا منها وعندكم تقولوا وهذا المواضيع هذه صبح عليه الاذاعه المباركه تواصل
1: جايبين جميع البرامج
6: اللي
1: بيحفظ
6: الله
1: نهديه. بارك الله فيك يا أخي يونس. الله يجزيك خير إن شاء الله. آمين وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ مراد تفضل.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
7: وبركاته.
1: حياك الله أخ مراد تفضل.
7: حياك الله إن شاء الله أوفقك.
1: آمين.
7: وجزاك الله علما إن شاء الله.
1: آمين وإياكم إن شاء الله. تفضل.
7: يا أجمعين إن شاء الله. الله بارك الله فيك. والله أنا قدمت في المعارضة بتاع الدولار وفي دقال زايد وفي المجال زايد. مم على قدر الله ما شاء فعل. خذيت أنا بعت الدولار والفلوس اللي بعت انقعدت المكسب قاعد ما صرفت شيء. انقريت دار الإفتاء إن ما فيش فتوى عليه مش واضح الفتوى في الواحد ساها ما عرفتش كيف نتصرف فيه الفلوس.
1: ماشي حاضر نجاوبوك ان شاء الله اخ مراد. حاضر
7: ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ وزادك الله ان شاء
1: الله. نرجع للإجابة على الأسئلة اللي وردت في البرنامج. الأخ حسين يعني يسأل على معاملة الأغراض الشخصية وهل في إمكانية مثلا أن ياخذ أو يستخرج بطاقات لأمه لخواته لهم يعني متنازلين على ذلك. والله إحنا نبغى نتناول تو إجابة الموضوع هذا من عدة جوانب يا أخ حسين ويعني المستمعين الكرام يستمعوا معنا. بالنسبة لمعاملة الأغراض الشخصية بالطريقة الجديدة هذه سنة 2026 اللي يسموا فيها يعني معروفة يقول لك بشركة الصرافة وإدخال شركة الصرافة. دار الإفتاء الليبية يعني في 9 مارس الماضي أرسلت يعني مذكرة إلى بنك ليبيا المركزي تستفسر عن هذه المعاملة وآلية هذه المعاملة وطريقة هذه المعاملة وكيفية هذه المعاملة. وتأخر الرد حوالي 3 أشهر بعد أن نشرت دار الإفتاء الليبية يعني افتراضات لهذه المعاملة. أردت اللجنة في بنك ليبيا المركزي على مذكرة دار الإفتاء الليبية. مجلس البحوث في دار الإفتاء الليبية اجتمع وناقشوا هذا الرد الذي جاء من بنك ليبيا المركزي فيما يتعلق بهذه المعاملة، ولكن لا تزال عندهم بعض الإشكالات وبعض الغموض وبعض الأشياء التي تحتاج التوضيح، فأرسلوا مذكرة أخرى، مذكرة ثانية لبنك ليبيا المركزي لمزيد التوضيح، وإلى الآن لم يأتي الرد، وإلى الآن تنتظر دار الإفتاء الليبي رد. ليش هذا كله؟ هي المسألة يا جماعة الخير مش غير برا قول لحلال ومبارك ويلا تفضل ومعاملة جائزة، ما علاش مدارين دار الإفتاء الليبية كان ما تبيش تميز لك الحرام من الحلال؟ كيف يعني حاجة فيها حرام قولك برا عادي؟ كيف ما يستعملوا بعض الناس توا يعني من عوام الناس، الدنيا هيك ماشية والسوق هيك يمشي والناس كلها هيك تدير وفتي فيها فلان وفتي فيها فلان، وهم ما لهمش يعني أي علم ولا لهم تخصص بالفتوى ولا الأمر، راه ما هوش أمر سهل، أمر دين يعني، لما بنصدر لك فتوى بنتحمل برها وإثمها يعني. أنا لما أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في أني نقولك إن هذا الأمر جايز ولا مش جايز، باي كيف يعني نلقى فيه مشكلة نغطي عيوني نقول لا هي مشوها عادي؟ هذا كلام ما يصيرش. واللي في دار الإفتاء راهم ناس متخصصون، اللي في دار الإفتاء اللي بيه هنا هادو ناس متخصصون وبيفصصوا المعاملة تفصيص كامل، وأي شبهة وأي شيء ممنوع بيقول لك راهو هذا حرام، هذا يفسد المعاملة، هذا راهو يدخل الربا، هذا راهو من ناحية الشرع ممنوع، وهذا مش تخريص خراصة، هو راهو هيك واحد مقامز، كل شيء يعني مقيد ومكتوب ومدلل، ومبين لك أنا علاش قلت لك ممنوع، أنا مبين لك علاش قلت لك حرام. أما في هذه المعاملة فالآن نحن نجيب أن دار الإفتاء الليبية لا تزال متوقفة في الحكم على هذه المعاملة بهذه الصورة، إلى الآن دار الإفتاء الليبية متوقفة، يعني ما نقدرش نعطيها المسألة حكم شرعي بالجواز أو عدم الجواز حتى يعني تنتفي جميع الشبه وتكون المسألة واضحة. هذا من ناحية، من ناحية الأخرى أنت تقول يا أخ حسين إن أنا إخواتي متنازلين، بقى هم شين متنازلين برضاهم ولا متحشمين منك؟ والله يعني يا ليه هم ما عندهمش فلوس باش يديروها، أنت تبي عندك فلوس تبي تدير، بقى يسلفهم يا سيدي خلي يستفيدوا حتى هم، كان هم ما عندهمش، ما فيش حد راهم هو يكره الفلوس يا حسين، وهذا ما يخوتك واخواتك وامك، ليش كانك انت مقتدر وعندك فلوس تعطيهم فلوس تسلفهم ويديروا ويبيعوا؟ هذا بعد ما لو كان قالوا بالجواز احنا نسأل يعني المثال، تعطيهم ويديروا ويحصلوا هم بعد ويردوا لك راس مالك وتبدا هيك درت فيهم معروف، ليش النظره دائما ان الواحد هو اللي بيستفيد؟ هذه القصه في حنا كثير من الناس يستغلوا في اللي ما عندهمش فلوس واللي مش أغنياء وغيره، يبي يستغل هذا كله في باش يجيب بضاعة وباش، هذا أمره مدموم حقيقة يعني. أما لو عن طيب نفس وهي تبي لك الخير وتبي تساعدك ماشي، وهذا إنسان يعرف، ما فيش إنسان ما يعرفش هذا الأمر يعني. الأخ محمود هو يخدم قال في مؤسسة تبع الدولة، والمؤسسة تبع الدولة هذه يعني جيت يجي يخلصوا عندها تاخذ في فلوس من الناس لمعاملات معينة، وطبعا صايرة فيها القصة اللي هي صايرة حتى في المحلات العادية مش في مؤسسات الدولة بس. الآن الآن يعني لما تمشي لمحل ويفضل لك 50 قرش يقول لك راهو الحديد ما فيش، يا تبي تاخذ شوكولاتة، يا تبي تاخذ كيكة، يا تبي تاخذ مستكة، يا مع السلامة. وفيهم البعض حتى توقف شوية يقعد يشبح لك.
8: استمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: لك شنو أنت تراجي في 50 قرش؟ تي راجي فيها 50 قرش، مالك فلوسي ولا؟ وهذه حتى في الشيلات يعني، فسدنا حتى ديما من البنقالة ما اللي يخدموا في الشيلات، لأن الناس خلاص معاش، هذا يخلي هذا يخلي هذا يخلي، أنت توقف تبي 50 قرش متاعك يقعد يشبح لك، يقول كني شنو أنت بيها عند 50؟ نبيها إيه خير، شنو المانع يعني؟ عاش ما تديش فلوسي؟ والله نبي نعطيهم، أنا نعطيهم لك عن طيب نفس. حتى اللي هذا بنقال يقعد يشبح لك يقول هذا خيره يعني، هذا بسبب نحن، وهذا هو اللي سبب في يعني فساد الدمم، ويسبب في فساد مروءة الناس. فما يعني ما ينبقيش ان هذا الامر يكون بهذه الطريقة. وانت تو لما في مؤسسة تتبع الدولة تقول والله هذا ما عنديش 50 قرش، ما عنديش، وفي الاخير مش مسامح هو، انت شن تقول؟ مرات هو مش مسامع هذا الشخص، ولهذا المفروض هذه مثل هذه المسائل يندر لها حل، ما تقعدش هكذا يعني، هذه المسائل يندر لها حل، ما تقعدش بهذه الطريقة يعني، في يدخل فيها أكل أموال الناس بالباطل. بعدين هو يقول الأخ محمود أنا تو هذا ما يلميت منهم 20 و40، كيف بندير لهم أنا؟ واحد قال له اشربيهم شاهي واشربيهم من القسم، قال له لا لا هادو برا يمشي في الأخير، تصدقوا بيهم خير. إنسان يتحرى ما يخشش فيه إن هو يأكل منهم صراحة، لا يشي للقسم لا غيره، قسم هم تدفع عليه الجهة متاعه، وحتالي هذه فيها شبهة كبيرة يعني. فلهذا هذه الأموال يعني إذا كان كثرت يتصدق بها أو تصرف في مصالح المسلمين العامة يعني. معنا اتصال الأخت حواء، تفضلي أخت حواء. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حياك الله وبياك.
1: آمين وإياكم إن شاء الله، تفضلي.
2: بالله يا شيخ عندي موضوع نبي نستفتي فيه لو تفيدني لو سمحت.
1: تفضلي.
2: أنا عندي ذهب بلغ النصاب.
1: إيه.
2: ونطلع عليه في الزكاة، موعد الزكاة متاع 17 محرم.
1: الذهب هذا انت الحلي متاعك ولا ذا سيتي ولا شنو هذا؟
2: لا حلي متاعي.
1: هذا تلبسي فيه في العاده انت يعني؟
2: تلبسي فيه في العاده لكن خفت المناسبات يا شيخ.
1: لكن ما هوش ذهب كبير يعني شنابير و
2: لا لا ما هوش شنابير، لكن بلغ النصاب يا شيخ.
1: خليك غير صبري يا حواء، تو انا قلنا النصاب خليه، خذيني اسمعيني بشويه عليك. هذا الذهب هل هو من الحلي العادي اللي هو خراصات وحدايد وخناق خفيف هذا تلبسي فيه؟
2: نعم.
1: اي هذا ما فيش زكاة، بلغني صاب ولا ما بلغش، هذا ما فيش زكاة. ايوه اما هو اللي فيه زكاة اللي فيه معنى الكنز يا حواء، اللي فيه زكاة اللي فيه معنى الكنز، اللي هو مثلا الحزامات وخناقات الصدرة والشنابير والسوارات ولا اللي يدسوه يقولوا هذا لعزة الزمان ولا غير هذا، هو هذا اللي فيه اذا بلغ النصاب فيه الزكاة. هذا اللي مخليتيه لعزة الزمان هذا فيه الزكاة اذا كان بلغ النصاب طبعا.
2: خليت لعزة الزمان انا، هي بنستحضر النية ولا
1: باه ايه باه قداش بلغ النصاب؟
2: بلغ النصاب وطلعت ذاك 17 محرم السنة اللي فاتت. والسنة هذه يا شيخ شو صار لي؟ كان عندي مبلغ من المال أمينة وياتا ومنيت حركات المكان أكل الزكاة. ففي رمضان وعارف وضع الناس وضيق الحال فعجلت بالزكاة، طلعت منها طلعت المبلغ يعني.
1: ايه طلعت بنيت الزكاة،
2: بنيت الزكاة، استحضرت النية، استحضرت نية الزكاة وطلعت نية الزكاة. ومرة ثانية لقيتني واحدة مريضة مصابة بالمرض السرطان، ساعدتها أعطيتها مبلغ واستحضرت نية الزكاة.
1: هي فقيرة هذه؟
2: لا فقيرة يعني. عارفة مرضى الأورام يا شيخ أنت؟
1: يا الأورام ما تجيش للفقراء بس تجي حتى للأغنية. أنا سألتك هل المريضة هذه غنية ولا فقيرة؟
2: لا لا فقيرة.
1: أيوة به
2: فقيرة يا شيخ. فتوى موعدي في 17 محرم. كيف ندير؟ أنا نبلغ لهذا ما تفرقت بين الاثنين يعني. تو كيف نحسب يا شيخ لو سمحت؟
1: باه تو نجاوبك. حاضر
2: الله يبارك فيك.
1: آمين وإياكم إن شاء الله. الأخ صالح تفضل.
3: السلام عليكم يا شيخ.
1: مرحبا بك.
3: جزاك حسناتك يا شيخ.
1: آمين وإياكم.
3: بستقبل مكالمتي وكل من يسمع فيها إن شاء الله نهاركم مبروك.
1: آمين يا سيدي علينا وعليك. أخ صالح تفضل.
3: يوفقك بالعمر والحج. هذا مطلب من الله.
1: آمين آمين.
3: يا شيخ أنا صاحب أنا ديما نكلم فيك مطلح من صغمان 8 صغار عندي.
1: إيه.
3: إيه متقاعدين 900 لا تكفي يا شيخ. أنا بديت نورك من المنزل يا شيخ. لا تكفي 900 وصلنا صوتنا للعلامة والشيخ وأخونا الصادق الغرياني يدير جلسة مع الأستاذ عبد الحميد بي بيزيدونا حتى 900 نبدو كويسين متقاعدين. أنا خدمت في الدولة راه 35 سنة توا هذا زازاي يا شيخ مخرج أجيال أنا دكاترة وكل شيء خادمة هذه الزنانية و35 سنة وبعتلي وانتقاعد ياخذوا بالاسم ويسجلوني يقول لي بالسلامه مع شيء لزياده لشيء 900 هذا زازاي يا شيخ هذا زازاي ولي لي ما شاء الله دوره بتروليه. نبغوا منك اجابه وصل صوتك.
1: حاضر حاضر
3: ويدير لنا حل باذن الله بعد الله.
1: حاضر يا اخ صالح. حاضر باذن الله ان شاء الله نتكلم في الموضوع.
3: يا شيخ الصادق كانك تسمع فينا دير لنا حلقه صوره مستعجله حتى جلسه مستعجله مع الاستاذ عبد الحميد زي بزيدونا المتقاعدين. والله مظلومين والله مظلومين مظلومين.
1: باهي باهي أخ صالح باهي. حاضر إن شاء الله نتكلموا في موضوعك باش غير ما يعني نحتوي الأسئلة ونجيبوا عنها كلها. الأخ إدريس بارك الله فيه وهو يعني أفاض في السؤال وتكلم على قصة الأغراض الشخصية وقال هذه بالله عليك اللي مرتبة 900 دينار منين بيلقاهم 13,000 باش بيمشي ياخذ يعني الدولار. يعني قال لك الدولار هذا جماعة الأغنياء هم اللي استفادوا منه وزادوا استغلوا الفقراء. يعني ما فيش مثلا واحد غني جاي لفقير قال له خذ 13,000 ورد لي راس مالي وعلى الاقل تستفيد منها انت البطاقه. لا يقول له هاي زود تاجر لي بطاقتك تبيع لي بطاقتك برا سوق الصرافه من قدامك سوق الصرافه ومكاتب الصرافه اعلانات وقصص وتعالوا ونشروا البطاقه وهذا فيه استغلال للفقراء والمساكين واصحاب المرتبات المحدوده. بالله عليك 900 دينار يعني الآن الأخ صالح أو يعني تناول الموضوع قال لك أنا 35 سنة نشتغل في الدولة بعد 35 سنة المفروض أنا يكون مرتبي متقاعدي يعيشني في ضرورياتي في حياتي. أنا المفروض الآن نستريح يعني مش نتقاعد ونشقى. يعني الوقت الحالي اللي يتقاعد بدأ التقاعد راهو زي

يمشي للمسجد ويروح، يمشي يتفسح، يمشي يدهور، يلقى روحه مسكين شاقي من جديد وخاش في عمل حر، وإلا مسكين ماشي يتسلف من الناس، وإلا مسكين اللي الله غالب خلاص بدا يمد في في في في إيده، ولا يعمل في أعمال شاقة. هذا راه يجب على الدولة وعلى الحكومة أن تنظر إليه وأن تجد فيه حل. وإحنا ديما نعود فيها ونقول بلادنا الحمد لله بلاد خير، بلاد نفط، بلاد بترول، يعني الحمد لله الإيراد اللي يطلع يسد مش بلادنا بس، يسد مع بلادات أخرى، ومع ذلك يعني يد الفساد كل يوم تزيد، أيدي الفساد كل يوم تزيد مش تنقص. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وزاد تكلم حتى الأخ دريس مشكلة السيولة، مشكلة العلاج. الآن أنت تمشي للمصرف تبي حسابك يقولك فيه فلوس، يقولك ما فيش سيولة، ما فيش كذا. أنت أحيانا بطاقة فيها أشياء تمشي بالبطاقة، وفي أشياء ما تمشيش لازم تبي كاش. الأسعار تغيرت، أصبحنا عندنا حتى في الدولار وغير عندنا سعر بالبطاقة وعندنا سعر بالكاش. الحقيقة هذه الأمور يجب، لأن هذه أمور يومية. راهو اللي عنده فلوس واللي أموره مبحبحة واللي مرتبه كويس في بعض قطاعات الدولة، يعني مرتباتها يعني قوية، راهو هذو ما يحسوش باللي يحس به المواطن صاحب المرتب المحدود، ما يحسش بهذه الأمور. طب بالله عليك، واحد ياخذ في 900 دينار في الشهر، وواحد ياخذ في 8000، شوف الفرق يعني. لكن هل صاحب 8000 يعني بيحس باللي يعاني فيه صاحب المرتب 900 او صاحب التقاعد او الضمان الاجتماعي؟ او هذه امور يعني يوميه. المسكين هذا ما يجيش النوم في الليل وكان القد ينوض عليه هم، ينوض عليه ديون، ينوض عليه ضروريات مش موفرها لاسرته. هذا قال لك انا نهرب من الحوش، نهرب من الحوش، نهرب من المراه، نهرب من الصغار، كلهم عندهم طلبات، اللي يقرأ واللي يبي حوايج واللي يبي حاجات دراسة واللي واللي واللي، كيف بيدير هذا يعني؟ هذا كره حياته. الناس بدل ما يفرحوا بالحياة وينوضوا معافين يقول الحمد لله، هذا كاره أنه هو ناض، لأن كان القد هذا، وكان القد حتى في نومه يشوف الأحلام وجيه كوابيس بسبب هذه الأمور. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخ يونس بارك الله فيه، هو صديق البرنامج ديما يعني بارك الله فيه، يقدم في أمور، هو يعني تكلم عليه يعني يقول إن دار الإفتاء راي ما هيش هي دار الحكومة قصده مثلا، فعلا يقولكم ما همش عندهم الأمور التنفيذية، وهم في الأخير بيقدموا نصح، بيخاطبوا، ماشي يعني نخاطبوا من هذا المنبر، احنا نخاطبوا من هذا المنبر اللي يستطيع كل حد سماعه، أن احنا نخاطبوا في جميع الجهات، جميع الجهات بدون تخصيص، أي جهة عندها استطاعة وعندها قدرة احنا دائما ننصح لها، ننصح لها وننبهها ونوضح، وفي الجهر نبين حتى يصلح الخلل ويصحح الخطأ، وأصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم، وأصحاب المظالم يأخذون مظالمهم ويرجع إليهم حقهم. دائما ننصح به وننبه عليه، لأن هذو الناس إخوتنا، الفقراء والمساكين والمحتاجين والمظلومين والذين ينادون. نعم نحن نقف معهم بحزم وبقوة حتى يعني يصلح الحال إن شاء الله تعالى. الأخ يونس ركز حتى على نقطة، قال للأسف الشديد بعض الذين يعني يتقدمون في البرنامج بالأسئلة وغيره يكون فيه أسئلة مستفزة، وأحيانا يعني يتهم فيها حتى المذيع اللي ما عنده شيء، هو زينين يعني بنفتيه

بنقولك جايز ولا مش جايز، حرام ولا حلال، هذا اللي بنعرفه. لكن لما يخاطبني يخاطبني كاني انا رئيس الحكومه، حتى دي مشكله. لما انت بتخاطب بالمذيع ولا بتخاطب البرنامج، مش هو له في يده عصا سحريه او في يده الامر، او ان حتى يقدر يمشي يكلم رئيس الحكومه ولا يكلم الحكومه ولا يكلم الرقابه، ما هذا امر بعيد جدا. لكن احنا يعني ننصح ونوصل اصوات الناس. الاخ مراد تكلم عن معاملة الدولار هذه، يقول احنا معاملة الدولار راهي بالطريقة هذه اللي موجودة الان، ما زال لم تصدر ذا الافتاء الحكم عليها. الاخ اخت حواء قصتها، قالت عندها ذهب وتبي تزكى عليه، ولكن هي اخرجت جزء من الزكاة، اخرجت جزء من الزكاة. فالان هي قالت في 17 محرم موعد اخراج زكاة متاعها، خلاص يا اخت حواء اخصمي اللي اخرجتيه في رمضان. مثلا انت قداش اخرجتي في رمضان؟ مثلا 2000، وانت زكاتك طلعت مفروض 5000، خلاص طلعت 3000 باعتبار انك ذاك اخرجتي قبل وقته لحاجة الناس. وهذا الامر يعني اجازه يعني كثير من اهل العلم. الاخ صالح يعني يتصل عدة مرات بالبرنامج ويتكلم عليه يعني قصة ضعف مرتب التقاعد، وأنه يتقاضى 900 دينار. والرجل يعني تكلم بكل وضوح وتكلم بكل شفافية، وما قال إلا الحق حقيقة. يعني قال أنا 900 دينار، تو أنتوا عايشين في بلادي، قال أنا ماني بندس عليكم، أنا مرتب 900 دينار. 900 دينار هل يكفوني في ضرورياتي الآن؟ يعني هل يكفوني هنا في ضرورياتي من مسكن ومأكل ومشرب وعلاج ودواء وركوب سيارات ونقل وأبناء؟ وقال يعني الآن احنا يا جماعة الخير كنا نعرف يعني ما الكلام ما يندسش. يعني انت تو تمشي لمول بتشري مواد غذائية، شوف روحك قداش تجي فاتورتك، السقف المعتاد يعني الان قداش هذا بتمشي له، ممكن متاع نقول احنا ماكلت اسبوعين بالكثير، ولا تباكو بشكطي ولا باكو واحد تاخذ كل 10 جنيه 12 جنيه 15 جنيه 20 جنيه، هذا الامور عادية. يعني القيمة ارتفعت هلبل، الغلاء ارتفع كثير، مواد غذائية، وخاصة احنا رانا نتكلم في ضروريات الناس، في اشياء يعني كماليه الناس ما عادش تشريها، يعني ما عادش يجي حتى يا لها، قال انا ما عادش نعرفها. قال واحد قال كرموز 65 جنيه الكيلو، قال شنو بندير بينا نبيه ولا ناكله؟ كيف يعني الفاكهه الغله اسعار رهيبه جدا كلها الان 15 دينار وبرا فوق، كلها اسعار بدت هكذا. يعني اللي زمان نعرفوه احنا زوج جنيه 3 جنيه 4 جنيه يعني بالكثير، هذا 5 جنيه معناه حاجه بكل هذه. ففعلا يعني ضروريات الحياه في الاكل والشرب الان ارتفاع شديد، بايغلط الاسعار وقعدات المرتبات هي نفسها. كيف بيدير هذا صاحب المرتب المحدود؟ هو اللي افنى عمره في العمل، حتى إذا تقاعد سيتنعم بالحياة الكريمة بمرتب ضماني يعني يغنيه عن مسألة الناس. شريحة كبيرة في المجتمع تعاني من هذه المسألة، فقر واحتياج. في اللي يقول انتو بعض من الناس ينكر، يقول شنو الكلام اللي تقولوا فيه، لأنه هو عايش في طبقة عالية، عايش هو يمشي للقهاوي ويمشي للمولات ويمشي، ما يندرش عليه شيء في الناس المستويات الضعيفة، ما ولا يعلم بهم ولا يدر عليهم ولا هم أصلا من طبقته. ففي اللي ما يعلمش بكل يقولك وين الكلام اللي تهدرزوا فيه انتوا، هذا فيه منه ولا ما فيش؟ فيه نعم، ناس يعني مرتباتها ضعيفة جدا وتعاني من هذه المسائل. انت انعم الله عليك واكرم الله عليك والحمد لله مرتبك باهي وامورك باهي يا سيدي، ان شاء الله ربي يبارك لك،
ولكن لو جيبوا حاجة للدولة لعامة الناس انتوا الاولين اللي تاخدوها، ما ياخدوهاش حد قبلكم جماعة الفلوس والاغنية، انتوا اول من ياخدها. معاملة دولار، اغراض شخصية، اي حاجة، ومش هيك وبس، تاخدوا حقكم وتقعدوا تمشوا للضعافة. ما هي كانك بتأجر وكانك بتبيع وكانك بتدير، وهات بطاقتك وهات كذا ونخرج لك بطاقة ونعطيك، ها؟ وخشينا في الربيع وخشينا في السحت وخشينا في الحرام. هذا الأمور يعني الآن جلية واضحة للناس. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء السبيل، أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته الأطهار. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-00. من بريدي البرنامج هذا السؤال: متى يوم عاشوراء؟ يعني يسأل على الموعد يوم عاشوراء، اللي هو يوم الخميس بعد غد إن شاء الله تعالى. يوم الأربعاء غدا هو 9 من محرم، اللي هو تاسعاء، ويوم الخميس إن شاء الله تعالى هو يوم العاشر من المحرم وهو يوم عاشوراء. نستقبل اتصال. الأخ أيوب، تفضل. أخت فاطمة، تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: عندي سؤال يا شيخ نبي
0: فضل. إيه، تفضلي تفضلي.
1: نبي نسأل عن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما تطيبت به المسك. نبي نسأل عن نوعية المسك الغزال، المسك الأصلي. طبعاً في البلاد هذا كل نوعية مقلدة، يعني البخاخات والروائح. نبي المسك الأصلي هو من نوع غالي هلبة. منين يجيبوا فيه؟ منين في البلاد؟ ما في شيء، من السعودية، من أفريقيا، من السودان، منين؟ إنه حظه في ناس فيني.
0: طيب طيب. وياكم إن شاء الله. الأخ أبو الطاهر، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أهلا شيخ، حياك الله.
0: أهلا بك، حياكم الله. الله يبارك فيك، تفضل.
2: عندي سؤال يا شيخ. السؤال الأول: أنت تبدأ أول ساعة في يوم الجمعة.
0: إيه.
2: السؤال الثاني: شنو الدعاء الصحيح لأثناء السجود؟
0: باهي.
2: بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم. معنا الأخ منير.
3: بخير يا شيخ.
0: مرحبا بك، تفضل.
3: طيب طيب. والله عندي سؤال يا شيخ.
0: تفضل، شنو سؤالك يا منير؟
3: أنا خضار نبيع الخضرة.
0: نعم.
3: أنا خضار نبيع الخضرة.
0: في تشويش شوية في الصوت. أيوة. أي تفضل يا منير، تفضل.
3: أنا خضار نبيع الخضرة.
0: إيه إيه به.
3: واحيانا برات يوصوا فيا زين من الناس، يقولوا لي شي مثلا معاك قابيتين طماطم ولا باكو وفلفل،
0: ايه
3: نزيد في القيمه، يعني حسابها 50 نقول له راهو 70 دينار، نحمل 20 جنيه زياده مثال، ولا 25 ولا 15 يعني. على العموم نحمل في القيمه مش القيمه اللي شريت بها.
0: ايه، هو يسالك في الاول يقول لك قداش السعر ولا شيني؟
3: لا، يقول لي بس تجيب لي معاك كاي قابيتين طماطم.
0: ايه ايه ايه ايه.
3: لا، ولا نجيب انا اذا بي طماطم مثال اشتريتها ب 30 نحتفل ب 50.
0: يعني كانك تبي يعني نقول اجره التعب والطريقه او حاجه هيك.
3: ايوه، الله يبارك فيك. نبي شن حكم في الشرع يعني؟ بلا قريبه ولا حاجه.
0: ماشي، حاضر،
3: نبوا الاجابه.
0: حاضر حاضر، نجاوبوك ان شاء الله يا اخ منير. حاضر. الاخ سعد، تفضل.
4: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: تحية ليك شيخ، تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة الشيخ هذا اليوم المبارك. تحية يا شيخ على مجهوداتك في برنامج ديني.
0: بارك الله فيك.
4: واجعل الله حسناتي من جبال يا شيخ وما عندي سؤال وبارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. شكرا لك على دعائك الطيب يا أخ سعد. بارك الله فيك. شكرا لك. يا سيدي يعني الاتصالات هذه اللي تدعو لك يعني تشعر به أن الدعاء يعني من خالص القلب حقيقة لما يتصل بك ويقول لك غرضنا الدعاء بس ليكم ولمجهوداتكم. والله هذه تشجعنا الحقيقة ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. معنا محسن. حياك الله يا محسن تفضل.
5: بالله يا شيخ سؤال، انا عندي مبلغ في المصرف باهي
0: ايه،
5: وعندي صديق يشتغل جماعه الجيلاتي هذا ما يحطه في المحلات
0: ايه،
5: وهو يخلص فاتوره فاتوره كل فتره يمر على الاسبوع مرتين او في العشر ايام مره يخلص منهم
0: ايه. نعم.
5: هو طبع شركه يعني
0: ايه،
5: وانا نبي ناخذ الفلوس من المصرف نبي ناخذهم في يدي كاش. قال لي هو حول المبلغ هو للشركه وانا في خلال 10 ايام نجيب لك المبلغ.
0: انت بتحوله بحواله يعني؟
5: نحوله حواله بالتليفون. حولته على مثلا بقيمه 10000. قال لي حول قيمه 10000 للشركه هذه وابعث لي الوصل. ابعث لهم الوصل
0: يعني الغرض انك انت باش يرده لك كاش يعني،
5: باش انا ناخذ منه كاش. فهو في خلال 10 ايام عجاب لي 10000 كاش فيدي. فأنت شنو الحكم فيهم؟
0: حاضر نجاوبوك إن شاء الله. حاضر.
5: شكرا.
0: ماشي. أخت بنت الوطن تفضلي.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حكي شيخ.
0: مرحبا بك يا بنت الوطن تفضلي.
6: أمتي صباح مبارك عليك
0: الشيخ. علينا وعليكم إن شاء الله.
6: عفوا عندي شوية أسئلة لو سمحت يا شيخ.
0: باهي تفضلي.
6: عندي السؤال الأول يا شيخ. عندي أختي متوفية
0: إيه؟
6: رحمة الله عليها يا شيخ. قبل أمي توفت
0: إيه؟
6: وهذه في 2011 توفت أختي وأمي توفت بعدها يا شيخ وخلت قطعة أرض قبل ما تموت أمي. خانت مال العزيزات يا شيخ مش شاهزة توبة السخانة دي وفي بالعالة يقعمزوا على العالة. وهي قلت لي أنا فايتة من قدامها مش عارفة شين قلت لي جيبيني. قلت لي اسمعي راهو أختك وارتة زيها زي أخواتها تسمع فيها. قلت لي تلفت لها لي يا شيخ وتشو قلت لي يا قلت لي قلت لك أختك وارثة زيها زي أخواتها يا شيخ. طب شين يا شيخ طب يبيعوا طرف الأرض؟ عندي خوي يا شيخ واحد متوفي رحمة الله عليه ناري ركا كان يدور فينا يا شيخ. الثاني هذا اللي ما يدورش فينا بكرة لا في حتى في العيد الأضحى ما جاناش يا شيخ حتى في عيد الفطر ما جاناش. طب بعت مع الناس يا شيخ هشمنا بعت مع الناس أنت تبي تبيعوا الأرض وراه حصة للذكر مثل حظ الانتهي مشان هنا ما جانا الراجل هذا جارنا يا شيخ معناها زي ما تكون مضبي مع أبوي صح أبوي يا شيخ. قلت له أنا ما قلت الرد هواني بحكم الشرع فيه يا شيخ. قلت له هو يعرف حظ الذكر مثل حظ الانتهي رب العزة قال إحنا معترفين به لكن ما عرفش سلطة الرحم وخياته اللي ما يندريش علينا يا شيخ. أنا والله ما ضحيت يا شيخ. هذا معاش الضمان يا شيخ 900 والعالي مثل من سكر من كتر نقسم لك بالله يا شيخ مرات كده صرت خبز باهي دواء عيوني 500 يا شيخ بس مرة نصبحوا 10000 ما يندري علينا العيد ذا الفطر العيد ذا الضحى لا حتى توا يا شيخ والله يكلف فيك ونبكي يا شيخ باهي
0: باهي
6: رزق الدنيا يا شيخ قطع الناس يا شيخ نعتم على الناس اللي ذكر متفضل السيد ما يدريش علينا يا شيخ
0: باهي
6: وهو كان يسيب المعامله لامه يا شيخ
0: باهي
6: اقسم بالله يا شيخ حتى وش كيتفل عليها يا شيخ اللي كان قاعد قول عود بالله من الشيطان ما خلق الله انت قلتها يا شيخ باهي لما توفت يا شيخ قالت ما نبغيش ينقص علي الانسان هو
0: ايه باهي باهي يا بنت الوطن عندك سؤال اخر؟
6: عندي سؤال آخر يا شيخ. أنا من المشاكل يا الاجتماعية دي من عيني ويتواصل اللي جيلي كده الدوخة حصلين قص يا شيخ نوقفك نسرح في اللي صاير لك العائلة فشلت التام لخالي كده عليك لأخوه نبقى أقسم بالله خالي يا شيخ مشيت لك اللي معجتيني والرحمن يا شيخ عاوي يصبح لك السماء قال لي الله لسامحك حتى نموت وفي علي.
0: باهي باهي إن شاء الله. حاضر يا بنت الوطن جاوبوك إن شاء الله. حاضر بإذن الله. نرجع إلى الأسئلة حتى نجيب عليها. الأخ أيوب للأسف يعني انقطع الاتصال. الأخت فاطمة يعني جابتنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: خير ما تطيبتم به المسك. ولكن هي قالت شن هو المسك هذا؟ هو من الغزال ولا شن هو النوع هذه؟ والله احنا ما نعرفهاش يا أخت فاطمة، لكن هذا سؤال ممكن يعني يجاوبوك عليه المتخصصين في بيع العطور، يعني اللي يبيعوا في العطور هادو ما المتخصصين هادو يعرفوا الأمور هذه. أما إحنا والله ما نعرفه، إحنا راهو كل اللي كل المسك واخدين اللي يجيبونا رايحة طيبة نطيبوا به، هم رايحة طيبة، لكن أنت تبي المسك بالضبط ما نعرفش هل هو هذا قصدك المسك الأصفر هذا اللي يدهنوا بيها داي؟ ممكن هذا شيء راهو يعني أهل التخصص هم اللي يعرفوا شن هو بالضبط. يعني الأخ أبو الطاهر يسأل عليه عنده سؤالان. قال في السؤال الأول: شن هو أول ساعة في يوم الجمعة اللي هي اللي جي فيها الحديث؟ وهذا اختلف فيه الجمهور أو خالف فيه علماء المالكية الجمهور. فالجمهور عندهم أول ساعة تبدأ من قصة من الشروق وبرا ليل تصلي الجمعة، أما علماء المالكية لا، عندهم أول ساعة اللي هي قبل الصلاة يعني. وهذا مما خالف فيه المالكية جمهور أهل العلم. السؤال الثاني قال: شنو دعاء في السجود أفضل الدعاء في السجود؟ هو من مواطن استجابة الدعاء حال السجود أن يدعو الإنسان يعني ربه في السجود وهو ساجد، ونهي عن الدعاء في الركوع ورغب فيه في السجود. فالإنسان يدعو بما شاء من الخير من طلب الحاجات ويلح في الدعاء، يدعو الإنسان ويلح في الدعاء بخضوع وبخشوع وببكاء، ويعني يعرض ويفرش حاجته ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له. فهذا الإنسان يعني الناس لا يستغني عن الدعاء، ما فيش إنسان مسلم يعني يستغني يقول أنا ما نبيش ندعو أموري تمام كذا، ما نبي، لا، يدعو الإنسان وخاصة بما بالدعاء المأثور الذي جاءت فيه أحاديث صحيحة: وندعو لأنفسنا وندعو لأبنائنا وذرياتنا وندعو لبلادنا وندعو للمستضعفين وندعو لأهل غزة وندعو لأهل السودان وندعو للمسلمين في كل مكان، هادهم إخوتنا لهم حقوق علينا، احنا للأسف ناسينهم، احنا ندعو في أنفسنا. حتى القنوت تركناه لأن احنا قالك ما عندنا شيء، أما دكم ما يهمنا يقنتوا، هم كانوا بيقنتوا وإحنا كانت تصير ضرب شوية هنا نقعدوا نقنتوا، وعلاش ما نقنتوش لإخواتنا المسلمين الذين يعانون من ظلم الصليبيين ومن ظلم اليهود، وكل يوم قتلى في غزة وفي جنوب لبنان، لماذا لا ندعو لهم؟ نعم نكثر من الدعاء لهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يمدهم بنصر من عنده. نعم، ويدعو الإنسان أيضا لدنياه ولآخرته، وأن يختم الله له بخير وأن يعتقه من النار وأن يجمعه في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعله يوم الفزع من الأكمام. أدعية كثيرة يدعو بها الإنسان في دعائه لعلها يعني يستجيبها الله سبحانه وتعالى. الأخ منير قال: أنا بياع خضرة، بيع في الخضرة، وقال لكن يعني يجوني الناس يكلموني مرات، واحد يقول لي جيب لي قابية طماطم قابية فلفل، قال أنا هنا نزيد في السعر باعتبار أننا بنتعب ونبي نرفعها له ونبي نوصلها له، لكن هذه راهو لازم فيها البيان، هذه من الأول يا أخ منير، لأن جهالة السعر راهي هذه يعني تفسد العقود، وهذا يقع فيه الحرج كثير من الناس. وفي اللي راهو لما يكلمك زعمتك بيدلل عليك دلالة، يقول لك انت مروح مروح شيني كانك حطيت قابية طماطم في سيارتك وجبتها لي علاش ها؟ ولهذا هنا يا اما انك تبين له السعر من الاول يقول لك جيب لي زوز قابيات طماطم مثلا، قول له يا فلان راهي قابية طماطم ب30 والله قابية طماطم ب40 باش يبدا عنده علم. خلاص هنا ما فيش اشكال، يقول لك باي جيب لي. واما انك تقول له يا فلان راهي قابية طماطم ب20 وانا نبي 10 جنيه تعبي اجرتي، هذا ايضا جايز. لكن تزيد عليه السعر وهو ما يعلمش ويحسابك جايب له بالسعر اللي يبيعوا بيه وهو بيدل عليك دلالة وانت هنا، هذه ما يعني يجب توضيحها، يجب بيانها. يا اما انك تقول له السعر من الاول منين، يقول لك جيب لي، لانك انت تعرف الاسعار من الاول، تقول له القابية تكلف كذا نجيبها لك حاضر لكن تكلف كذا، هذا ما في شيء، ما في شيء اشكال. وكذلك لو تقول له نجيب لك لكن نبي اجرتي، نبي اجرتي، ما في شيء، ما في شيء عيب ولا في حرام ولا في شيء. نعم. الأخ سعد بارك الله فيه اتصل بنا وشكر البرنامج وشكر المشايخ ودعا لنا بخير ولك بمثل دعائك وأكثر يا أخ سعد. الأخ محسن قال أنا عندي مبلغ حاصل في المصرف، طبعا تعرفوا احنا وقتنا الآن يعني ما تقدرش تطلع المبلغ فيش حد يمشي المصرف اليوم يقول معطوني 20 يقول له تفضل، هذا كان في 1000 و2000 بتشد طابور هيك طوله باش تحصل الالف ولا الالفين. القصة اللي ما بدش تنتهي هذه قصة شح السيولة وغيره. هو قال انا عندي مبلغ وعندي صديقي يشتغل في شركة متاع جيلاتي هذه المثلجات، وقال لي حول المبلغ للشركة هذه دي اللي حواله ونيك نعطيك بعتالي بالكاش، نعطيك انا نجيب لك بالكاش. اذا الصورة هنا عندنا احنا الفقهاء هذا يسمى قرض، كأنك انت اقرضت الشركة هذه المبلغ هذا، ان المبلغ من جهة لجهة يكون على وجه القرض، وانت انتفعت بالكاش انه بيردوم لك كاش، وهنا يولي هذا شنو قرض جرى نفعا، هذا يولي قرض جرى نفعا، اذا هذه من صورة ممنوعة. تقول لي لا يا شيخ هي مبادلة. لا هي مبادلة ما هيش من باب القرض، هي مبادلة انا بنعطيهم حوالة وبيعطوني كاش، لكن الكاش بيعطوه ليش مرة واحدة، راهو بيعطوه لي عليه مرات. نقول لك حتى هنا عندنا اشكال. المبادلة شنو هي؟ أول حاجة المبادلة هي، المبادلة هي يعني لما يكون مال بمال من جنس واحد، دولار بدولار، ليبي بليبي، تونسي بتونسي، عملة يعني، هذه يسموه مبادلة لما يكون من جنس واحد. لما يكون من جنس مختلف يسموه مصارفة، لما يكون من جنس مختلف يسموه مصارفة، يعني دولار مقابل ليبي هذا يسموه شنو؟ مصارفة. لكن ليبي مقابل ليبي هذا يسموه مبادلة. وفي كلا الأمرين سواء كان مصارفة وإلا مبادلة فإنه يشترط فيه التقابض، هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والورق بالورق ربا إلا وها وها. قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا أن شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هنا المناجزة مشروطة، قاعدة مشروطة، سواء كان من جنس واحد سواء كان من أجناس مختلفة، إلا أن التماثل مشروط في الجنس الواحد، تماثل مشروط في الجنس الواحد، التفاضل في الجنسين جائز. ومعناها هنا لما أنت تحول ليبي بليبي معناها ما يجوزش فيه التماثل بنقص او زيادة. هذا الزوز اللي يصير عندنا احنا توا في مكاتب الصرافة، تمشي ترفع شيك بألف جنيه يعطيك 800 جنيه والله يعطيك 850، يقولك هذه عمولة، هذا ربا، هذا ربا وليس عمولة، هذا حرام، هذا زقوم، هذا سحت. يا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى، هذه من المعاملات الربوية الآن اللي انتشرت، هذا ربا ما فيش خلاف. والآن قصة انك بتحول يعني على الصورتين ممنوعة راهو عندك. لو انت حولت الحوالة وطول اعطوك الكاش مع بعضها طول، يعني هذه تبقى مبادلة ويبقى فيها التماثل ويبقى فيها التقابض وما فيهاش بس، لكن على الصورة اللي ذكرتها يا أخي الكريم فهذه صورة غير جائزة والله أعلم. الأخت بنت الوطن يعني سألت السؤال الأول وقالت إن والدتها يعني رحمها الله عندها بنت توفت قبلها في سنة 2011، يعني البنت توفت قبل أمها، البنت توفت قبل أمها، وقالت في إحدى المرات قالت لي أمي، يعني يتكلم في بنتها، قلت لها راهي أختك اللي ماتت يعني وارثة زيكم، أختك اللي ماتت وارثة زيكم، وهذه طبعا تعتبر وصية، لكن هل تثبت الوصية بقول هذه الابنة فقط؟ هذا أمر يخص القضاء، هل تثبت الوصية؟ لأن هذه مسألة فيها حقوق، هل تثبت الوصية بهذا أو لا تثبت؟ هذا يقرره القاضي، ارفعوا أمركم للقاضي هو اللي يحكم فيه هل يثبت هذه الوصية أو لا. لأن مرات شي يقولك لا لا هذه قالتها باش تبي تحرم خوها ولا تنقص من حق خوها، الأمر هذا القضاء يعرفه يعني. فهي إذا ثبت هذا وثبتت الوصية فتكون الوصية صحيحة في الثلث فأقل، لو كان النصيب في الثلث فأقل، لأن من شرط تحقق الإرث أن يكون الوارث حيا يوم موت المورث، من شرط الإرث أن يكون الوارث حيا يوم وقت موت المورث، وكان مش حي ما يورثش، هذه البنت ما تورثش، لكن إذا أمها دخلتها في الوصية وصت لها فهذا تدخل في الوصية، لكن وصية شرط لها وكذلك أن تثبت الوصية يثبتها القاضي، هذه تثبت عند القاضي إما يثبتها أو لا يثبتها، هذا أمر القضاء وليس أمر الفتوى. ولكن الأخت بنت الوطن حقيقة كانت يعني مستاءة جدا من قطيعة الرحم من قبل أخيها، قالت احنا عندنا اخونا للاسف الشديد انقطعنا وما يوصلش فينا، وعندنا قطعه الارض هذه وبعت لنا يوقط فينا يقول للذكر مثل حظ الانثيين. هي قالت له باهي انت ما دامك تعرف للذكر مثل حظ الانثيين وكيف ما تعرفش قول الله تعالى فهل عسيتم ان توليتم في الارض فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا رحمكم، ما تعرفهاش هذه، ما تعرفش ان قطيعه الرحم من الكبائر، ما تعرفش ان قطيعه الرحم تحرم الانسان من دخول الجنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قاطع رحم، واحنا اخواتك واحنا يعني خليتنا وسيبتنا وما وصلتناش وهجرتنا فهي يعني مستاءة جدا ومن قصة قطيعة الرحم وأنه هو يبي حقه بس ما مش مواصق، وهذا أمر يعني دائما ننبه عليه. للأسف الشديد أن أكثر ما يكون سببا في قطيعة الرحم هو المال، هو الدنيا، هو حب المال وحب الدنيا وأكل أموال الناس بالبابل والاعتداء على الحقوق، هذا هو أكثر شيء يعني يسبب في قطيعة الرحم. وقطيعة الرحم راه ليس أمرا بسيطا، ليس أمرا سهلا، وأكثر الناس واقع فيه الآن. أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يوصي بصلة الرحم، صلوا أرحامكم، صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك، لا تجعلوا المال والدنيا سببا في قطيعة الرحم. الأم تقطع أبنائها والإخوة يقطعون أرحامهم والعيلة تتشتت، وهذا ما يكلمش في هذا شهور وسنين وأعوام، ويموت هذا ويمشيش في جنازة، والكلام هذا راه في معصية الله، هذا كل ذنوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. معنا اتصال، الأخ محمد تفضل.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله خير.
0: آمين.
7: يا شيخ أمس سألت سؤال أحد المشايخ طبعا.
0: أي.
7: فكان الرد أن أخذوا رقمي وقالوا لي تردوا عليك الفتوى. فقدر الله أنه ما كلمونيش. عمر أنا اللي سألت عليه مستعجل شوي. يقول لي السؤال يا شيخ. أنا صاحب مشروع جيلاتي. وجيلاتي اللي نصنع فيه بمقاييس الشرعية الحمد لله بالضوابط الشرعية. السؤال هو السؤال، تعرف أن الجيلاتي موسم الصيف. والأماكن المفروض يتواجد فيه جيلاتي نقوله في الألعاب المائية، في المهرجانات، في ليالي المدينة، فغيره وغيره وغيره. الألعاب المائية تعرف أن فيها أغاني هلبة وشرور هلبة، كذلك ليالي المدينة والمهرجانات فيها اختلاط وفيها هلبة شرور. فهل يجوز أن نفتح فيهم فروع الأماكن هذه أو لا يجوز؟
0: نعم،
7: هذا هو سؤالي، بارك الله فيك.
0: ماشي، حاضر حاضر يا أخ محمد. الأخ أحمد.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ عندي سؤال، مشكلة عائلية في الحرج نقول لك.
0: نعم تفضل.
8: أنا والمرأة صار شوية سوء تفاهم في الحرج.
0: إيه
8: بناتنا أولاد، يعني عندي 4 أولاد وزوج بنيات.
0: صار توت فام،
8: هي حلفت قرآن قال لي معاش نقعد معك في الحوش. لا هي. وحتى كلام أخرى قال لي، قال لي أنت راو تو قعدت زي أبويا وزي بالنسبة لي، يعني أنت زي أبويا وزي أبوك أنت.
0: هي المرأة هيك تقول.
8: إيه هيك تقول المرأة.
0: أبا.
8: شنو حكم الشيخ تو هذه؟ وإحنا بناتنا أولاد 4 أولاد.
0: مش أنت اللي قلت الكلام، هي اللي قالت.
8: لا هي اللي قالت يا شيخ،
0: هي اللي قالت انت زي ابوي وزي امي وزي ابوك انت، وهي اللي دوت الكلام هذا، الزوجة يعني.
8: هي
0: الزوجة
8: هي اللي دوت الكلام هذا، يعني ما دوت الكلام.
0: ماشي ماشي حاضر، نجاوبوك ان شاء الله.
8: انا معكم في الراديو، تغنط ما فيكم في الراديو.
0: خلاص شوي ونجاوبوك. هي نجاوبوك ان شاء الله. نعم. نكملوا سؤال اخت بنت الوطن. السؤال الثاني قالت هذه الأمور كلها مسببت لي الوساوس في الصلاة، بدأت ديما نقطع في صلاتي، نكبر تكبيرة الإحرام، نبدأ في قصة أمي، قصة الميراث، قصة القطيعة، قصة قالت نلقى روحي معاش في الصلاة، فنقطع الصلاة. معاش تقطع الصلاة، اغلب الوسواس بألا تقطعي صلاتك يا ابني علي الناقص، إس جدي سجود سهو بعد الصلاة، لكن معاش تقطعي صلاتك، ما يكونش يعني الحل في أنك تقطع الصلاة، لا، الصلاة تصحيحيها تصحيحها، لكن لا تقطعيها يا، وابتعدي عن مسألة الوساوس، وإن شاء الله هذه المشاكل يعني ربي إن شاء الله بإذن الله يعني يجعل لكم منها مخرجا. في أمر ثاني يعني سائل يسأل، قال الآن في موضوع انتشر في يعني التواصل الاجتماعي والمقاطع الصوتية والمقاطع المصورة، وأن الشباب وكذا يتكلمون في السنة المطهرة ويتكلمون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يعني يذهب إلى ما ذهب إليه أهل البدع والضلال من عدم حجية السنة، أو أن الأحاديث هذه ليست موثوقة وكيف احنا نتعبد بها، وأن هذه بخاري ومسلم وغيره راه يقولون صحيح وكلام يطعن في أهل الصحيح ويطعن في السنة ويطعن في هذه حرب على الإسلام قديمة وليست جديدة، هذه الحرب على الإسلام وطعن في خاصرته. لما يطعن في السنة الشريفة النبوية ويطعن في الأحاديث ويجعل العلاقة ضعيفة بين عامة الناس وبين الأحاديث والناس يعني يحترمون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونها. لما الواحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح وتقول رواه البخاري خلاص يقف معاش يزيد ولا خطوة سواء فهم المعنى ولا ما فهمش يقول لك لا لن نفهم شنو يقصد هنا وشنو المعنى. ومن بيسأل هنا ما يسألش عامة الناس يسأل أهل التخصص أهل الحديث وشراح الحديث والفقهاء والعلماء يرجع لأهل العلم ما يرجعش لأهل الهوى ما يرجعش لأهل البدع ما يرجعش لأهل الضلال ما يرجعش لمن يحاربون الإسلام ما يرجعش إلى الحداثيين وإلى العلمانيين اللي ينشروا الآن في كثير من المقاطع لتخريب الإسلام. واحد يجي يقول لك الحجاب ما فيش وواحد يجي يقول لك الصلوات الخمس ما فيش وواحد يجي يقول لك الخمر حلال وواحد يقول لك العلاقة اللي هي بين رجل ومرأة في غير الزواج لو كانت عريضها جائز. يعني واحد يجي ماليش علاقة بالتفسير مداين لك مقاطع صوتية ومصورة ويفسر لك في القرآن ويطلع في كلام العلماء السابقين كلها باطل. يجي يبدأ يفسر في القرآن وكل ذاك علماء الأوائل متاع القرن الثاني الهجري والثالث الهجري وتفسير الصحابة كله يقول لك هذوكم ما يعرفوش كله غلط ويجي يفسر هو بما يوافق بدعته وضلاله وكفره. يشكك الناس في سؤال الملكين يشكك الناس في عذاب القبر وهذا خلاص مسائل أجمعت عليها الأمة وتكلم فيها أهل العلم وعلمان السابقين يعني خلاص يعني وضحوها تمام التوضيح. وصل بهم الأمر أنهم يطعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وينشروا فيه في عوام الناس. يجيك واحد مسكين ما يعرف شيء جاهل ما يعرف حتى حاجة يجي يقول لك شنو حكم الخمر يا شيخ. طبعا انت بتقول له خلاص حرام هذا معلوم من الدين من ضرورة الخمر حرام الناس كلها تعرفه. يقول لك تعال اعطيني آية من القرآن. شوف انت الاسلوب المستفز ما شاء الله انت تبي حتى الأدلة وتبي تعرف القرآن وكأنه بيقول لك ان ما فيش حرام الا في القرآن يعني السنة ما لهاش علاقة. وهذا يسموهم القرآنيين وهم معروفين أهل ضلال وأهل بدع. فلهذا الحذر الحذر أيها الناس من الاستماع لمثل هؤلاء ورد بالك على عقيدتك ورد بالك على دينك ورد بالك يفسدوا عليك دنياك وآخرتك وتقعد تسمع فيهم وانت ما عندكش أساس علمي صحيح وما تفهمش وتصدقهم وتلقى روحك تسب في أبو بكر وتسب في عمر وتسب في عثمان وتسب في علي وتسب في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاهم وأعلى الله قدرهم ومنزلتهم رضي الله عنهم. رد بالكم من, من, من أخذ المعلومات من الفيس ومن وسائل التواصل الاجتماعي. شخص جاهل ما تعرفاش منين ملته تجيد صدقة وتسيب أهل العلم. وفي من الناس للأسف الشديد تلقى القريب متاعه متخصص في الشريعة الإسلامية يا إما عند الليسانس يا إما عند الماجستير يا إما عند الدكتوراه متخصص ويفتي في الناس وتلقاه يصدق في أهل البهتان وأهل البدعة وأهل الضلال. ولا مش هكي ويجي لي ناس تانين عاميين ما يعرفوش يقعد زعمت كيف يشرح لهم يوريهم الحق من الباطل وبيوريهم النتيجة العظيمة اللي وصلها هو لأن اسمع من هذا اللي ما يعرفاش الجاهل المبتدع الضال يسمع منه ويقول لك اهو لا ومشك مرات يقعد يقول ما فيش وما فيش حي عليك حي رد بالك والله العظيم تلقى روحك في الكفر تلقى روحك بين عشية وضحاها بعد هذا الإسلام اللي استمرت عليه 50 سنة وستين سنة تلقى روحك كافر بالإجماع بسبب هذا الاعتقاد الفاسد. نعم هذا يعني نصيحة لكل غيور على دينه ألا يتكلم في هذه الأمور أبدا، وألا ينقلها، وألا يستمع لها، وألا يستمع إلا ممن يثق فيه في علمه. والحمد لله الحين الآن عندنا احنا مؤسسة كانت مفقودة في بلادنا، عندنا مؤسسة تبع الدولة وتبع ولي الأمر واسمها دار الإفتاء الليبية، وفيها علماء وفيها مشايخ وفيها كليات تتبعها وفيها مركز للكتاب يتبعها، وفي من ترجع إليهم تسألهم من أهل العلم، تسألهم تطمئن ليهم من أهل بلدك من أهل مذهبك من أهل دينك، تمشي لهم وتسألهم ويقولهم أشرحوا لي أنت خايف على روحك، مش تقعد تسمع أي مقطع صوتي تصدقه، أي مقطع صوتي يجي كلام يتصدقه وتسمع ياما من أصوات يعني موجهة سهامها إلى الدين الإسلامي وتريد أن توقع الناس في الكفر وفي الفسق وفي الفجور وفي الضلال. ونسمع الشيخ قال نسمع، ما هو شنو يصير لما الإنسان يسمع حد يوافق أهواه؟ مثلا واحدة ما تبيش تتحجب، متحجب أبوها بس فارض عليها، أبوها فارض عليها هي ما تبيش تتحجب، لما جاي تسمع شيخ أو من يدعى أنه شيخ ويجي يقولها لا الحجاب ما هوش فرض والحجاب حرية شخصية، يا سلام هذه طول قلبها يفرح، يفرح قلبها لهذا الفساد وهذا الضلال. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغربة هذه موجودة، وآخر الدين أو آخر الدنيا يكون الناس القابض فيه على الدين على الدين كالقابض على جمرة من النار. فنصيحة لجميع الأعمار أو لا أخص عمرا محددا، أن يحذروا كل الحذر ممن ينشر ومما يعني يذاع من دعاوى تحارب الإسلام وتحارب الدين، وبدعوى أنه هذا هو الصواب وأنه هذا هو الحق وأنه هذا هو الصحيح. فلا هذا الحمد لله أهل البدع لهم أهل المحابر، أهل السنة يردون عليهم، وكل اللي تكلموا فيه رأوا من زمان، هذه شبه إنما تحيا فقط، هذه شبه قديمة ردوا عليها العلماء من زمان، راهوا في اللي ردين عليها لها 1200 عام، إنما أهل البدع وأهل الضلال يحيون هذه الشبه، يريدون أن يضلوا الناس وأن يفتنوا الناس. فالله أسأل أن يهدينا سواء سبيل وأن يبعدنا عن الضلال وأهله. عندنا الأخ محمد قال أنا عندي يعني مصنع جيلاطي أو نصنع في الجيلاطي، ولكن نبي نبيع الجيلاطي، وأنا لما نبي نبيع الجيلاطي طبعا نبي ندور الأمكنة اللي فيها ناس باش يشروا، لكن الأمكنة هذه أحيانا فيها يعني مخالفات شرعية زي مهرجانات ولا زي أنت في الشارع يا أخي أو مكان هذا خلاص أنت بتبيع هذا الشيء، فإن بعته فلا شيء عليك، إن بعته وهذا شيء يجي يشري منك يعني كل حد، فهذا يعني أمر جائز إن شاء الله ما فيه شيء إشكال. الأخ أحمد قال صارت مشكلة يعني بيني وبين زوجتي، وأنا أكدت عليه قلت له الكلام هذا أنت قلته ولا زوجتي؟ قال لا هي قالته مش أنا، هي قالت له أنت زي بوي وأنت زي خوي، واضح كلامها، لا هي ما كلامها هذا ما يترتب عليه شيء يا أخ أحمد، كلامها هذا الزوجة لا يترتب عليه شيء، أنت يعني تخاف تقول بكشي طلاق ولا ظهار ولا غيره، لا هذا لما يكون صادر من الراجل لأن العصمة في ده، أما تكلم الزوجة تقول هذا الكلام لما لكن ننصح هذه الزوجة بأن تتقي الله سبحانه وتعالى وتبتعد عن هذا، وأنتم عندكم 6 صغار أولاد بينكم وأسرة، فاحذروا من أن يكون يعني نقاشكم أو علاجكم لمشاكل سبب في خراب بيوتكم. وهذا ديما ننصحوا به احنا للجميع، يعني ننصحوا فيه ديما نقولوا الزوج والزوجة كان ارتفاع الصوت خلاص ما عادش تستمروا، لان النهاية حتكون سيئة. اذا ارتفع صوت الزوج خلاص الزوجة تسكت، ارتفعت الزوجة يخرج الزوج خليها ما عادش يزيد معها كلام خلاص. اما هي تقول وانت تقول وانت تزيد كلمة وهي تزيد كلمتين ويبدأ عزار ويبدأ مش عارف شنو ويعلو الكلام وربما يمشي الى التجريح والى السب وربما يزيد الضرب، ينتهي باش ينتهي بالطلاق، ومرات بالطلاق بثلاثة ومرات بكذا بمفاسد تفسد الأسرة. بعدها نقعد ندوره بعد ما تقع المصيبة، نقعد ندوره بعدها لا هذه تمشي ولا هذه ما تمشيش، ولا هذه في حيضة ولا هذه في حمل ولا هذه في غضب، ولا يقعد المستفتي هو اللي يفتي. يا سبحان الله كيف الكلام هذا، المستفتي معاش يبي حكم الله، هو يبي حكمه هو. راه يا شيخ راه حيض، راه يا شيخ راه نفاس، راه يا شيخ راه حمل، ايش مالك ومال انت قولي شو مسألتك، وانا نقول لك وقع الطلاق ولا ما وقعش. وليش انت توصل في نفسك الى هذه المسألة؟ ليش؟ من الأصل نحن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي الجليل قال له أوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب. زاد عاود له قال له لا تغضب، زيد وصيني يا رسول الله لا تغضب. وبعتالي قال في الحديث الثاني لما لقى زوز يتشاجران قال علمت كلمة لو قالها لذهب ما يجد عنه. قال له شيني يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا الإنسان لما يغضب خلاص يفزع الى الذكر، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، باش الشيطان، لان الشيطان هذاك تو يرقص فوق رؤوسهم. الشيطان في ذاك الوقت سعيد وفرحان لان في خراب بيوت يفرقون به بين المرء وزوجه، لان في معصيه لله سبحانه وتعالى بتحدث هو يفرح بها. ولهذا الانسان يغير من حاله عند الغضب، كان واقف يقعمز وكان مقعمز يوقف، وكان في الحوش يطلع يمشي خليها خلاص ما عادش تكتر. اما هي تدوي وانت تدوي وهي تقول وانت تقول وعلى الصوت خلاص معناها النهايه حتكون سيئه، حيكون في الاخير حيتم بالعياذ بالله بالطلاق وبخراب الاسره. ولهذا واحسن شيء يدير الانسان لما يصير الغضب وخاصه بينه وبين زوجته ولو بينه وبين امه ولو بينه وبين خوته، يفزع للوضوء. هذه هي السنه، يفزع للوضوء، لان الوضوء يذهب الشر، يبعد الشيطان. يمشي يتوضا ويصلي ركعتين طول ما عادش تكتر خلاص، تمشي تتوضا وتصلي ركعتين فيمشي الهم كله والشر كله. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبعد عنا الشيطان ونزغه، وأن يصرف عنا شروره، وأن يحفظنا بحفظه التام. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر إخوتنا المجاهدين في كل مكان، والمستضعفين، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يرزقهم الثبات والنصر، وأن يحفظهم بحفظه التام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة باب.
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم.

0: ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: احفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بصفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر، قال لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
1: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية، فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفع ركعتين ثم بركعة واحدة.
2: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلته، حنتت يعني قلت شيء الواجب علي. يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين أنا نقول شيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة لأن حنت، إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال الشيء هذا أحلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث، لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعله قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع ووجبت عليه الكفارة. شنو هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو معدش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو، يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هما كسوتين أو ثلاثة للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء، ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين، 4 × 10 = 40، فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين، كل مسكين 4، يختار عائلة مكونة من 3، 4، أو 5 يعطيها وهكذا لين يكمل 10، وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين، بعض الناس يجي لي العمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا ربما العامل هذا يوميتا لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا، لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم طبعا معلش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة مقدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز مقدرهمش ما عنداش مال فقير، نقول له هنا يجب عليك صيام 3 أيام ويستحب أن تكون متتابعات مش شرط كان فرقت بينهم، عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم 3 ورا بعض أحسن، لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير فيقولك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم 3 أيام، لا الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان مقدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزي ابتداء، ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقوله لا باطل ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
3: الأخ يونس من طرابلس قال هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا وتجد التلفاز مفتوح على محطة فيها القرآن الكريم فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه، أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت، وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا تجد تدخل لمجموعة رجال ولا نساء ولا كذا وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا وهذه ليست من آداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن هكذا كان الصحابة وكان السلف إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير يعني من السكينة ومن شدة الاستماع ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء القرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا يعني لا يجب عليهم ذلك، يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا فالأحسن أن يقفلوا التلفاز أو المذياع أو يكتموا الصوت حتى لا يقعوا في مخالفة أمر الله تعالى حين قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ. إذا قرئ قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
0: قالت أن حالتها المادية ضعيفة وما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
1: بيع يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه للتحريم لأنه ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدتي حتى السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام وردي له نفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ. ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
2: الأخ محمد من طرابلس قال الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها، الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته، لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني الكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته. استثنوا الوالد فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه، كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط إن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة وجاء الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال المهر غالي قال له المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما ويعني قال لي مشان العائلة واخطب وكذا، بعدين الأب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبة، هنا لا يستطيع أن يرجع. لكن إذا لم يترتب على الابن أي التزام، ما تترتب عليه شيء، أعطاه حاجة وبعدين يبي يرجعها منها، فله ذلك الأب.
0: الأخ يونس الشيخنا أطلب توجيه كلمة للناس اللي مكثرة من التضجر واليأس والقنوط، يعني لدرجة قال إنه هو حسب وجهة نظره إن هذا يؤدي في بعض الحالات للانتحار، في حالات يعني ظهر في حالة انتحار واقعة في المجتمع يعني.
4: الله أعلم، لكن هذا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، رأوا الفتنة هذا جزء من اختبار الإيمان، ولو الناس كلها رأوا أمورها طيبة مش حتستقيم الحياة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وسررا وأبوابا وسررا عليها تكون، يعني لو الناس كلها الباري عز وجل بيخليهم كلهم عندهم فلوس وكذا، أرى المترفين هم أكثر الناس فسادا في الغالب. وبالتالي هذا الباري عز وجل جعل هذا التنوع لتستمر الحياة. تخيل الناس كلها مليونيرية توا في ليبيا، من اللي بينظف لك مجاريك، ولا من اللي بيبني لك حوشك، ولا من اللي بيعالج لك ولدك؟ الناس كلها عندها فلوس، لاش نخدم أنا؟ حتى الطبيب يقول نقعد راقد ويحوسوا عليا. فهذا يعني الباري عز وجل نوع طوائف الناس وقدراتهم العلمية وقدراتهم البدنية وإمكاناتهم المالية ليحصل التكامل في الدنيا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، واللي فقير يخدم في الغني. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، إنه بيعطيه فلوس لما بيبني له حوض سباحة، ولا لما بيوصل لأولاده هو بيقعد راقد، ولا لما يبي يجيب عامل ينظف له الحوش بدل مرته تتعب، يخدم فيه بهذه الطريقة. والفقير يخدم الغني إنه يقدم له هذه الخدمات باش هو ما يتعبش. فقلنا التكامل هذا هو الذي تستقيم معه الحياة. لو الناس كلهم فقراء وكلهم صحة بس وما فيش فلوس، لن تستقيم الحياة. لو كلهم فلوس بس ما في حد يخدم، لن تستقيم الحياة. لو كلهم علماء، معناه ما في حد بينظف الكناسة ويبي يدير ويبي يدير. ولو كلهم جهال، معاش يلقوا من يعالجهم وكذا. وبالتالي التكامل في الدنيا مطلوب. هذا مش عارف شن السؤال بالضبط، يعني زي اللي راحت الخريطة.
0: هو قال فيه شوف إن في حالات انتحار في المجتمع.
4: إيه.
0: ويشوف هو بوجهة نظر الأخ يونس إيه. إن واحد من أسباب اللي قد تؤدي للانتحار هي الناس إن مش هاد لسانها، وديما يعني مكثرة من التضجر ومن اليأس من وضع الاجتماع وضع البلاد. وقال إحنا يعني وضعنا ما وصلش لهالحد يعني لهالدرجة يعني.
4: لا والله وضعنا خير من كثير، من هو خير لكن مش في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه. بلك بعضهم يقول والله يشكر في الحكومة ولا لا. يعني لما تقارن أني كنت من الأسبوع اللي فات في تونس ومصر، حالنا خير منهم بألف مرة، لكن مفروض حالنا يكون خير منهم بمليون مرة. إحنا مفروض نقارن روحنا بقطر وبالكويت وبالإمارات والدول الغنية هذه اللي مستريحة، مش نقارن روحنا بتونس ومصر. لكن في نفس الوقت عندنا حاجات أفضل بكثير من اللي بنجعل لهم الإتراف غادي. رأوا الإتراف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وتفسخ في العائلات وكلام هذا كله موجود. وبالتالي وضعنا ما نبيش نقول مثالي، ولكن خير بهلبة. لكن اللي يبي يتضجر وكذا، رأوا هذه مسألة راجعة للنفس وراجعة لذكر الله تعالى بالدرجة الأولى. رأوا تلقى فقير ولكنه ملتزم بأوامر الباري عز وجل وكذا، وتلقى سعيد في حياته. وتلقى غني الفلوس كلهم عنده وهو متضجر ومش عاجبات الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا أمر معلوم ومشاهد. فكثرة التضجر وكذا ربما يكون سبب لبعض الناس أن تنتحر، لكن مش سبب رئيسي. يعني لو كان الشخص إيمانها قوي، مهما كان يمر بضائقة فلن يلجأ إلى الانتحار، لأنه يعرف أن هذا الانتحار محرم، وأن يوم القيامة سيبقى يفعل تلك الحالة التي قتل بها نفسه إلى ما لا نهاية، كما ورد في الحديث. قال اللي ضرب نفسه بحديدة، حديد تفيده في النار يجئ بها نفسه، واللي شرب سم فهو يتجرعه في الجهنم. وبالتالي الانتحار كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب، وما لم يظن أنه حلال فلا يكون كفرا. الإنسان قال أني والله اتضجرت وكذا ومعاش قدرت والدنيا مش جاية معاي وبنكتر روحي، هذا ليس كافرا. وإن كان لا يصلي عليه أهل الاقتداء، الناس والعلماء ما يصلوش عليه باش يكون ذلك حاملا على لغيره على ألا ينتحر، لكنه ليس كافرا إلا إن استحله، كان قال لا والله حلال بموت روحي وهذا جسمي واستغفر الله الباري ما دخلاش فيني، هذا يكون كفرا. فمسألة الانتحار مسألة احني ديما مشكلتنا الليبيين نستسهلوا في الحلول ونستسهلوا في توصيف المشاكل، نحسب حلها بسيط والمشكلة نقول والله هذه لأن ما يذكرش ربي بس، لا هذا جزء من الأجزاء، لأن فقير هذا جزء من الأجزاء. أكثر بلاد فيها انتحار في العالم السويد، وهي من أعلى الدول مرتبات. فالمسألة لا علاقة لها بالفقر والغنى، كثير من الفقراء عايشين ومستريحين ويحمدون الله على ما أتاهم، تلقاه لما تشوفها صعيد أكثر من اللي عنده مليون وزوز مليون وثلاثة مليون، تلقاه ذاك يلهلق على الفلوس من الصبح للليل، وكان ربح صفقة فيها مليون وفي العشية خسر صفقة فيها 30 قرش، تلقاه يعيط ويولول وينوح. وبالتالي هذه المسألة ينبغي أول شيء هل هي ظاهرة ولا لا؟ مولا لما تقول لي 7 مليون انتحروا 16 هذه ليست ظاهرة، لكن لما نقولوا انتحروا 1000 2000 هذه ظاهرة. لابد من نجيبوا جماعة الاجتماع ونجيبوا جماعة الصحة ونجيبوا المشايخ ونديروا إحصاءات، ترى فما فئة أكثر والله في فئة الشباب، علاش شورى القراية غالي عليهم ولا صعبة؟ في فئة الشيوخ علاش والله معاش تقاعد شوي، فهك يكون. أما أن احني مشكلة ولا ظاهرة أن نوصفوها بصفة واحدة بس ونديروا لها حل واحد بس، ففي الغالب لن يكون هذا هو السبيل الحقيقي للنجاح. لكن ينبغي للمجتمع أن يكون متفائلا، باري عز وجل يحب التفاؤل ويكره التطير، إن الإنسان ديما ينقنق وديما خايف وديما شارق على الرزق وكذا، هذا كله يعتبر سبب من أسباب الانتحار، وإن كان مش السبب الرئيسي، بدليل كما قلنا أن في أغنياء ينتحرون وفي شباب ينتحرون وفي فقراء ينتحرون وفي عزايز ينتحروا وشيبين. وبالتالي كما قلنا ينبغي أن يكون الوصف دقيقا ليكون العلاج صحيحا. لكن أظن أن المجتمع الليبي مش زي المجتمعات الثانية، صحيح في ناس تنقوا كذا، لكن أركب في تاكسي في تونس وقول لشان حال البلاد بس، ولا أركب في تاكسي في مصر وقول لشان حال البلاد بس، تسمع العجب العجاب. وإن كان زي ما قلنا هذا مش معناه أن احنا وضعنا مثالي، لا هو ما هوش مثالي، لكن من يحمد الله فلا شك أنه سيرتاح، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان مريضا أو صحيحا، هذه هي النعمة التي يعطيها الباري عز وجل للناس. يعني المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس لذلك وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فالمؤمن لما يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره وتوفيقه يرضى بما قسم الله له، وسواء كان غني ولا فقير ولا صحيح ولا مريض ولا كبير ولا صغير، غالبا لن يلجأ إلى الانتحار مهما ضاقت به الظروف. لكن من تضيق به الظروف مع قلة الإيمان هو هذا الذي يخاف عليه من الانتحار. والحمد لله في نسبة، حتى نسبة كبيرة ممكن تكون مسألة سحر وممكن تكون يعني غير واعي، لأن حالات سمعنا بهم ما فيش حتى حاجة، ومروح من الصهرية وكان يضحك وموره تمام، ناضوا جماعة الصبح قالوا والله شنك روحه، وراو لا يعاني لا من ضائقة مالية ولا شيء، شاب هو صغير، هذه حالة نعرفها، شاب صغير وحوش أباني مش عارف خاطب ولا قريب يخطب، ومروح من جماعته ومبسوط وقالوا الأمور تمام، تاني يوم الصبح نقول شنك روحه. فاحتمال أن يكون السحر أو الجن ليه يد في هذا الأمر، ولكن ما نقدرش نقوله كل حاجة هيك، زي ما قلنا هذه مسائل تحتاج إلى حوار مجتمعي وتحتاج إلى متخصصين في عدة نواحي، باش نبينوا هل هذه ظاهرة ولا لا أول حاجة، وتاني حاجة إذا كانت ظاهرة ما السبب فيها باش نعالجه. وبعض الناس يميلوا إلى التخويف، وبعض الناس يميلوا إلى التمييع، والحق هو من يكون في الوسط. يعني مش عارف تقريبا ليبيا الحرارة ولا واحدة من المحطات ما تشدهاش علي، المهم واحدة من المحطات جابوا واحد قال خلاص ليبيا مضروبة بالليدز ومش عارف قداش، وقعد يعيط. يعني شعرنا ان احنا 99% فيهم ليدز. بعدين نام صداع واحد قال لا ما هناكش الكلام، قال هم عندنا 8200 كذا حالة، وهذو موجودات من 10 سنين. فزي ما قلنا بالكشف وبالإحصاءات وبتدخل أهل الاختصاص تتضح المشاكل وين وتتضح حلولها كيف. ولكن للأسف مقول حني لتو الآن جيب لي واحد ليبي يعرف ليبيا قداش فيها، ترى معناها مش حتقدر تدير أي حاجة، لا في معاشات ولا في علاج ولا في تعليم ولا حتى حاجة. مصر يقول لك والله كل تانية ولا كل 3 ثواني ينزاد عيل مثلا، وروحني كل شهر نزيدوا كذا 1000، وتوا نسبتنا كذا، الأطفال كذا والشباب كذا والعجائز كذا والذكور كذا والنساء كذا. كانت وفرت النية الصادقة للعلاج وللإصلاح يلقوا علاش يتكوا. لكن احني حتى رئيس الدولة ما يعرفش ليبيا فيها قداش، واحد يقول 6 مليون وواحد يقول 40 مليون وواحد يقول ما نعرفوش، ولا تعرف قداش ذكور ولا قداش إناث. وهذه مشكلة كبيرة، معناها مش هتعرف تصلح، والحلول اللي بتديرها أي حلول في زيادة معاشات ولا في غيرها غالبا ستكون حلولا تلفيقية ولن تؤدي إلى النجاع المطلوبة منها.
0: بارك الله فيك شيخنا.
5: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
7: هذه الحلقة إعادة.
8: تحيل مدارك الظلماء نورا، الظلماء نورا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة مع برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسرني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى علي، على أرقام هواتف البرنامج وهي 094-466-5080-094-466-5081. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. ريثما نستقبل أول الاتصالات، فإني أجيب على يعني ما ورد على صفحة البرنامج. هذه الأخت إيناس موافي تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل سؤالا. أنا صائمة من يوم الاثنين حتى يوم الخميس اللي هو هذا اليوم، هل يجوز أن أواصل صيامي الجمعة والسبت ولأيام أخرى متواصلة أو لا؟ خلينا نستقبل هذا الاتصال. نعم يونس من مصرات. نعم يا يونس.
9: حياك الله شيخ حسام.
3: أهلا وسهلا بكم يا مرحبا.
9: الله بارك الله فيك دي إن شاء الله موفق للخير
3: إن شاء الله. آمين وإياكم.
9: واتبعت لأخوتنا في غزة لغزة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله.
3: آمين.
9: نعم. بارك الله فيكم والله هو بخل من السؤال دي ما تعودنا على توجيهاتكم الطيب هي مهمة جدا يعني بارك الله فيكم والله لب الحقيقة ما في ذلك الشك الأمور كلها واضحة وإذاعتكم المقرة دي وشيوخنا المباركين يعني ما شاركوا مشاردة ووالدة إلا والله خصوصا في الأوضاع اللي احنا فيها فنتمنى نعم. منك كلمة الحقيقة اختصار الأسئلة اللي مفيدة جدا وحقيقة في بعض الأسئلة من الناس بارك الله فيهم أفادتنا وفادهم اتمنى منك كلمة ما اشتكرها خصوصا وكان لي نبع عليه ذي من العلماء والسياسية كل شيء واضح وضوح السمس يعني والعلماء ما قصروش يعني بل إن شاء الله ربي يجزيهم خير ويصبرهم عليهم مما فيه يعني
3: آمين نعم
9: نعم فمشكور جدا إن شاء الله ربي يصلح حالنا جميعا ووفقنا للخير
3: إن شاء الله اللهم آمين بارك الله فيك
9: مشكور.
3: شكرا سيدي يونس بارك الله فيك.
9: الله فيك
3: شكرا جميعا إن شاء الله. طيب إذا صار الأخت إيناس هذه تسأل قالت هي صايمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس هل يجوز أن تصوم وتواصل يوم الجمعة والسبت؟ أقول نعم لا شيء في ذلك، نعم لها أن تواصل الصيام، يعني هو حتى الذي نهى العلماء عنه على الكراهة أو كذا هو سرد الصيام الأيام الطويلة جدا التي تبعث على الملل أو على المشقة، لكن هي صائمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس يجوز أن تصوم يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة عند المالكية لا شيء فيه ولو صيم هذا اليوم وحده، وعند بعض أهل العلم يعني نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصام يوم قبله أو يصام يوم بعده، وبالتالي هي مدام صائمة اليوم اللي هو الخميس فلها أن تصوم يوم الغد ولها أن تصوم يوم السبت كذلك ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. نعم أم أنس من بنغازي. عليكم السلام ورحمة الله.
10: يا شيخ عندي بعض الأسئلة لو سمحت.
3: ماشي تفضلي.
10: السؤال الأول اللي بنسأل عليه الدولار متاع المصرف يعني شو الحكم فيه يعني
3: نعم
10: الألفين دولار
3: نعم.
10: والسؤال الثاني النوافل بعد نقدر نسافر يعني النوافل نصليهن ولا شو الحكم تاعهن؟
3: حكم النوافل في السفر.
10: أيوة والسؤال الدعاء الاستفتاح بعد نبدأ الصلاة نقولها قبل التكبير الصلاة ولا بعدها؟
3: ماشي.
10: تكبير الإحرام ولا بعد الأفكار يعني اللي قبل ماشي. الصلاة يعني
3: تسمعين تسمعين الجواب إن شاء الله.
10: والسؤال الثاني معلش يا شيخنا الإقامة أنا نصلي في الحوش يعني لازم بعد نسمع وقت الإقامة نصلي ولا كيف الفجر ولا الظهر ولا أي فريضة يعني ولا نصلي على طول الفريضة وخلاص بدون ما نسمع ما دون ما الراجل الإقامة.
3: انت تسالي على الإقامة تسالي يعني حتى تقام الإقامة في المسجد.
10: ايوه نصلي نهت ولا نستنى انتقام الإقامة في المسجد.
3: نعم تسمعين الجواب ان شاء الله.
10: بارك الله فيك جزاك الله عنا كل خير
3: واياكم جميعا ان شاء الله. نعم طيب اذا هذا سؤال الاخت ناس اجبناها أنها لا بأس بصيام يوم الجمعة، قلنا إحنا عندنا المالكية لا شيء في صيامه ولو أفرد بالصيام، وحتى على بعض من ينهى عنه من أهل العلم فإنها قد صامت قبله يوم الخميس. هذا الأخ محمد نوري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أريد أن أسأل عن العمل في المصارف التجارية هل هو حرام أو حلال؟ أقول العمل في المصارف التجارية يتوقف على نوع العمل، فإذا كانت المصارف التجارية تتعامل بالربا لا يجوز العمل في المصرف لا موظفا ولا حارسا ولا حتى عامل نظافة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن نحن في بلادنا والحمد لله إلى الآن لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا علنا والعياذ بالله في المصارف، ما زال العمل قائما بالقانون رقم 1 لسنة 2013 بتحريم الربا، وبالتالي فالعمل الآن في المصارف أنا لا أستطيع أن أقول هو حرام، لأن المصارف عندنا لا تتعامل بالربا، لا يوجد تشريع يتعامل بسببه الموظفون بالربا. فإن قلت لي توجد معاملات ومخالفات وأخطاء وكذا في المصارف، أقول هذا يوجد في كل مؤسسة، كل مؤسسة توجد فيها، وبالتالي فنحن نريد أن يدخل أهل الخير ونريد أن يدخل الصالحون والمصلحون إلى المصارف حتى تتقوم المعاملات وحتى تكون على الوجه الصحيح. لكن الإنسان إذا أراد التورع وقال إن العمل في المصارف ربما يؤدي به إلى كذا، خلاص الورع مطلوب من الإنسان، لكنني لا يمكنني أن أقول إن العمل في المصارف التجارية في ليبيا اليوم حرام، لا يمكن أن أقول هذا القول. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا ويبيح القروض الربوية في المصرف، وما وقع من بعض الأخطاء هذه توجد في كل مكان كما أسلفت. لكن لو لا قدر الله أبيحت القروض الربوية أو بعض المصارف تتعامل بالربا علنا وتتعامل بالفوائد المصرفية، فلا يجوز حينئذ العمل في هذه المصارف مهما كانت الوظيفة الموكلة إلى العامل حينئذ. هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة، هل تطلع عادي والله عدتها زي الأرملة؟ نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها، لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نعم، من معنا؟ منصور من زليط.
11: حسام.
3: نعم.
11: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيد منصور.
11: بارك الله فيك يا شيخ عصام.
3: وفيكم بارك الله، تفضل.
11: شيخ منصور، يا شيخ عصام، عندي 3 أسئلة من فضلك.
3: نعم.
11: السؤال الأول، عندي زوجتي يا شيخ منصور، يا شيخ عصام.
3: نعم.
11: طبعا عندها خوش وقطع قارب باهي.
3: نعم.
11: لكن طبعا هي وخواتها الثانيات في الانفتاج، يعني حالتها يعني في وحدة بتبني وحدة فقيرة، عرفت؟
3: يعني هو الحوش،
11: هي طبعا الحوش اخوتها مش يبيعوا الحوش،
3: الحوش هو ارث،
11: وخواتها الاخرى بيبيعوا.
3: طيب،
11: ايوه، حوش ورثة طبعا، الاب والاب متوفين لما فترة،
3: الاخوة لا يريدون البيع،
11: ما يبوش يبيعوا، ما فيه 2 تقريبا يبوا يبيعوا، الاخرين ما متمسكين ما يبوش يبيعوا.
3: من ساكن فيه المنزل الان؟
11: لا، هو منزل طبعا مؤجر، منزل قديم ومؤجرين.
3: ايوه
11: ايوه
3: تمام، باي. هذا السؤال الاول.
11: أيوة. السؤال الثاني طبعا الدعاء لافتتاح الصلاة يا نحن عندنا في المذهب المالكي ولا
3: ما عندناش، لكن تو نتكلموا عليه. حاضر.
11: أيوة دعاء افتتاح الصلاة. السؤال الثالث أنا تو طبعا أصلي في صلاة الضحى وصلاة الفجر لكن بالفاتحة بس دون سورة.
3: طيب ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله.
11: وأكد لي عليه نبي توجيه يا شيخ عصام بالله. كثرة الحوادث في ليبيا ومشاكل الطلاق والميراث، هذين الثلاثة فيه مشاكل كثيرة في ليبيا يا شيخ عصام بالله.
3: صحيح، ربنا يفرج على
11: الله. هذين عمد بين بلوى الله الطلاق والحوادث والمشاكل الميراث، ما يخلاش حوش منهم.
3: تمام إن شاء الله، شكرا لك. تسمع الجواب سيد منصور بارك الله فيك. أبو أحمد من بنغازي. نعم يا أبا أحمد.
12: السلام عليكم يا شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
12: يا شيخ، ما حكم الصلاة بملابس الذبح؟ ملابس الذبح عليها الدم تاع الخروف يا شيخ.
3: ما حكم الصلاة بملابس الذبح؟
12: ايه
3: يعني انت ذبحت خروف.
12: ايه جاء عليه الدم.
3: ايه تمام.
12: هل يجوز ام لا يا شيخ؟
3: ماشي، تسمع. عندك سؤال آخر؟
12: بارك الله. لا بارك الله فيك. شكرا شكرا.
3: لا وبارك الله فيك، وبارك الله فيكم كذلك إن شاء الله. شكرا. نعم. طيب إذا صار إحنا جاوبنا عليه الأخت اللي تسأل عليه، هذه عليه المطلقة في العدة. في نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة. هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات. المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها، يقولها وبنقلك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن، يردهن من البيداء وهن مشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها. من معنا؟ خالد من غريان. نعم يا خالد.
13: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
13: نسأل الله أن يحبك شيخ عصام
3: وإياكم جميعا إن شاء الله
13: ويطول في عمرك
3: على طاعته. تفضل.
13: شيخنا أنا عندي سؤال.
3: نعم.
13: طبعا أنا أمس كنت في سفر، طلعت من غريان لطرابلس.
3: نعم.
13: دخلت في مسجد وقت صلاة الظهر.
3: نعم.
13: سجدتني ركعة، لما صليت طبعا الإمام زاد ركعة وبعد بعد التشهد الأخير. فسجدت سجود سهو بعد السلام أنا سجدت معاه.
3: أنت أدركت الركعة الرابعة؟
13: لا، أنا أدركت الركعة الثانية من صلاة الظهر.
3: أدركت الركعة الثانية والثالثة والرابعة.
13: وهو كذلك شيخنا.
3: تمام.
13: الإمام بعد التشهد الأخير زاد ركعة أخرى. فهو غلط طبعا، زاد ركعة أخرى فأني تبعته وسجدت معاه سجود سهو بعد السلام. فبعد ما تمت الصلاة وقت سألته قال لي أنت مفروض أقضيت ما فاتك، ما سجدتش معاي، مفروض تقضي الركعة الأولى اللي فاتتك.
3: باهي نسألك، لما الإمام قام لخامسة نبهوه المصلين، تو أنت منكم يعني نبهتوه أنتوا اللي خلفه، قلتوا له سبحان الله.
13: قالوا سبحان الله لكن هو ما سمعش، ما سمعش ممكمل هو.
3: باي كويس. باي انت السؤال الان، لما قمت معاه للخامسه تعرف انها خامسه؟
13: ايه يعني بعد ما دركت الركعه الثانيه عرفت انها ركعه.
3: لانك انت دركت الثانيه وتشهدت معاه وصليت الثالثه والرابعه، كيف هو بعد الرابعه ينود لي خامسه؟ انت بتكون عرفته.
13: هو اخطا الامام.
3: انا عارف الامام اخطا. أنت لما تبعته تعلم أنه قام لخامسة أو لا تعلم؟
13: أعلم أنه قام لخامسة.
3: أي وصار أنت أدركته وأنت تعلم أنه قام لخامسة.
13: وهو كذلك شيخنا.
3: ماشي تمام إن شاء الله. تسمع الجواب. علي من طرابلس، تفضل يا علي.
14: السلام عليكم شيخ، كيف
15: حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا.
14: بارك الله فيك. والله يا شيخ عندي استفسار. أنا عندي صديقي يخدم مبرمج، فعرضت عليه شركة متاع منظومات أنه هو يشتغل معه في منظومة، لكن المنظومة هذه بيوفاها لشركات التأمين.
15: نعم.
14: فأنا سمعت مرة أن في أنواع من التأمين في تكافلي وتجاري أو شيء زي هيك، فهو قاعد مش فاهم الموضوع كويس، لكن خوفا من أن يكون صاحب الشركة أو صاحب المنظومة هذا مرات يضحك عليه يقول له لا هذا تكافلي، هو بيفهم الفرق بيناتهم، بس في حالة هل هو كان خدم على المنظومة هي هل حيجي إثم في حالة أن هم استعملوها في التأمين التجاري أو لا؟ فياريت يا شيخ فصلنا في الموضوع باش نفهمه، وهل عليه ذنب أصلا كان اشتغل في منظومة زي هذه تباع أو لا؟
15: بارك الله فيك، تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر بإذن الله. محمد من صبراته لعلنا نختم به. نعم سيد محمد.
16: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
15: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
16: بارك الله فيك وجزاك الله خير، وإن شاء الله في ميزان حسناتك
15: أنت وكل علماء الأفضل
16: إن شاء الله ربي يحفظكم إن شاء الله.
15: وإياكم جميعا
16: شيخنا الفاضل، بالله نبدو ثلاثة حزلهن جد.
15: إيه
16: تقريبا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
15: نعم.
16: ثلاثة حزلهن جد. عندنا مرة شيخ صارت الموقف هو وقعدنا نناقش فيها، يعني كنا في سجن أبو سليم، جمعونا في الميدان طبعا جمعنا أمر السجن. ويعني وزاد قال انتم تصلوا، وانتم قالوا انتم تصلوا لمكة، تسجدوا لمكة، واحنا قالوا نصلوا قبلتنا الفاتيكان، يعني هيك بهذا اللفظ قالها، يعني
15: هذا قالها السجان. هو
16: قال يا رئيس السجن يا عامر المثلثي، ايه قال انتم تصلوا، انتم قال قبلتكم الكعبة واحنا قبلتنا الفاتيكان، احنا نصلوا الفاتيكان من اليوم، قال معك تصلوا بهذا اللفظ، قال معك تصلوا توقف الصلاة الى الابد بهذا اللفظ قال. يعني
15: صار هو يعني
16: وقدم الى الله سبحانه وتعالى، الله يعني حكم الله فيه
15: أمر، يعني منعكم هذا الشخص من الصلاه،
16: طلع على من الصلاه بالضرب بالعصا، يضرب فينا بالعصا واحنا نصلي في صلاه الظهر.
15: ماشي تسمع الجواب. حاضر يا حش، ان شاء الله باذن الله جميعا. طيب اذا عليه بركه الله نجيب الان على الأسئلة، خلينا نجيب على أسئلة المتصلين ثم إن بقي لدينا وقت نجيب على باقي أسئلة الصفحة إن شاء الله. هذا الأخ يونس من مصراتة بارك الله فيه، هو يعني أثنى على دور المشايخ في هذا البرنامج، قال أنتم تقدمون يعني ما فيه النصح للناس، وهذا واجبنا. نعم، وهذه القناة أصلا قناة تناصح قائمة على النصيحة، هكذا التناصح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا في هذه القناة، وأن يغفر لنا أخطاءنا، وأن يثبتنا على القول الثابت إن شاء الله. أبارك الله في الأخ يونس. الأختم أنس من بنغازي لديها أربعة أسئلة. السؤال الأول قالت ما حكم الدولار متاع المصارف؟ هذا الدولار، هذا السؤال عن 2000 دولار طبعا سؤال متكرر كل يوم، وأقول الجواب الأمر لا يزال على حاله ما دام أن المصرف المركزي لم يلغي دور شركات الصرافة، أو بالأحرى لم يصحح دورها، ويعني ما تأخذه من المال وطريقة التعامل معها ما لم يصحح ذلك، فالأمر باق على التحريم. فدار الإفتاء تنظر إلى أن هذا العقد من المركزي إلى أن يأخذه الدولار، يأخذه الزبون، تنظر إليه كعقد واحد، وبالتالي متى حصل هذا الخلل فإنه لا يجوز. وما زالت الدار تفتي بالتوقف في مسألة الدولار إلى تاريخ اليوم، والدار دار الإفتاء أدت ما عليها، فراسلت المركزي وانتظرته وأحرجته من خلال أجوبة المشايخ، إلى أن اضطر المصرف المركزي ورد على دار الإفتاء في شهر أظن في 11/5 الماضي، ودار الإفتاء درست هذا الرد وردت عليه بطريقة إصلاح هذا العمل، يعني وإلى الآن لم تتلقى ردا من المركزي،
3: ولم نسمع بالتعديل. والمسلم يتحرى الحلال والحرام. أما مسألة راو كيف الناس والناس خدو والناس فاتحين وكلام زي هذا، نحن المسلمين يعني نتوقف ما أحله الله نفعله، وما حرمه الله نجتنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وبالتالي فيا أخت أم أنس، للأسف الدولار لا يزال الأمر على حاله من المنع، وإذا تم الإصلاح وأصلح المصرف المركزي ستبادر دار الإفتاء وستفتي الناس وتخبرهم بذلك، وهذا أمر لا نملكه. نحن مهمة مؤسستنا أن تدرس هذه العقود وهذه التصرفات وهذه الممارسات من الجهات العامة والخاصة، وتبين حكم الله سبحانه وتعالى بما يتضح لها، وهي تعتمد على الإفتاء الجماعي وعلى التشاور داخل مؤسسة دار الإفتاء. هذه الأخت أم أنس أيضا في سؤالي الثاني تقول: ما حكم النوافل في السفر؟ النوافل مطلوبة يعني، ولكن في السفر يعني قد تخفف بعض النوافل تيسيرا على الإنسان، وبالتالي لا إشكال في ذلك. يعني ممكن تسأليني تقولي لي إيش هي النوافل التي لا أتركها في السفر؟ أقول لك: لا تتركي الفجر لأنها رغيبة، والشفع والوتر هذه لا تتركيها. وهذه فقهاءنا قالوا: حتى من عليه فوائت وعليه قضاء صلوات لم يصليها، قالوا يترك النوافل إلا السنن المؤكدة اللي هن الوتر والكسوف والاستسقاء والعيدان اللي هن صلاة العيد الأضحى وعيد الفطر، ولا يترك كذلك رغيبة الفجر. نعم، فالمهم يا أخت أم أنس لا تتركي في السفر من النوافل صلاة الفجر التي هي رغيبة، ولا تتركي أيضا الشفع والوتر. السؤال الثالث للأخت أم أنس هو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح. هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي: هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول: لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح، وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا. خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم، يعني وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يتعوذون في الصلاة. حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم، دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح. السؤال الرابع للأخت أم أنس قالت: هل المرأة إذا سمعت الأذان وأرادت أن تصلي الفريضة في بيتها هل يجوز لها الصلاة بمجرد سماع الأذان، أو تنتظر حتى تقام الصلاة في المسجد؟ أقول لا، لا يجب عليها الانتظار ولا يندب حتى في حقها. فالمرأة مجرد ما تسمع الأذان يجوز، المرأة وغيرها وغيرها يجوز لها الصلاة، ولكن الأفضل والأحسن أن تنتظر حتى تسمع الأذان كاملا وتحكي الأذان كما يقول المؤذن، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، ثم لها أن تصلي. إذن من أراد أن يصلي في بيته كالمرأة أو الإنسان الذي لم يذهب إلى المسجد أو المريض أو كذا، هذا لا ينتظر الإقامة. الإقامة هذه ينتظرها من يريد الصلاة في المسجد، هذا هو الذي يكره في حقه أن يصلي قبل الفريضة في المسجد لما يؤدي إليه من الطعن في الإمام. أما من يصلي في البيت فهذا لا يجب عليه الانتظار حتى تقام الصلاة في المسجد، ما علاقته وهو يصلي في بيته؟ بل يبقى على الأصل العام من استحباب الصلاة في أول وقتها. نعم. الأخ منصور من زليطن له عدة أسئلة كذلك. السؤال الأول قال: زوجتي ورثت بيتا عن أهلها، هي وشركاء وفي الميراث، قال زوجتي وعندها أخوات وعندها إخوة لهم بيت ورثوه عن أبيهم، البيت هذا الآن مستأجر، قال زوجتي تريد البيع وبعض والأخوات تريد البيع والإخوة لا يريدون البيع، قال هل يجبرون على البيع؟ أقول في الجواب: إذا كان هذا البيت كبيرا يمكن قسمته. طبعا هذا مستبعد شوي في السؤال، لكن نحن نذكر كل احتمالات. إذا كان يمكن قسمة البيت على الفريضة الشرعية، نقوله مثلا بيت يتكون مثلا نقوله من 4 أدوار وكل دور فيها 2 من الشقق يمكن قسمتها، خلاص، فهنا لا يجبرون على البيع، لا يجبر على البيع من أباه، بل يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية. ولكن إذا كان البيت لا يقبل القسمة، زي أغلب بيوت نحن تلقى وارتين على أبوهم حوش مثلا زي هذا، ممكن فيها 4 ديار وحمام ومطبخ وكذا، وبعض الإخوة يقول لاني والله مانيش بايع، هذا مش كيف يبرى، يجب أن ينتبه الناس. هذا العلماء قالوا من يعني الشركاء في البيت والله في غيره، إذا كان لا يمكن قسمته بينهم على الفريضة الشرعية فإنه يجبر على البيع من أباه. شو معنى أباه؟ امتنع منه. أما هذا الأخ لا، إحنا بنقعد ناخذ الميراث، تباهي الأخت تبي ميراثها من بوها، هذا حرام، هذا من التعطيل حقوق الله، هذا المفروض يرفع الأمر للقاضي والقاضي يجبرهم على البيع. باي كيف يكون البيع؟ يوضع البيت في المزاد، حطوه في المزاد، أكتر سعر بيشريه واحد من الإخوة بأعلى سعر يتفضل، بيشري شخص أجنبي يتفضل. أما هذه السياسة للأسف اللي هي لوثة من لوثات الجاهلية ما زالت في مجتمعنا، أن الأخ والله الإخوة يقولوا لا إحنا والله مناش بايعين، والله إخواتنا يوسعوا باله مناش بايعين، تبايع الأخت تبي حقها، تريد حقها في ميراثها من أبيها. نعم إذا كان يمكن القسمة لا يجبر أحد على البيع، كل واحد نعطوه نصيبه ويأخذه. بل لما ما يمكنش القسمة، مثلا بيت زي ما ذكرنا فيه 4 ديار وفيه 3 ولا 4 أخوات وفيه 3 ولا 4 إخوة ولا أكثر، ما يتصورش أن الدار بتنقسم بين 3 والممر بين 6 وكذا، ما يتصورش. وبالتالي يوضع هذا البيت في المزاد وأعلى سعر يعني يوجد فإنه يباع، والذي يرفض القسمة يجبره القاضي على ذلك. لماذا؟ لأن رفض البيت هنا، رفض البيع هنا هو مانع من إيصال الحقوق، هو وسيلة لمنع الناس من الوصول إلى حقوقهم في الميراث الشرعي الذي تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانه في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا تراضى كل الأطراف، قالوا إحنا مناش بايعين ورضوا بأن يبقى هذا البيت على الإيجار، خلاص يقتسمون الأجرة حسب الفريضة الشرعية، فإذا أراد بعضهم البيع يباع كما أسلفت. السؤال الثالث للأخ منصور قال: صلاة الفجر هل تصلى بالفاتحة فقط أو بالفاتحة وسورة؟ أقول ثبت الأمران، ثبت الأمران، يعني ثبت أن صلاة الفجر تكون بالفاتحة فقط، وثبت أيضا أنها يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل أيها الكافرون، والركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. ومشهور مذهب مالك في صلاة الفجر الفاتحة فقط، واستدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها رأت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر فكان يعني قالت حتى شككت هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، للدلالة على أنه يعني قرأ الفاتحة فقط. وبالتالي فبعض أهل العلم قال تقرأ في الفجر قل أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، ومنهم من قال يقتصر على الفاتحة ولا شيء في ذلك. أما صلاة الضحى فالأصل فيها أن تقرأ فيها السورة بعد الفاتحة، هذا الأصل أنك تقرأ فاتحة وسورة باهي. لو لم يقرأ السورة في صلاة النفل هل في سجود؟ لا، نعم ترك السورة في صلاة الفريضة

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال هو مسافر مسافة قصر

حوادث في على الطرقات، وأقول هذه وغيرها نعم المشاكل كثيرة، ونحن نحاول في هذا البرنامج وغيره أن نصلح قدر الإمكان. فإذا ورد إلينا السؤال فإننا نجيب بإسهاب في مثل هذه الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. السيد أبو أحمد من بنغازي قال: ما حكم الصلاة بالملابس التي ذبح الإنسان فيها شاة فأصابه شيء من دمها؟ أبو أحمد هذا قال أنا ذبحت خروف، ذبح شاه كذا، وقال تلطخت ثيابي بالدم وصليت بالدم. أقول إحنا عندنا إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه عن بدن المصلي نعم ومحموله ومكانه إما واجب مع الذكر والقدرة، وهذا هو القول الأقوى، أو مشهور مع الذكر سنة مع الذكر والقدرة، وهو كذلك قول قوي. لكن يا أخ أبو أحمد، الدم الخارج حين الذبح هذا من الدم المسفوح، هذا نجس، هذا نجس، لأن إحنا عندنا لما يذبح الإنسان الدم اللي يخرج حين الذبح يسمى الدم المسفوح، وهذا نجس ويحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فالواجب عليك أنك أنت لو ذبحت وأصابت ثيابك شيء من النجاسة من هذا الدم، فالواجب أن تغسل هذا الدم قبل أن تدخل إلى الصلاة، يعني نعم هذا الواجب عليك. أما اللي فات مدام أنك أنت خرج الوقت ولم تفعل، ماشي صلاتك صحيحة، لكن عرفت الآن الحكم، فالواجب عليك أن تحتاط في مثل هذا الأمر. ولهذا فقهاءنا قالوا الجزار ينبغي أن يعد ثوبا خاصا للصلاة، لأن الجزار هذا دائما ثيابه معرضة للتلطخ بالدم، والدم نجس كما ذكرنا، خاصة الدم المسفوح والدم الخارج من القلب. نعم الدم الذي في العروق هذا طاهر، وبالتالي قالوا الجزار يستحب له أن يخصص لبس بدلة سورية خاصة بيش بالجزارة بالخدمة، ولما يجي وقت الصلاة يحول السورية هذه ويلبس سورية أخرى، هذا هو الأصل للإنسان. ولكن لو أنه اضطر للذبح ولطخ الثياب فالحمد لله تزال النجاسة هذه ويصلي الإنسان، ولا يجوز له ابتداء أن يصلي بالنجاسة حيث علم بها وكان قادرا على إزالتها، على إزالتها. وإحنا كما ذكرنا يعني عندنا فيها قولان مشهوران في حكم إزالة النجاسة. نعم طيب، هذا سؤال أبي أحمد أجبنا عنه. عندنا سؤال الأخ خالد من غريان، السؤال يقول: قال أني كنت في سفر من غريان إلى طرابلس، وقال أني دخلت المسجد ووجدت الإمام يصلي بالناس، قال أدركت معه الركعة الثانية وجلست للتشهد، وأدركت معه الثالثة والرابعة، قال لما كمل السجود الرابعة قال أني ظنيت أنه سيجلس للتشهد، كمل الإمام، إذا به يقوم للخامسة. فنيت وسألت الأخ خالد، قلت له: يا خالد، هل أنت تعلم أن الإمام قام لخامسة أو أنك لا تعلم؟ قال: أنا حقيقة الأمر نعلم. أنت مدام علمت أنه قام لخامسة لا يجوز للمأموم أن يقوم مع الإمام إلى ركعة زائدة وهو يعلم أنها زائدة، صلاته باطلة المأموم مش الإمام. رأى تخيل، ركز معي يا خالد، الإمام قام للخامسة ساهيا، هذا صلاة صحيحة. أما أنت إذا اتبعته وأنت تعلم أنه قام لركعة خامسة صلاتك باطلة، هذه زيادة فعلية في الصلاة تبطل الصلاة، فصلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. ولهذا احنا عندنا قاعدة انتبهوا له: إذا قام الإمام لركعة خامسة في الرباعية أو لرابعة في الثلاثية أو لثالثة في الثنائية وهو الصبح، فالواجب على المأمومين أن يسبحوا للإمام لأنه سهى، أن يقولوا له سبحان الله. طيب، فلو أنه استمر هو الإمام سبحوا له، لكن هو في رأيه أنه عليه حق وأنهم هم المخطئون، صلاته هو صحيحة
لأنه

وماذا؟ لم يعلم أنه قام لركعة زائدة، لكن ماذا يفعل المأمومون خلفه؟ ينتظرون، يقعدوا جالسين لين الإمام ينوض للخامسة زي هادي، ويركع ويرفع ويسجد ويجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الأخرى ويجلس للتشهد وبعدين يسلموا معه، لا يتبعونه. كيف نتبع إمام في ركعة زائدة وأنا أعلم أنه زاد زيادة فعلية في الصلاة عمدا، والزيادة الفعلية في الصلاة عمدا زيادة الركن تبطل الصلاة؟ وبالتالي أنا أقول يا خالد في هذه المسألة، الإمام الذي قام لخامسة صلاته صحيحة، هو قام ساهيا، نعم قام ساهيا. طيب إذا كان بعض الناس اتبعوه وهم يعلمون أنه قام لخامسة، يعلمون واتبعوه هكذا أو جهلا منهم، الجهل يعني يعرف زيادة ولكن يظن أنك لابد تتبعه، هؤلاء صلاتهم باطلة. والذين اتبعوا الإمام وقاموا معه لخامسة وهم لا يعلمون أنها خامسة، لأن في ناس رأوا يركع ويسجد في الصلاة وواحد دهنش بحوين في حوازتهم وواحد دهن أبصر كذا، يعني يهملون الخشوع، فلما قام الإمام قام يقولني والله ما نعلم به، تبعت حساب الرابعة هذا صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يتعمد تلك الزيادة. لكن أنت يا أخ خالد أنا سألتك تعرف، قلت لي نعرف أنه قام لخامسة، كيف نتبع الإمام وإحنا عندنا حتى لو تقول لي والله يا شيخ راني نجهل هذه الأحكام، الجاهل هنا كالعامد. أنا عندي فرق ما بين ناسي عامد، ناسي وتبعت الإمام وانت ناسي أن يزيد صلاتك صحيحة، تبعت الإمام وأنت تعلم أنها زيادة صلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. أما الإمام هذا صلاته صحيحة، قام ساهيا، هذا خلاص هذا عليه سجود بعدي لأنه زاد في الصلاة. الأخ علي من طرابلس قال أني عندي صديقي يشتغل مبرمج في شركة برمجيات، قال وعرضت عليه الشركة أن يعمل منظومة لإحدى شركات التأمين، فهو يسأل ما الحكم في هذا؟ نقول هو يسأل قالوا هل شركات التأمين عليه وتيرة واحدة؟ أقول التأمين إذا كان التأمين تأمينا تجاريا، شركات التأمين التجاري اللي هي تاخذ من الناس زي التأمين على السيارات والتأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات وكذا، تأخذ منهم أموالا مقابل هذا الأمر، فإذا حصلت لهم كوارث والله حوادث والله كذا فإنها يعني تدفع لهم، وإن لم يحصل شيء فضاعت عليهم أموالهم، هذا هو التأمين التجاري المحرم، هذا لا يجوز لأنه من قبيل الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. أما التأمين التكافلي الذي يكون الأصل فيه أنه لا يقوم على التجارة، ما يقومش على الربح وإنما يقوم على التكافل، ولهذا هالبناس يسألوا زي يقول أعطينا مثال مثلا للتأمين التكافلي. التأمين التكافلي مثلا نحن نشتغل في مدرسة، مثلا يجي المدرسين يقولوا احنا بنديروا كل شهر يدفع مثلا كل موظف 10 دنانير أو 20 أو 30، شو القصد منها؟ هل قصد الربح؟ قالوا لا والله احنا بنديروا منها صندوق، مثلا احنا 30 مدرس كمثال، لما نلموا 30 كل شهر هذين 900 دينار كل شهر بنحطهم في صندوق، لا قدر الله حد يصير له حادث، يصير له حريقة، تصير له كارثة، يمرض له حد كذا، احنا بنعاونوه بهذا المال. هذا شو نسموه؟ هذا نسميه تأمينا تكافليا. ليش سميناه تأمين؟ هو القصد أنهم أمنوا هذا المبلغ لظروف و حوادث يتوقعون حصولها في المستقبل، لا يقصدون غررا بذلك. ولهذا هل الإنسان اللي يخت في 30 دي يدفع في 30 متاعات التأمين اللي مدايريننا للمرض ومدايريننا للحوادث ولكذا، هل ينتظر هذا الأمر؟ هل يدعي ربه يقول أن يجيه المرض باش يحصل التأمين؟ هذا ما يتصورش إنسان عاقل. إذن القصد منا ماذا؟ هو التكافل والتعاون. أما التأمين التجاري زي شركات التأمين اللي هي شدير أنها تجيك أنت مثلا يقولك لابد تأمن على سيارتك، تدفع 75 دينار تأمين لمدة سنة، لو ما فيش حوادث والله ما فيش كذا خلاص يقولك والله هي
راحت عليك الخمسة وسبعين، ومرات يدفع الخمسة وسبعين ويطلع من شركة تامين البعيد يدير حادث يدفعوا له 7000 ولا 10. إذن هو دخول على الغرر، دخول على الغرر. فإحنا سؤالنا طبعا مش حكم اللي هو طبعا التأمين التجاري إذا كان أجبر عليه الإنسان جبرا من الدولة زيادة لا بأس به، لكن إحنا الحمد لله بدأ عندنا الآن شركات تأمين تكافلية، وبدت عندنا حتى نوافذ ومكاتب لبعض شركات التأمين. فالواجب على الإنسان اليوم أن إذا أراد أن يأمن سيارته يبحث عن شركات التأمين التكافلي التي تقوم ابتداء على التكافل والتعاون وليس القصد منها الربح. وإذا كان ما عرفش ممكن يتواصل مع دار الإفتاء، فلهم معرفة بأسماء شركات التأمين التكافلي. وطبعا هي مراتب، في شركات ممكن كلها تأمين تكافلي، وفي بعض منها فروع منها تكافلي، وفي بعض منها مكاتب. فأنت يا أخ علي، أنت الواجب عليك أنك تقول أنا من حقي نسأل عليه اسم الشركة التي تريدون عمل المنظومة لها. من حقك تسأل، أنك أنت قلت أنا من حقي نعرف، لأن لو طلعت أنها شركة تأمين تجاري ما يجوز لكش أنك تساعدهم تقولوا أنتم منكم الغرر وأنا مني المنظومة، هذا حرام، هذا يعانى على الإثم والعدوان. وبالتالي قالوا لك لا أنت مش تبعك، أنت المهم تصنع المنظومة. لا، ما يجوز الإنسان الموظف يقول له دير أي منظومة، يقول ماشي. تراي في منظومات في أمور محرمة، في منظومات توضع في عقود محرمة وفي معاملات ربا ومعاملات غرر. لا، احنا عندنا الإنسان لا يجوز له أن يعين غيره إلا على ما فيه اللي هو إلا على المباح. أما الشيء المحرم هل تجوز الإعانة فيه؟ لا تجوز الإعانة فيه. فأنت أخ علي من حقك تسأل، أعطوني اسم الشركة، وكأنك ما عندكش عليها معلومات اسأل عنها أو تواصل مع دار الإفتاء، مع منظومة دار الإفتاء، فلعل المشايخ يعينونك على معرفة هذه الشركة هل هي من قبيل التأمين التجاري أو التأمين التكافلي. ومن حقك أيضا أن تقول حتى أنك تطلب طريقة عملهم، لأنك أنت الآن ستقدم لهم منظومة في ذلك. نعم. الأخ محمد من صبراتة اسأل عن حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره، أنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. لكن هو سؤال أخ محمد، الحاج محمد من صبراتة، أعتقد السؤال ما يتوافقش مع هذا الحديث. يعني إذا زوج الإنسان هازلا يلزمه النكاح، إذا طلق هازلا يلزمه النكاح، إذا راجع زوجته هازلا يلزمه النكاح. لكن هو سؤاله ما يتوافقش مع هذا. هو سؤاله قال كنت أنا سجينا في بوسليم، فقال السجان ولا المسؤول ولا كذا قال لنا كلاما كبيرا. شي قال لهم؟ لقاهم يصلوا في الظهر، على رواية الحاج محمد قال لنا أنتم تصلون للكعبة وأنا أصلي للفاتيكان. والعياذ بالله، هذا الكلام كفر وردة. هذا مش دوة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، لا، هذا كقيل في ماذا، هذا الكلام ردة والعياذ بالله كفر. إنسان لو قال لناس قالهم أنتوا تصلوا للكعبة والبعيد هو يصلي للفاتيكان، الفاتيكان هذا معناه راهو هذا مجمع النصارى، هذا الكلام كفر والعياذ بالله كفر. فمثل هذا الكلام لا يجوز. قائله إذا كان حيا يعني هذا يجب عليه أن لا أدري، وكانه ذهب إلى يعني هو مات، الله أعلم، نحن لا ندري، ربما تاب بعد ذلك لم يتب، نحن لا ندري هذا. المهم هذه الكلمة، يعني سجان والله شرطي والله عسكري والله غيره يلقى واحد يصلي يقول له أنت تصلي للكعبة والعياذ بالله قال نصلي للفاتيكان، هذا كفر، هذا كفر وردة عن دين الإسلام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذا صدرت من الإنسان المسلم ارتد عن دين الإسلام وبانت منه زوجته، يجب عليه أن ينطق الشهادتين وأن يرجع إلى الإسلام، يدخل إلى الإسلام ويغتسل على الخلاف في ذلك، و
إذا كان متزوجا فيحتاج إلى عقد جديد حتى يرد زوجته إلى عصمته. فهذا كلمة يعني هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. أما حديث ثلاث جدهن جد فهذا كما ذكرنا في النكاح الزواج والطلاق والرجعة وفي رواية والعتق. هذا هكذا أكملنا الإجابة على هذه الأسئلة. فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أنا شيخنا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات، فما الحكم بارك الله فيكم؟
2: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني 5 تكبيرات بالخطأ في الجنازة فصلاة صحيحة، الناس ما يتبعونش في مسألة التكبيرة الخامسة، الصلاة صحيحة، ويعني هي وردت في يعني الذي عليه جميع العلم أن تكبيرات الجنازة هي 4 فقط، هي 4 فقط، لكن ذهب بعض أهل العلم لمسألة زيادة إلى أكثر من ذلك، يعني 5 أو 6 أو 7 أو 9، لكن أكثر أهل العلم على أنها 4 تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة، لكن إذا كبر 5 بدل من 4 فالصلاة صحيحة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: يسأل ويقول: أنا صمت يوم عرفة، صمت يوم عرفة بنية عرفة وليس بنية القضاء، ثم تذكرت أن علي قضاء يوم من رمضان، فهل يكفيني صوم عرفة هنا عن هذا اليوم أم أقضيه؟ لا، لا يكفيك يا أخي، عليك أن تقضي اليوم، لأن النية هنا تكون قبل الدخول في العبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية تكون قبل دخول وقت العبادة، معناه في الصيام أمتى تكون النية؟ قبل الفجر. وما دامك أنت نويت صيام عرفة وما منويتش به القضاء، فإنه قد اعتبر لك صيام عرفة يوما يسن صومه مندوب، وعليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت فيه في رمضان خطأ.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ عبد القادر من هون هنا إخواننا في سوريا أيضا وسأل، قال: هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة؟ نقول أولا: الذهاب للحج والعمرة لابد أن نعلم حكم الذهاب للحج والعمرة في هذه الظروف، فنقول إذا كان الإنسان لم يحج أصلا ويريد أن يحج حج الفرض، أو لم يعتمر أصلا ويريد أن يعتمر، فلا بأس أن يذهب بماله أو أن يقترض إذا علم أنه يستطيع وفاء هذا القرض، كان عنده مال يمشي وكان ما عنداش مال لا يجب عليه أن يقترض، لكن إذا أراد أن يقترض وعلم أنه سيؤدي هذا القرض وسيسدده فلا بأس أن يتسلف ويمشي للحج والعمرة. أما إذا كان يريد تكرار الحج والعمرة وقد ذهب للحج والعمرة من قبل فلا ينبغي له أن يذهب ولو كان عنده مال الدنيا. الآن عندنا إنفاق واجب وهو نصرة الجبهات في غزة، نصرة إخواننا في غزة، ينبغي أن يبذل المال هناك لأن هذا المصرف واجب، والواجب مقدم على المندوب. أنت تبي تكرر الحج والعمرة هذا مندوب، لكن هذا فرض، فيجب عليك أن تدفع المال في هذا الباب ولا تدفعه في تكرار الحج والعمرة، فما يعني فمن باب أولى أن لا تقترض لأجل الذهاب إلى تكرار الحج والعمرة، فلا ينبغي لك أن تذهب أصلا لأنك ستقدم المندوب على الواجب، هذا أولا. ثم ثانيا، هذا المال الذي ستدفعه هنالك سيذهب إلى أعداء الله عز وجل من الكفار، كما ذهب 500 مليون لترامب لخزينة ترامب، أو سيصرف على الماجنات والمغنيات والحفلات الصاخبة والعياذ بالله، فلا ينبغي أن يكون الإنسان معينا على هذا المنكر.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم.

0: دنيانا أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل الرابع عشر من الباب الثاني، وموضوعه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونجدته. يقول المؤلف رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأما الشجاعة والنجدة.
1: الشجاعة والنجدة. أما الشجاعة والنجدة، لم يأتي المؤلف بجواب أما، وتقدير هذا الجواب فهما مشهور خبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكننا تقديره على هذا النحو. ومن اللغويين من عد الشجاعة والنجدة بمعنى واحد، فهما مترادفان عنده. والصحيح أن الشجاعة بمعنى والنجدة بمعنى آخر، كما سيبينه المؤلف رحمه الله.
2: فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل.
1: فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل. الغضب معروف هو استجابة الانفعال نتيجة سبب معين يجعل الإنسان يتصرف بقوة غضبية، وتصرفه هذا حينما يكون منضبطاً بالعقل يعد شجاعة. فالشجاعة ليست مجرد إقدام وشدة غضب واندفاع للقتل والقتال والضرب والاعتداء ونحو ذلك، لا، بل هذه القوة الغضبية الناشئة عن الغضب وهذا الإقدام ينبغي أن يكون منضبطاً بالعقل، فانضباطه بالعقل يجعله يعد شجاعة. فالشجاعة إذن هي
2: فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل.
1: فالشجاعة إذن فضيلة وخلق من الأخلاق الرفيعة في الإسلام، فهي من مكارم الأخلاق، لكن إذا لم تكن منضبطة بالعقل فهي ليست خلقا نبيلا، وليس ذلك السلوك من الشجاعة في شيء.
2: والنجدة ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت، حيث يحمد فعلها دون خوف.
1: والنجدة عرفها المؤلف بأنها ثقة في النفس، أو ثقة النفس عند استرسالها للموت، يعني تقدم على الموت وهي عارفة له، حيث يحمد فعلها دون خوف، يعني حيث يكون العمل محمودا وإقدامه على الموت هذا دون تردد وخوف. فإذا النجدة ثقة النفس عند استرسالها للموت، حيث يحمد فعلها هذا دون خوف، يعني إقدامها لا يحد منه خوف مع العلم بأنها مقدمة على الموت. ومواقف النجدة كثيرة طبعاً، ويمكن التفريق بينها وبين ما لا يعد نجدة. فحينما يرى الإنسان إنساناً يكاد يغرق في الماء وهو لا يستطيع إنقاذ نفسه، فيلقي بنفسه في الماء من أجل أن ينقذ حياة هذا الذي يكاد يكون معدوداً في الغرق. هذا إقدام وثقة في النفس مع إحساسه بأنه قد يغرق معه. هذه فضيلة وخلق نبيل يعد من مكارم الأخلاق. وكذلك لو رأى الإنسان إنساناً ضعيفاً يعتدى عليه من طرف جماعة من السراق وحاول دفعهم عنه واستنقاذه وإنقاذه، لا شك أن هذا يعد نجدة له. فمثل هذه المواقف التي تعد نجدة ومن المروءة والخلق النبيل لا تخفى على السوي من الناس. وإذا تأملت خلافها، لو وجدت أناساً تطارد سارقاً تريد أن تقبض عليه، أو لنقل رجال الأمن والشرطة يريدون مطاردة رجل متهم وتقديمه للعدالة، فمن هب لنجدة هذا المطارد لا شك أن سلوكه لا يعد من النجدة في شيء، لأنه بذلك يعين على الفساد، فليس ذلك من النجدة في شيء. إنما النجدة كما قال المؤلف حيث يحمد هذا السلوك، حيث يعد السلوك محموداً. لكن إذا لم يكن السلوك محموداً وإنما كان لإنقاذ مجرم أو للحيلولة دون إحقاق الحق، فإن ذلك ليس من النجدة في شيء. فهذان الخلقان الشجاعة والنجدة من أعظم مكارم الأخلاق التي عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف. والمؤلف برع في إيراد الحوادث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فيها نعم الشجاع والمنجد.
2: وكان صلى الله عليه وسلم منهما بالمكان الذي لا يجهل.
1: فمكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الخلقين الشجاعة والنجدة لا يجهله مسلم، ولا يجهله كل من عرف سيرته صلى الله عليه وسلم.
2: قد حضر المواقف الصعبة وفر الكومات والأبطال عنه غير مرة.
1: النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة الإسلام، فحاربه المشركون وعذبوا أصحابه وهجروهم وحاولوا قتله عليه الصلاة والسلام، فما كان منه إلا أن ترك موطنه وهاجر إلى مدينته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تمادى المشركون في غيهم ومطاردة المسلمين في المدينة والهجوم عليها بين الفينة والأخرى بالغارات، حتى نزل أمر الله سبحانه وتعالى وإذنه لنبيه وأصحابه بأن يقاتلوا عن دينهم وأعراضهم وأموالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ انبرى للمشركين. وكانت أول غزوة عظيمة هي غزوة بدر، في العام الثاني من هجرته صلى الله عليه وسلم جاءه المشركون إلى بدر للوقيعة بالمسلمين والقضاء على الإسلام في مهده، ولكن الله خيب مسعاهم وانتصر المسلمون فيها انتصارا ساحقا. صمد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة العظيمة، وكان أصحابه كما سيرد في هذا الفصل يلودون به ويرون الشجاع فيهم من كان قريبا منه صلى الله عليه وسلم. وفي مواقف أخرى كما ذكر المؤلف فر الكماة والأبطال من حوله وهو صلى الله عليه وسلم ما ظل ثابتا صامدا لم يتزحزع عن مكانه، وهذه مواقف كثيرة سيرد بيانها. والكماة جمع كمي، وهو من ارتدى دروع الحديد واتخذ لنفسه من الحديد وقاية يحتمي به من طعن الأعداء. ويجوز أن يكون الكماة جمع كامن أيضا، كقاض وقضاة وكامن وكماة، لأن الكمي الأصل فيه أن يجمع على أكماء، فالكمي الفارس والمقاتل المسربل في الحديد، هذا هو المطلوب إعداده في كل وقت وحين لحماية البلاد والعباد والدين والأعراض والأموال. ولا تستطيع أمة أن تصمد أمام غيرها في القديم والحديث إلا بإعداد الرجال والأبطال الشجعان الذين يجودون عن حمى الأمة. ولهذا عاب أحد شعراء العرب قوما منهم كانوا يتفاخرون بالكرم وكثرة الضيفان، ولكنهم كانوا منتهكي الحرمات، فقال مؤنبا لهم وحاتا على إعداد القوة كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن نبأ نبيه وأرسله: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالشاعر بفطرته السوية يقول مخاطبا هؤلاء القوم: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة. يعني يا بني ضوطرى وهؤلاء أبناء هذه القبيلة، بدلا من التفاخر بالكرم أعدوا لحماية أعراضكم وبلادكم ما ينبغي إعداده من الفرسان والأبطال الشجعان الذين عبر عنهم بالكمي المقنع. ولولا هنا للتحضيض، فهي ليست لولا الشرطية التي يقع بعدها الاسم مبتدأ.
2: وهو ثابت لا يبرح ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح.
1: النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه في غزواته ما كان يتراجع ولا يتقهقر، لعلمه بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال مخاطبا المؤمنين أجمعين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالنهي موجه للمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعي هذا النهي حق الوعي.

0: الأفضل.
1: وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه. حدثنا أبو علي الحياني فيما كتب لي قال:
2: أبو علي الجياني هو أحد شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى، والجياني ويعرف أيضا بالغساني، أجاز القاضي عياض بكل ما كتبه وكل ما حوته مكتبته وما حفظه من أهل العلم. والقاضي الجياني أبو علي الحسين بن محمد رحمه الله توفي عام 498، وقد ترجم له القاضي عياض في كتابه الغنية ترجمة وافية. نعم.
1: حدثنا القاضي سراج. حدثنا أبو محمد الأصيلي.
2: الأصيلي ويعرف أيضا ويلفظ أيضا لقبه بالأسيلي بالسين وبالأزيلي أيضا بالزاي، وهي نسبة إلى مدينة من مدن المغرب. نعم.
1: حدثنا أبو زيد الفقيه. حدثنا محمد بن يوسف.
2: محمد بن يوسف هو الفيربري المتوفى عام 320 من تلاميذ الإمام البخاري، وهو أوثق من روى الجامع الصحيح، أخذه عن الإمام البخاري مرتين.
1: حدثنا محمد بن إسماعيل.
2: والمراد بمحمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري رحمه الله المتوفى عام 256، نشأ يتيما وارتحل طويلا في بلاد الإسلام من خراسان إلى العراق إلى الحجاز إلى مصر إلى الشام، وروى عن كثرة من الشيوخ يبلغون نحو 1000، وقد جمع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم 600,000 حديث، انتقى منها صحيحه رضي الله عنه وأرضاه من رواية من وثق بهم، وما لم يرده في صحيحه مما رآه يصح عنده ويحسن الاستشهاد به والاستدلال به ساقه في كتابه الأدب المفرد أو في التاريخ.
1: حدثنا ابن بشار. حدثنا غندر.
2: غندر بضم الدال وغندر أيضا بفتحها.
1: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق: سمع البراء وسأله رجل: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: شعبة ابن الحجاج هو أبو بسطام من أوثق المحدثين ومن شيوخ أبي إسحاق السبيعي، وهو ممن لقي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنهم، ومن هؤلاء البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل المتوفى عام 71 للهجرة، أسلم صغيرا في المدينة إذ هو من أهلها وكان شجاعا وذكيا، فاستعمله أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في بلاد الري، فقام بفتح أقاليم حولها، وكان خير معين لكلمة الدعوة إلى الله. فالبراء هذا سأله رجل لم يسمي المحدثون هذا الرجل، ولكن ذكروا أنه سأل البراء بن عازب المتوفى عام 71. نعم.
1: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر.
2: السائل الذي سأل البراء بن عازب رضي الله عنه أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأجابه البراء نعم. وفي بعض الروايات والنسخ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر بدون كلمة نعم، فبعض الروايات بها نعم إجابة عن سؤال السائل، وفي بعضها بدون نعم، لكن البراء في تلك الروايات أو في تلك الرواية يجيب بما ينفع السائل وينفع المسلم، الذي ينفع السائل المسلم من البيان هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، لأنه قد يتوهم السائل أنهم فروا وفر معهم الرسول فيما بعد، لكن تلك الرواية التي لم تجب بنعم قال الشراح بأن مراد لعل مراد البراء هو لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، أي حتى وإن فر أصحابه فإنه ظل ثابتا فعادوا واجتمعوا إليه. ولعله هنا يذكر غزوة حنين.
1: وسأله رجل أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر.
2: وغزوة حنين وقعت في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في هوازن، وهوازن من مضر تنتشر في سهل تهامة، وبعض بطونها في الحجاز كبني ثقيف الذين يسكنون الطائف، وهي قبيلة متعددة الفروع كثيرة في أعداد أبنائها، ظلت بعيدة عن مهاجمة المسلمين بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم تشترك في الغزوات الأولى، لكنها شاركت في غزوة الأحزاب، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن من هجرته أيقنت أنها سوف تفتح بلادها وتدعى إلى الإسلام رضا منها أو بغير رضاها، وكان الأمر كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في العشرين من رمضان من العام الثامن، فظل إلى آخر رمضان، وفي الأسبوع الأول من شوال أمر بالتجهز إلى وادي حنين حيث تتوزع بطون هوازن، وقد سمع أنهم يستعدون لقتال المسلمين، فأعد قوة الفتح التي فتحت مكة، وانضاف إليها بعض الطلقاء الذين دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة، بل انضاف إليهم أيضاً بعض المشركين ممن يملكون أموالاً وسلاحاً ودروعاً. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيروه بعض ما لديهم فأعاروه، وذهبوا أيضاً مع المسلمين. وقد اتخذ بنو هوازن مواقعهم في بطن الوادي على شكل كماء تترصد للمسلمين، وأصروا على أن يحضروا معهم نساءهم وأطفالهم وأموالهم ومواشيهم بحيث يدفعهم ذلك إلى الصمود في وجه المسلمين. وما أن دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوادي حتى فاجأهم في أول قدومهم ليلاً بنو هوازن وأعملوا فيهم السلاح على حين غرة، ففر من كان في الطليعة وكادت تقع الدائرة على المسلمين لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله وصمد حوله بعض أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وعمه العباس وابن عمه أبو سفيان بن الحارث، بل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بصوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالوا في نداء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنا النبي لا كذب طمعاً في نصرة الله سبحانه وتعالى له، وأنا ابن عبد المطلب كما جاء في بعض الروايات إشارة إلى شهرته بجده، لأن أباه كما هو معلوم توفي وهو في بطن أمه. ثم أمر العباس الذي كان يمسك بخطام بغلته دلدل، وهو أمره أن ينادي الناس بأعلى صوته لأنه كان جهوري الصوت، فكان ينادي: يا أهل بيعة الرضوان، يا أهل الحديبية، يا أهل سورة البقرة، يا أيها الأنصار، يا أيها المهاجرون. وما أن تبلغ كلمة من هذه كلمات آذان المسلمين الذين وقعوا في هذه الحيرة والارتباك حتى يجيبوا على الفور لبيك لبيك، ويسرعون إلى الإقبال على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحال وقعت الهزيمة بالمشركين، ودارت عليهم الدوائر وانهزموا، وقد أثبت الله سبحانه وتعالى هذه الموقع العظيمة في محكم التنزيل في سورة التوبة، وبين سر وقوع الهزيمة أولاً لركون المسلمين إلى اليقين بالنصر اعتماداً على الكثرة والعدد. وسورة البقرة علمتهم أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولهذا كان العباس يناديهم: يا أهل سورة البقرة، ينبيهم إلى هذا المعنى العظيم فيه، وألا يلتفتوا إلى الكثرة. في ذلك يقول الله جل من قائل بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فهذا المدد من الله سبحانه وتعالى كان سببا في نصرة المسلمين مع ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموقعة الكبيرة. فغنم المسلمون أموالا طائلة مع عدد هائل من سبي الرجال والنساء والأطفال، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم أياما لعل بعض هوازن يأتون تائبين مسلمين ويطلبون إطلاق سبيهم والعفو عنهم، ولكنهم لم يفعلوا. فانطلق إلى الطائف التي طاردت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ذهب إليها حتى أدمت قدميه عليه الصلاة والسلام، وفتحها المسلمون وقسم الغنائم. وفوجئ بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالشيماء، أخته من الرضاعة، من السيدة حليمة، تأتي إليه وتطلب فداء قومها، وجاء غيرها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأكرمهم وقال: وزعت الغنائم، ولكن أنتم بالخيار بين أن تأخذوا الأموال وأن تأخذوا السبايا. فآتروا صون الأعراض وإطلاق الرجال، فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيلهم وأرضى من كان قد نال شيئا من السبي بأنه سيعوضه ويخلف عليه ما فقده. ومن لطيف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم هذه الغنائم أنه لم يعطي بني هاشم شيئا، كما لم يعطي الأنصار، حتى إنهم تغيرت نفوسهم أو نفوس بعضهم، فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بفضله عليه حينما جاءهم طريداً مبعدا من مكة، فأكرموه وأعزوا الإسلام بعزته، وهو أيضا وجدهم ضلالا فهداهم الله به وألف بين قلوبهم بكلمة الإسلام، وأنه لئن رجع الناس بالإبل والغنم فإنهم ينبغي أن يرضوا برجوعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: والكمائن كانت خفية على المسلمين في جنح الليل، لم يفطن إليها المسلمون، وهم عادوا سراعا حينما سمعوا النداء، نداء النبي صلى الله عليه وسلم، نداء عمه العباس.
1: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول والعالم.

0: ثم قال: لقد رأيته على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب. وزاد غيره: أنا ابن عبد المطلب. قيل: فما رؤي يومئذ أحد كان أشد منه. وقال غيره: نزل النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته. وذكر مسلم عن العباس قال: فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار.
1: طفق بمعنى شرع، فهو من أفعال الشروع، كأخذ وجعل وعلق. وفي القرآن الكريم في حق آدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة وأدرك ما وقع فيه من المخالفة للأمر بعدم الأكل منها، يقول الله سبحانه وتعالى: فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. وأفعال الشروع هي من الأفعال التي تدخل على الجملة الإسمية، ومن حق والواجب أن يكون جوابها، أن يكون خبرها جملة فعلية غير مقترنة بأن. نعم.
0: فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار، وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة ألا تسرع.
1: إرادة ألا تسرع إرادة منصوب على أنه مفعول لأجله، فكان العباس يمسك بلجامها حتى لا تسرع بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو الأعداء. وابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وهو كان قد نشأ مع النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته صغيرا متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حينما نبأ الله جل وعلا نبيه ناكفه ولم يقبل الإسلام حتى تم فتح مكة، فكان ممن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس رضي الله عنهم جميعا، فكان كلاهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوقعة.
0: ثم نادى: يا للمسلمين. الحديث:
1: يا للمسلمين، يا للمسلمين، أسلوب استغاثة يتألف من ياء النداء والمستغاث وهو المسلمين، تدخل عليه اللام

0: مفتوحة ويكون مجرورا مع أن هذه اللام مفتوحة، يا للمسلمين، وقد يعطف عليها بالياء مرة أخرى فيقال يا للمسلمين ويا للمجاهدين ويا للمؤمنين وأهل مجرا. فكلما كررت الياء تكررت اللام مفتوحة، فإن لم تتكرر الياء تكسر اللام عندئذ فيقال يا للمسلمين وللمؤمنين وللمجاهدين وهلم جرا. قال بعدها المؤلف الحديث، مراده إلى آخر الحديث من الكلام الذي لم يرده وهنا. نعم.
1: وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب ولا يغضب إلا لله، لم يقم لغضبه شيء.
0: الغضب ما أكثر ما نرى من الناس يغضبون لأتفه الأسباب، ويعدون الغضوب بأنه بطل وأنه رجل صرعة هكذا بصيغة المبالغة، يعني شديد الصرع لغيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغضب وقال ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد يكون موقف الغضب لا يطاق لما فيه من المخالفة الشرعية لأمر الله سبحانه وتعالى والوقوع في الحرام، فينبغي للمسلم أن يغضب، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وقال ابن عمر: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي كرم الله وجهه: إنا كنا إذا حمي البأس ويروى اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه.
0: احمرت الحدق التي واحدتها حدقة العين، كناية عن شدة القتال. نعم.
1: ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وقيل كان الشجاع هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو لقربه منه.
0: الشجاع الموصوف بالشجاعة التي هي موضوع هذا الفصل، والعرب كانت تحب الشجاعة وتحب الشجاع وتفخر بشجعانها، وإن كانت تذهب في الشجاعة إلى حد الإسراف فتعد انتهاك حرمات الغير والسلب والنهب من الشجاعة، وهو ما لا يقبله الإسلام. ولكنهم صنفوا الشجاع وذكروا له أوصافاً وأسماءً وألقاباً، فكان ممن يعرف عندهم بالشجاع يوصف بأنه محرب، فالمحرب هو الشجاع الذي يعرف فنون الحرب ويقدم عليها بشجاعة. ويسمون الشجاع أحياناً بالبهمة، وهو الذي لا يعرف العدو من أين يأتيه ويقتله، وقد يصفون الشجاع بالباسل، ومرادهم بالباسل هو العبوس الغضوب. في لحظة القتال الذي يشتد أداؤه فيه على خصمه وعدوه، وقد يصفون الشجاع بالبطل لأنه عندهم يبطل الأعداء والدماء، لا أحد يقدر عليه قتلاً في وقت القتال أو انتقاماً وتشفياً منه بعد ذلك على حين غرة. وقد يصفون الشجاع بوصفين، فيقولون فلان مخش ومخشف إذا كان يغير ليلاً، وربما وصفوا الشجاع بأنه غشمشم أيهم إذا كان هذا الشجاع لا يقدر عليه. إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة التي أوردها الإمام التعالي رحمه الله في كتابه فقه اللغة وأسرار العربية.
1: وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق نأس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت، وقد استبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا.
0: ذات ليلة سمع الناس من أهل المدينة جلبة، ففزعوا يريدون أن يعرفوا ما الخبر، فإن كان عدوا جالدوه وقاتلوه. والطريف في الأمر أنهم حينما هبوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم من قبل الصوت من تلك الناحية، وهو على حصان لأبي طلحة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زوج السيدة أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا، وكان عريا لا سرج على الحصان، والنبي صلى الله عليه وسلم يتقلد سيفه في عنقه، وقد استطلع الأمر وهو يقول لهم لا تراعوا يعني لا تفزعوا، فالأمر يسير وليس ثمة شيء يدعو إلى القتل والقتال. نعم.
1: وقال عمران بن حسين،
0: عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلماء، توفي عام 52 للهجرة، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد بعثه إلى البصرة ليعلم أهلها لما كان معروفا عنه من علم بالقرآن وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رويت عنه منه 302 من الأحاديث.
1: ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب.
0: ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة من كتائب الكفار في غزوة من الغزوات إلا وكان أول من يضرب ويحارب. نعم.
1: ولما رآه أبي بن خلف يوم أحد وهو يقول أين محمد لا نجوت إن نجا.
0: أبي بن خلف هو غير أمية بن خلف، أمية بن خلف ذاك الذي كان يعذب بلال رضي الله عنه والذي ظفر به بلال في غزوة بدر فقتله، وأبي بن خلف هذا غيره. قتله النبي صلى الله عليه وسلم وكان من صناديد قريش، أسر في بدر وأطلق سراحه بعد أن فدي من طرف أهله بمكة، ولكنه توعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتله ويقتله على فرس يطعمها كل يوم فرقا من الطعام، يعني مكيالا من الطعام من الذرة يطعمه لهذه الفرس، يريد أن تكون قوية شجاعة ليلقى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة بعد إطلاق سراحه في بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأنه هو الذي يقتله إن شاء الله. وانظر إلى الفرق بين مقالة المسلم ومقالة الكافر. مقالة الكافر ليست معلقة على المشيئة، إنما هي اعتقاد بحدوث الفعل ما دام هو يأخذ استعداده له، هكذا في تصور غير المسلمين. أما المسلم فمع استعداده ومع أخذه بالأسباب، إلا أنه يعلق المشيئة التي علمنا الله إياها، يعلقها بالله سبحانه وتعالى كما يعلمنا جل وعلا في محكم التنزيل في مواطن كثيرة، ومنها ما تم بيانه في غزوة حنين، ومنها قوله عز من قائل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تهدده، وقد تحقق تهديد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. نعم.
1: وقد كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر: عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رآه يوم أحد شد أبي على فرسه على رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم. مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عليه وسلم، فاعترضه رجال من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا، أي خلوا طريقه.
2: النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كما تقدم في درس سابق أنه صمد في وجه الكفار، وثبت معه بعض أصحابه، وبعد أن كادت الهزيمة تقع بالمسلمين تحولت إلى نصر مبين والحمد لله. وفي تلك الوقعة جاء أبي بن خلف ليفي بوعده وتهديده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحث فرسه باتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه الصحابة. قيل من الصحابة الذين اعترضوه مصعب بن عمير الذي طعنه أبي بن خلف فقتله، ثم تقدم غيره يريد دفعه، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، يعني خلوا بيني وبينه، وأخذ رمحا عليه الصلاة والسلام فهزه في يدي هزة قوية كان لها أثرها الشديد في نفوس المسلمين، ثم طعنه بها في عنقه فترد من فوق حصانه بعد أن تململ وتدحرج، فاختطفه أصحابه وأخذوه وأرادوا تطمينه بأنه لم يصب بأذى، فقال لهم مبينا أنه لقي حتفه لا محالة، فقد تهدده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد تهديده إليه بقوله أنه سيقتله وقد أصابه في مقتل، وإن لم يمت في الحال إلا أنهم أخذوه خارج ميدان القتال وعالجوه وعادوا به إلى مكة، فمات في الطريق بسرف وهي منطقة خارج مكة.
1: وتناول الحربة من الحارث بن الصمة فانتفض بها انتفاضة تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض، ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا، وقيل بل كسر ضلعا من أضلاعه، فرجع إلى قريش يقول: قتلني محمد، وهم يقولون: لا بأس عليك. فقال: لو كان ما بي من جميع الناس لقتلهم، أليس قد قال أنا أقتلك؟ والله لو بصق علي لقتلني. فمات بسرف في قفولهم إلى مكة. انتهى الفصل.
2: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق

لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم